0: الرؤيا الأصحاح الحادي عشر. ثم أعطيت عصا طويلة للقياس، وقيل لي أن أسهب وأقيس بيت الله ومنصة القربان وأحصي عدد العابدين هناك. إنما أترك الساحة التي خارج البيت لا أقيسها، لأنها أعطيت للشعوب، وسيدوسون المدينة المقدسة تحت أقدامهم 42 شهرا. وقال لي:
1: سأرسل شاهدين من عندي يلبسان الخيش ويتنبأان مدة 1260 يوما.
0: هذان الشاهدان هما شجرتا الزيتون والمصباحان القائمان في محضر رب الأرض، فإن حاول أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما وتأكل أعداءهما. كل من يحاول أن يؤذيهما يقتل بهذه الطريقة. وعندهما السلطة أن يغلق السماء فلا تمطروا في الوقت الذي فيه يتنبأان، وأيضا عندهما السلطة أن يجعل المياه تتحول إلى دم، وأن يضربا الأرض بكل أنواع المصائب كلما أرادا. وعندما يكملان شهادتهما فالوحش الذي يطلع من الهاوية يحاربهما ويغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما مطروحتين في شارع المدينة العظيمة التي يرمز إليها باسم سدوما أو مصر، حيث صلب سيدهما. وينظر الناس من كل شعب وقبيلة ولغة وأمة إلى جثتيهما مدة 3 أيام ونصف، ولا يسمح بدفنهما، ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون كأنهم في عيد، ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين أنزلا بأهل الأرض عذابا شديدا. ثم بعد الأيام 3 ونصف بعث الله فيهما روح الحياة، فوقفا على أرجلهما، والذين كانوا ينظرون خافوا جدا. ثم سمع النبيان صوتا عاليا من السماء يقول لهما:
2: اصعدا إلى هنا.
0: فصعدا إلى السماء في سحابة بمشهد من أعدائهما. وفي نفس تلك اللحظة وقع زلزال عنيف، فانهار عشر المدينة، وقتل في الزلزال 7000 شخص، فالذين نجوا أخذوا يسبحون الله من خوفهم.
3: انتهت الكارثة الثانية وستأتي الكارثة الثالثة حالا.
0: ثم نفخ الملاك السابع في بوقه، فارتفعت أصوات في السماء تقول:
4: صارت ممالك العالم تحت سلطان ربنا ومسيحه، وسيملك إلى أبد الآبدين.
0: فركع الشيوخ 24 الجالسون على عروشهم في محضر الله وتعبدوا له وقالوا:
5: أيها المولى الإله الغدير الكائن والذي كان، نحمدك لأنك أصهرت قدرتك العظيمة وبدأت تملك. فغضبت الشعوب، لكن جاء يوم غضبك أنت، وحان الوقت لتحاكم الموتى وتكافئ عبيدك الأنبياء والصالحين، كل الذين يخافون اسمك صغارا وكبارا، وتهلك الذين يفسدون الأرض.
0: ثم انفتح بيت الله في السماء، وظهر داخله صندوق العهد، وحدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال وبرد ثقيل.

0: الرؤيا الأصحاح التاسع. ثم نفخ الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجما سقط من السماء إلى الأرض، وأعطي مفتاح بئر الهاوية. فلما فتح البئر تصاعد منها دخان كأنه دخان أتون عظيم، فأظلمت الشمس والجو من دخان البئر، وخرج من الدخان جراد وجاء على الأرض، وأعطي قوة مثل قوة عقارب الأرض، وقيل له ألا يؤذي عشب الأرض ولا الزرع ولا الشجرة، بل يقتصر على الناس الذين ليس على جبهتهم خطم الله، فيعذبهم 5 أشهر إنما لا يقتلهم، والعذاب الذي يسببه هو مثل عذاب لسعة العقرب. في ذلك الوقت يطلب الناس الموت فلا يجدونه، يتمنون الموت فيهرب الموت منهم، وكان منظر الجراد كأنه خيل مجهزة للقتال، على رؤوسه ما يشبه تيجانا من ذهب، ووجوهه كوجوه البشر، وله شعر كشعر النساء، وأسنانه كأنياب الأسود، وله دروع كأنها دروع من حديد، وصوت أجنحته مثل ضجيج مركبات حربية وخيل كثيرة تجري إلى القتال، وله ذيول بها أذناب مثل إبر العقارب، وعنده في ذيوله المقدرة على تعذيب البشر 5 أشهر، وعليه ملك هو ملاك الهاوية، واسمه بالعبرية أبدون، وباليونانية أبوليون، أي المهلك.
1: انتهت الكارثة الأولى وتأتي بعدها كارثتان.
0: ونفخ الملاك السادس في بوقه، فسمعت صوتا جاء من القرون الأربعة لمنصة القربان الذهبية الموجودة قدام الله. هذا الصوت قال للملاك السادس الذي معه البوق:
2: فك الملائكة الأربعة المقيدين عند نهر الفرات الكبير.
0: فانفكت قيود الملائكة الأربعة الذين كانوا مستعدين لهذه اللحظة بالذات، بالساعة واليوم والشهر والسنة، لكي يقتلوا ثلث البشر. وأخبرت عن عدد جيش الفرسان، فكان 200 مليون فارس. ورأيت في الرؤيا الخيل والراكبين عليها، فكانوا لابسين دروعا حمراء كالنار، وزرقاء وصفراء كالكبريت، ورؤوس الخيل تشبه رؤوس الأسود، وتغزف من أفواهها نارا ودخانا وكبريتا. فهلك ثلث البشر بهذه المصائب الثلاث، أي النار والدخان والكبريت التي خرجت من أفواهها. وكانت قوة الخيل في أفواهها وزيولها، لأن زيولها تشبه الحياة، فلها رؤوس تؤذي بها. وباقي البشر الذين لم يموتوا بهذه المصائب لم يتركوا ما صنعته أيديهم، فلم يتوقفوا عن عبادة الشياطين والأصنام التي من ذهب وفضة ونحاس وحجر وخشب، التي لا ترى ولا تسمع ولا تتحرك، ولم يتوبوا عن القتل والسحر والزنا والسرقة.

0: الرؤيا الأصحاح السابع. بعد هذا رأيت أربعة ملائكة واقفين عند زوايا الأرض الأربع، يمنعون رياح الأرض الأربع فلا تهب ريح على بر أو بحر أو شجر. ثم رأيت ملاكا آخر قادما من الشرق ومعه خطم الله الحي، ونادى بصوت عال إلى الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة أن يضروا البر والبحر، وقال:
1: لا تضر البر ولا البحر ولا الشجر حتى نختم عبيد إلهنا على جباهه.
0: وسمعت عدد المختومين 144,000 من كل قبائل بني إسرائيل.
2: من قبيلة يهوذا 12,000 مختومين، ومن قبيلة رأوبين 12,000، ومن قبيلة جاد 12,000، ومن قبيلة أشير 12,000، ومن قبيلة نفتالي 12,000، ومن قبيلة منسى 12,000، ومن قبيلة شمعون 12,000، ومن قبيلة لاوي 12,000، ومن قبيلة يساكر 12,000، ومن قبيلة زبلون 12,000، ومن قبيلة يوسف 12,000، ومن قبيلة بنيامين 12,000.
0: بعد هذا نظرت فرأيت جمهورا غفيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولغة، واقفين قدام العرش وقدام حمل الفداء، لابسين ثيابا بيضاء، ومعهم في أيديهم سعف النخل، وهم يهتفون بصوت عال:
3: النجاة هي من عند الجالس على العرش ومن عند حمل الفداء.
0: وكان الملائكة كلهم واقفين حول العرش وحول الشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فركعوا قدام العرش وتعبدوا لله وقالوا:
4: آمين. لإلهنا الحمد والجلال والحكمة والشكر والكرامة والقوة والقدرة إلى أبد الآبدين. آمين.
0: فسألني واحد من الشيوخ:
5: هؤلاء اللابسون الثياب البيضاء من هم ومن أين جاءوا؟
0: فأجبته: أنت أعلم يا سيدي. فقال لي:
5: هؤلاء هم الذين جاءوا من الضيق العظيم، وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها في دم حمل الفداء، لهذا هم قدام عرش الله ويعبدونه ليلا ونهارا في بيته، والجالس على العرش يظللهم بخيمته، فلن يجوعوا أبدا ولن يعطشوا أبدا، ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن حمل الفداء الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع الماء الحي، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم.

0: سعيدة إنه أكون معاكم في حلقة جديدة من برنامج يلا البريدو، ومبسوطة جدا إنه يكون معاي باشمهندس رأفت في الحلقة دي، وعايزة أرحب به يعني بكل الحفاوة لأنه أكيد إضافة للبرنامج وفي الحلقة.
1: أنا سعيد جدا وشرفني وجودي معاك في برنامجك الجميل، وأتمنى أن وجودنا يكون خفيف على المشاهدين ويستفيدوا ويستمتعوا من كلامي معك.
0: أكيد طبعا، وأكيد إضافة زي ما قلنا طول ما نحن نتكلم عن قصة الريدة العجيبة، وقصة الريدة العجيبة دي هي ريدة ما مشروطة، يعني زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، وقلنا إنه الله بيقدر يكون في حكاية زي دي، يكون في قصة زي دي، يكون فعلية موجود في ريدة زي دي، ريدة تخلي ربنا يضحي عشاننا.
1: هو أكيد يعني الريدة دي خلت الله يصل لمراحل عجيبة تفوق حتى تفكيرنا وتفوق حتى خيالنا، وما في حب لزول أعظم من أنه هو يخوض نفسه من أجل الناس اللي بيحبه. يعني لو قلنا حب الأب، حب الأم، أي حب أنت مثلا تعودت عليه، ما بيصل المراحل أنه ممكن يموت عشان الزول التاني. وحتى لو مت، العجيب في محبة الله لنا إنه زول بيموت عشان زول كويس، لكن ما في زول بيموت عشان زول كعب وبيعامله كعب، وما في زول بيموت وهو ما راجي مصلحة من الزول. يعني حتى الأم لما تضحي بنفسها عشان ولدها ولا بنتها، لأنه راجية منها حاجة إنه تلقى بنتها أو ولدها حي. لكن الغريب إنه التضحية بتاعت الله وصلت إنه هو حتى ما كان منتظر مننا حاجة، وما مستني مننا مقابل، يعني قصاد الشيء سواه لنا. فده كلها حاجات بتحيرك وبتخليك تفكر شنو اللي بيخلي الله يصل المراحل دي من الريد. يعني
0: احنا في حلقات فاتت باشمهندس اتكلمنا عن انه نحن بنكون ابناء لله، والبنوة دي بالروح، وكمان قلنا انه ربنا عدلنا طريق، وعدنا الناس انه نتكلم عن الطريق ده باستفاضة، وكمان في حلقة من الحلقات قلنا إنه ربنا كلمنا عن نفسه بطريقة تانية، كان بيكلمنا عبر الرسل، كان بيكلمنا عبر تجليات لله بتصهر لبعض الناس ما للناس كلهم، بس في وقت من الأوقات ربنا كلمنا بطريقة مختلفة، الكلمة بتاعته خلاها تبقى إنسان ويقعد معانا ونكون شايفينه. يعني ما هسي نحن في الزمن ده طبعا أكيد، لأنه هسي ما موجودة الكلمة دي في الوقت ده معانا، ما أكيد موجودة في السماء، بس في وقت من الأوقات ناس زينا بيعبروا عن الجنس البشري وبيمثلوه وشافوا الكلمة دي وشهدوا بيده إنهم شافوا الكلمة اتجسد الله، الكلمة اتجسد إنسان وجاء وقعد معانا في أرضنا دي عشان نحنا نلال الخلاص كده. في الجزئية الأولى دي قلنا عن إنه

لأنه لو ما في الله الدنيا دي ماشية كيف؟ وأكيد في شيء خلق وجد الدنيا دي ووجد الحاجات اللي انت شايفها، وجدنا احنا ذاته بالصورة دي. فالشيء ده ما تخلق صدفة، ووجودنا ده ما كان صدفة، فأكيد في قوة معينة. لو انت حتى ما بتؤمن بأي شيء، متأكد انه في حاجة أوجدت الكون ده وأوجدت الناس دي بالصورة دي. لكن احنا بنؤمن انه في الله، والله أوجدنا بالصورة دي. فأنا مرات بقعد أفكر إذا الله أوجدنا ده ما كان بريدنا، إحنا كان حيكون وضعنا شنو؟ يعني إذا الله اللي خلقنا ده جابنا بس عشان يعذبنا، أو جابنا بس عشان نشقى ونتعب في الدنيا دي وينتهي مننا في لحظة ويودينا النار، فكان مصيرنا حيكون شنو؟ فإحنا عشان إحنا ذاته يكون في سبب من وجودنا وسبب من حياتنا، لو ما رضى الله دي لينا ما كان حيكون إحنا موجودين أساسا. والغرض من ربنا لما خلق آدم، يعني خلق زي ما قلنا، خلق آدم وحواء عشان يكون في علاقة معه، عشان يوجد معه، يعني علاقة دي ربنا داير، عشان كده خلق آدم واحد، دايرك أنت، ما داير داير الجماعة بس التزول في وسط الناس. فهو ربنا داير يصل معك لعلاقة، وخير آدم ما أخدته وكده بالرجال سجنه في جنة وقال له ما بتقدر تمرق ولا تخش، وراه طريق دار تعيش معي، هند الطريق دار ما دار تعيش معي، دي الشجرة وكله ومصيرك حيكون بشكل معين. وآدم هو اللي اختار، فدي الريدة من الأول. لما آدم أخطأ ربنا برضو ما سابنا، وزي ما قلت لك إنه هو رجع ورسل ناس ورسل طرق كثيرة عشان يرجعنا له، ورسل الشرائع ورسل كل الحاجات دي عايز يرجعنا له. لكن بقت المشكلة في الإنسان إنه هو ما قادر يعيش الحاجات دي، وما قادر يستوفي المتطلبات بتاعت هذا الإله. والله خلق نظام معين إنه الغلط ده سووه الناس في الله، نشيله كيف؟ الناس يقول لك ما كان يغفر لنا كده بس. طيب ما ربنا ده صفاته ما بتتغير، فلو هو غفر لك ساكت معناه العدل حقه اختل، فمعناه بقى ما إله كامل الصفات. فلو انت بتؤمن ان الله ده كامل الصفات، مفروض محبته وعدله ورحمته كل الصفات اللي فيه متساوية، ما في صفة أكبر من صفة. فبقى كيف الله ده يستوفي محبته ويستوفي رحمته ويستوفي عدله في نفس الوقت من ريته لينا ما دايرنا نضيع؟ وهو لو كان دايرنا نضيع كان أي زول من يسوي الذنب أو يسوي الغلط طوالي يقرض في لحظته أو يقتله في لحظته أو يشيله في لحظته يوديه جهنم وخلاص كده، رب ما بيزول حيقدر يلوم الله إنه هو بسوي في شنو، لأنه ده العدل كده. فبقى السؤال كيف إحنا نستوفي العدل بتاع الله ونستوفي الرحمة ونستوفي المحبة بتاعته؟ هالناس دائرة تشوف الحاجة دي على الطبيعة، الناس عايزة تعرف الحاجة دي كيف هي حقيقية، الناس فاكرة الله ده فوق وموجود. برضو لو سمحت لي معلش طولت عليكي، لكن برضو في نقطة أنا كنت يعني مرات بتسأل نفسي. أول حاجة لما نزول يجي يقول لك لا ربنا ما يقدر يكون إنسان، أنا ما مشكلتي في إنه يكون إنسان، لكن مشكلتي في التعبير بتاع الله ما بيقدر. ما انت من تقول الله ما بيقدر معناه انت شلت برضو صفة بتاعت القدرة من الله وحديت الله، والله ما محدود وقدرته ما محدودة ووجوده ما محدود، فهو عنده الإمكانية انه يكون في اي حاجة بأي طريقة هو يختار. لكن السؤال لانه احنا بنشوف روحنا مرات من زمن آدم، شايفين روحنا مرات بنفهم أحسن من الله، وشايفين روحنا بنعرف أكثر من الله، ودارين نكون شنو فوق الله. ودي غلطة إبليس ذات والشيطان، ما كان داير يشيل عرشه ويخطه فوق عرش الله، ما بيسمع كلامه ولا داير يمشي معه. فالإنسان مرات من زمن الجنة ما داير، لو هو أصلا كان مقتنع إنه كلام الله ده الصح ما كان أكل من الشجر، لكن لأنه هو ما مقتنع وشايف روحه بيفهم أحسن من الله عشان كده أكل من الشجر، خلى داري يجرب شيء جديد ما داري.

0: فإحنا من أقول لا الله ما بيقى يقدر يجي في صورة معينة هو اختارها، وفي كل الكتب في صور كثيرة الله بيظهر بيدين، إنه عنده يدين أو عنده عرش أو عنده بيتكلم أو كده، دي كلها تشبيهات عشان أنت تقدر تفهم إنه هو بيعمل شنو وبيسوي شنو. والله ذاته في محبته بيتكلم معنا، من الرسل من الأنبياء من ضميرك من الطبيعة، دي كلها محبة إنه هو داير يتواصل معك. أصلا هسه أنا يعني تخيلي لو أنا داير أتواصل معاك وأتكلم معاك، أنت بتتكلم اللغة وأنا بتكلم لغة، ما بنفهم بعض، ما حيكون
1: أكيد
0: في
1: طبعا.
0: تواصل، ما حيكون ولا حنكون قاعدين القعدة دي. حس لو أنا بتكلم لغة المشاهدين ذاته ما بيفهموها، ما فايدة من البرنامج حقنا. تخيل اللغة
1: أكيد
0: ما عند أي ترجمة في العالم، حيكون الفايدة شنو؟ فلو والله ما تنازل في محبته ويتكلم معنا باللغة إحنا نقدر نفهمها، ما كان حيكون في تواصل. ونفس الشيء لو والله ما جاك في صورة أنت تقدر تفهميها وتعرفيها وتتعاملي معها، ما حيكون كان في تواصل. والله داير التواصل ده مع البشر.
1: ربنا زي ما أنا فهمت من كلامك إنه عشان هو بحبنا يعني عمل طريق عشان ينقذنا به من الغلطة اللي احنا عملناه ده. حابة جدا أعرف منك ومشتاقة أسمع إنه ربنا عمل شنو يعني في الحاجة دي، عمل شنو عشان احنا نطلع من المأزق اللي احنا خدتنا فيه ونفسنا ده.
0: خليني برضو زي يعني ناخد في الأول نفكر ونتأكد إنه ربنا بريدنا. وأصلا لو ربنا ما بريدني ما كان كل الفرص الحسة إحنا لاقينا دي زي قعدتنا حسة. يعني إحنا هدفنا شنو حسة من الونسة؟ إنه أنت تعرفي ربنا بريدني كيف، وأنا أعرف أنت عرفتي كيف ربنا بريدك، والناس يعرفوا برضو اللي بيسمعونا إنه كيف ربنا بريدهم. ربنا بريدنا من كل الأنبياء والرسل اللي رسلهم عشان انت ينقذك من الطريق الكعبة اللي انت ماشي فيه. ربنا بريدك من ضميرك اللي انت لما تسوي الغلط بينبهك، يا اخي انت ماشي في شارع غلط، ارجع انتبه، اصحى بتسوي فيه، ما تسرق ما تقتل. ودي حاجات حتى لو ما اتكتبت في كتب، الناس من تتولد لا عارف القتل حرام، السرقة غلط، كل الذنوب دي انت جوه قلبك بيكون جزء كبير انت عارف. فدي كلها طرق من ربنا داير يصحيك، داير يوعيك للطريق اللي انت ماشي فيه. والهدف منه شنو هو؟ ما الهدف انه هو يضايقك في عيشتك ويكرهك حياتك، لكن الهدف انه يرجعك لطريقه، يرجعك للصورة السمحة اللي هو خلقها عشان تعيش. بقت المشكلة ها الصورة اللي احنا مفروض نصليها دي شنو؟ هل الصورة دي يا هو آدم اللي كان زمان في الجنة، ولا في صورة تانية أحسن؟ ربنا لما حتى خلق آدم هدفه كان يصل لصورته ذاته شخصيا، لأنه إحنا مخلوقين على صورته. زي ما سمعتك قبل كده في حلقاتك الفاتت، أنا على فكرة تابعت برنامجك ويعني الحلقات الفاتت كانت جميلة جدا، وعندي أسئلة كثيرة حرسلها لكم
1: كويس
0: برضو.
1: أسأل، وده شرف وافتخار لنا يعني إنك أنت تسأل وكله كمان زول بيسألنا برضو، احنا بنكون سعيدين جدا انه نسأل يعني انه يسألونا ونحنا نجاوب.
0: لا لا تأكد، عندي أسئلة كثيرة وفي ناس كتار أنا متأكد برضو عندهم أسئلة. إنه يعني إنه سمعت في الحلقات الفاتت إنه كيف ربنا خلق آدم وكان عنده هدف معين وكان في طريق معين، وكيف إنه هو ربنا الصورة الداري وصلها له شنو. ف هل إحنا بس هدفنا بعدين نرجع الجنة تاني بس ونكون زي آدم هدفنا ناكل ونشرب والنوم وكده، ولا عندنا صورة تاني أحسن مفروض نصليها، وفي هدف تاني قيمة تاني في الحياة مفروض نوجد لها؟ والقيمة الوحيدة الباقية شنو في الدنيا؟ كل الدنيا دي فانية وكل الحاجات دي فانية، الأكل حينتهي، الشراب حينتهي، كل الحاجات دي حتنتهي، ويبقى ربنا بس هو الباقي. فربنا عايزنا نصل للحاجة الباقية للأبد، وما في حاجة باقية للأبد إلا هو ذات. فإحنا كيف نصلي الصورة بقى المفروض نصليها دي؟ ربنا ده ما في زول شافه، ما في زول تقدر تحديه أو تقدر تصلي. فربنا من محبته لنا من ريته اختار هو، ودي النقطة الأساسية. لأنه أنا زي ما قلت لك قبل شوية، إحنا مرات بنخط لربنا الشروط المفروض يكون شكيلة كيف عليه، احنا اللي بنتشرط على الله بنقول له يا اخي انت لا ما تسوي كده وسوي كده. فلما يجي زول يقول لك الله دار يبقى في صورة معينة، تقول له حاشا لله ما يبقى زي ده. ويتهم الله، هو اللي بيختار،
1: هو اللي بيغرر،
0: هو اللي بيقرر، ما أنا
1: إذا كان أنت الإنسان الكائن البسيط الضعيف عندك أداك هو الحق إنك أنت تغرر، فبالأحرى إنه يدي نفسه الحق إنه هو يغرر عايز يبقى
0: ده المنطق البسيط. لكن إحنا مرات بنستكتر على الله إنه يكون الله، ودارين نبقى إحنا الله، ونشيل محل الله ونسوي ونقول له الله سوي كده وما تسوي كده. دي هي المشكلة الأساسية في الإنسان، إنه إحنا اللي بنحدد يكون كيف، ودارين الله يتعامل معنا زي ما احنا دايرين، ما زي ما هو داير. وبعدين انت يعني بتعرف الله من وين؟ هل انت بتعرفه بتخلق الله على مزاجك؟ يعني هي الوصايا بتاعت موسى النبي، اول حاجه قال لي ما تعمل اله على مزاجك انت. فانت ما دورك انك تمشي تسوي الله على مزاجك، هو ده الله، انت عليك تعرفه هو شكله كيف وتقبله بصورته الجاه. فهو في اختار انه هو يجي في صورة بتاعت بشر. والشيء الثاني الأساسي برضه أنا نقطة البحتار ليه، لما يقول لك لا الله ما ممكن يجي في صورة بشر، فأنا بقول له إذا الله خلق البشر ده وشافه كويس، والمخلوق الوحيد اللي كرمه بنفخة منه، والمخلوق الوحيد اللي كرمه إنه هو عايش للأبد في الجنة معه أو عايش في الجحيم مع إبليس، أنت مستكتر على الله إنه يجي شكل إنسان ليه؟ يعني هل الإنسان ده حاجة سيئة يعني؟ ما هو ما جاء في صورة سيئة، وإن كان أنت رضيت قبال كده إنه يظهر في صورة نار، إنه يظهر في صورة ملك على عرش، يظهر في صورة صور تانية، لكن لما جادي قلت لا الله ما ممكن ينزل في صورة زي دي. لكن الله عشان إحنا نعرف نعيش يعني، ونعرف هو شكله كيف، ونعرف هو بيتصرف كيف، ونعرف إنه وهو ذاتي يورينا إنه أنا طريقي ده دار زي ما الشافع الصغير، وما هو أبونا زي ما أنت قلت في الحلقات الفاتت، دار يسوقنا تاتي تاتي كده في دربه عشان نصل له. ولما لقانا إحنا ما عارفين ورايحين جاك عديل في الوطاع، عشان أنت تاني ما تقول شنو أنت بعيد ولا أنت عالي ولا أنت أنا ما قادر أصلك، هون ده جاك في محلك أنت مستكتر عليه وكده ليه؟ ده السؤال اللي تسأل نفسك، إنه أنت بدل ما تقبل الحاجة دي وتقول يا سلام ده زور راد نريدة وضحى بده كله وساب عرشه وساب يعني هو ذاته، احنا ما بنفكر مرات الله داير بيك شنو يعني؟ هو رادك كرهك انت، هو خسران شنو كسبان شنو، انت حزيده شنو ولا حتنقصه شنو؟ يعني لو خشيت الجنة ولا ما خشيت انت، هو مستفيد منك شنو؟ احنا ما بنسأل نفس. فانت فاكر روحك حاجة خلاص يعني مقفل العداد، وربنا هو المحتاجك وما انت المحتاجك، فربنا في ريته هو الجاك ما انت الجيت.
1: او مرات يا باشمهندس بنفتكر العكس، بنفتكر انه احنا ولا شيء بالنسبه لربنا، لكن خلينا نقول يعني انه ربنا العلاقه دي هو حباها ويختار انه تكون في علاقه بالشكل ده مع البشر. يعني ساعات نحن بنبقى على النقيض، يا اما نفهم انه نحن ما بنستحق محبه ربنا دي، يا بنفهم انه نحن كبار جدا ومهمين جدا وبندي نفسنا حق ما حقنا، فواحدة من الاثنين احنا على النقيض فيها، يعني ناس كده وناس كده. لكن برضو يعني خليني أسأل، طيب هو لما أخذ الجسد وجاء للأرض أكيد طبعا ربنا ما يتخلى عن مهامه كربنا، يعني هو ربنا. ففي ناس كتير جدا بتسأل زي ما أنا كنت في بداية الإيمان أو أول يعني قبل ما أنمو أعرف، كنت بشوف إنه طيب لما ربنا جاء الأرض كان بدير العالم ده كله منه؟ يعني ما هو ربنا أخذ شكل جسد وجاء الأرض، اللي كان بدير الدنيا دي كلها من الدنيا والسماء وفي ملائكة كمان، ما نحن بس المخلوقات الوحيدة اللي خلق ربنا، في بحار بتجري، في كواكب بتدور، في اللي كان داير ده كله منه.
0: نقطتين أقولهم برضو، يعني أول حاجة أنا عجبتني النقطة، معلش قبل لا أجاوب على السؤال، النقطة اللي أنت قلتي في ناس بيشوفوا إنه إحنا ولا شيء وربنا ما بريد، برضو دي نقطة يعني إنه أنت لو فكرت شوية أصله لو أنت ولا شيء ما كان تعب لك ولا كان سكاك زي ما بقولوا، ولا كان رسل لك كتب ولا رسل لك نبي عشان ينقذك ولا ده كله، ما حصلت لو بتسوى شيء ما كان خلاك موجود أساسا. طول ما انت موجود معناه انت حاجة وعندك غرض، وانت دورك تكتشف الغرض. والسؤال اللي انت قلتيه، لانه احنا مرات كثيرة زي ما قلت لك في الاول دايرين نحيد ربنا بمزاجنا احنا، فانت قايس ربنا على منو على روحك. هسه انا وانت قاعدين هنا في الاستوديو ده او في الكراسي دي، ما ممكن نكون في بيوتنا هسه مع اولادنا.
1: أيوة. أيوة
0: ولا
1: احنا
0: هسه في الشغل في محل اشغالنا، ولا حضرتك في المطبخ
1: بتسوي
0: في
1: طبعاً.
0: الاكل، ولا انا في محلي ببني، ولا احنا موجودين محل احنا قاعدين. فوجودنا احنا انا وانت محدود بشنو؟ بجسمنا ده ومحل قاعدين. والليله احنا قاعدين الليله في يومنا ده ما موجودين امبارح، وما معروف نصبح بكره ولا ما نصبح.
1: أيوة
0: لكن هو قاعدين في لحظتنا دي، وما معروف يحصل شنو بعد ثانيه، بس ممكن نكون موجودين او ما موجودين. فان احنا بنفتكر ربنا بنفس الطريقه دي، وبننسى انه احنا قبل كده. انا سمعته في حلقه برضو كانت جميله، انه الله ده غير محدود. طيب انت قلت مقتنع انه الله ده غير محدود، يعني معناه جا في جسم ما جا في جسم، الابعاد بتاعتنا دي بتاعت الزمن والمكان، ما هو الخالقه. يعني هو موجود هنا وموجود زي ما احنا قلنا موجود في الحلقه كانت جميله جدا، نتكلم انه الله موجود هنا وموجود هنا. طيب انت مقتنع انه الله موجود في كل مكان وكل زمن، هل الجسد ده لو جا فيه هيحد؟ ما حيحد. يعني هو لو كلامك ده، يعني هل الله قبل ما حتى لو ما اخذ جسد بنقول الله هل في السماوات؟ يعني في الوطن ما موجود؟ طيب السماوات دي المجرات دي في دش 100,000,000,000 نجم وفي مجرة، هل الله بس موجود في كوكبنا بتاع الأرض ده وما موجود في باقي الكواكب؟ ما في الله هناك في آلهتان؟ فإنت لو فكرت فيها بالراحة بيبقى السؤال مش هو كيف كان مدور الكون، السؤال يمنع شنو؟ إنه موجود في الجسم ده ولا ما موجود في الجسم ده، أو موجود في السودان ولا موجود في مصر، ويكون موجود في أي حتة تاني ويدور الكون. يعني الحصل شنو؟ الغير في طبيعته وفي جوهره، إنه بقى ما قادر يتحكم في الكون زي ما هو كان. لكن العيب وين؟ العيب زي ما قلت لك المشكلة الأساسية إن إحنا دارين نقيس الله على فهمنا، وإحنا دارين نخط زي ما بقولوا الحدود لله. إحنا يعني ربنا يقول لنا إحنا أنا ما محدود وأنا داير أحده، لا يا الله أنت ما مفروض تسويها كده، مفروض تعملها كده، ودي ما مفروض تكون كده، مفروض كده. واستغفر الله، يعني كلنا بنكون عايزين نعمل الحاجات دي، وإحنا بنضيع في الفرص اللي ربنا بيديها لنا عشان نكتشف ريت لنا ودار يصل بينا ليش يعني.
1: أكيد طبعا عنده مغزى من الريدة دي وده إرسال. لكن في الجزء الأخير كده في الثلاثة دقائق الأخيرة من البرنامج، ونحن دائما زي ما كل مرة الزمن بيسردنا برضو المرة دي، يعني باش مهندس رأفت الوقت يعني سرقنا معاك، والكلام كان حلو وشيق جدا عن الله المتجسد. لكن برضو في سؤال بيتبادر كان لذهني، وبرضو أكيد ناس كتار بتسأل، ليه ربنا يختار إنه يتولد طفل وبعدين يعيش حياة طبيعية وبعدين يكبر ويبدأ خدمة ويخدم وبعد كده في الأرض يشفي ويعمل معجزات ويعني عمل خدمة في الأرض، أكل ناس جياع، خلق حاجات، شفى مرضى، وكان بيمشي في الأرض زي وزي أي بشر عادي، لكن برضو بيعمل معجزات كثير، معجزات الإله طبعا. لكن المغزى شنو من إنه هو يتولد طفل؟ يعني كان ممكن يجي زول كبير كده بس يصهر في الناصرة ويقول لهم خلاص أنا هذا ربكم وكده.
0: أنا ما أقدر أقول لك أي سؤال يعني إحنا عارفين إجابته، دي نمرة واحد. لكن أنا بشاركك بالحاجة شنو أنا بحس بها، أو أكيد. مفتكر إنه ده شنو دي المغزى من وراء الحاجة.
1: أكيد.
0: أنا بفكر لو ربنا جاني الليلة في صورة بتاعت إنسان كامل في لحظة واحدة، وجا قال لك أنت مفروض تعيش بالصورة دي، يعني إحنا زي ما تكلمنا في الأول إنه هو بقى صورة متجسدة عشان إحنا نتعلم منه ونسوي الحاجات اللي هو شنو سواه. وهو جهنا أي شيء مفروض إحنا نعمله هو عمله في الأول، عشان لما يجي بعدين يقول لي أنت ما سويت كده ليه، أنا ما أقدر أقول له لا الشيء ده ما بتسوى، أو الشيء ده صعب ما بيتعمل، أو الشيء ده ما حقيقي ما واقع. هو جاء عمل لك بيان بالعمل زي ما بيقولوا في العسكرية وطبق لك كل الحاجات. فتخيلي لو كان جاء وهو عمره مثلا 40 سنة 50 سنة وعاش له سنة سنتين عمل لك الحاجات دي ومشى، أنا في رأيي أنت هيكون في مشكلة إنه ده ما زول زيه زي كده.
1: أيوة
0: فأنت أنا أتعلم منه شنو؟ هنتعلم منه هقول خلاص أنا زي كده، هقول أول ما أصل الأربعين سنة أقوم أقلده، لكن قبل الأربعين سنة ما عايز زيه ولا بعد أربعين سنة عايز زيه. دي واحد. نمرة اتنين مثلا إن هو ده جزء من القصة الغريبة بتاعت الريدة والتواضع حقه العجيب. يعني أنت لو بتتخيل الملك العظيم ده رضا يلبس زي ملابس تعبانة وقديمة كده ورجع ونزل يعيش مع الشعب عشان يعرف الشعب ده عايش كيف ومشاكله شنو، ويكون واحد منهم ويقدر يعالج لهم مشاكلهم. أي زول حيقول لك يا سلام شوف الملك العادل ده، شوف الملك لكن لو الملك ده بس قاعد في قصر كبير وقافل أبوابه وبيأكل في الكيك والجاتو والحاجات السمحة وشعبه جعان، أكيد ما في زول حيحبه. فدي جزء من في رأيي أنا، يعني ما بقول لك إنه ده ممكن يكون في أسباب تانية للناس، ويا ريت لو في زول برضو يقدر يسري النقطة دي بأسباب تانية لو عنده حاجة، أو حتى لو معترض عليها يورينا. لكن في رأيي الشخصي إنه ده الجزء إنه هو يبقى إنسان كامل. أنت تاني ده المثال الحقيقي زي في الرياضيات، ده القاعدة الأساسية. أنت بتشيلي بس تخطي شنو تمشي زيها زي ما هو سوى في المحل ده تعمل. وفي الآخر الهدف من ده شنو؟ إنه ربنا دار شنو؟ ربنا ما دارك تصليه، ربنا دار تواصل معك، دار يكون معك. ها ربنا ما بتقدر تكون معه إلا تكون زيه. ما بتقدر تصل لله ده وإنت حاجة وسخانة، أو إنت حاجة بتعمل في حاجات ما بتوصلك في طريق. يعني الإنسان ما حيقدر، زي ما برضو سمعت في حلقة دي برضو العبارة دي عجبتني، ما حيقدر يكون أحسن من إله، فبيكون على شكل إله. إذا أنا الله بتاعي بتاع كتيل وبتاع سرقة وبتاع زنا حكون زيه، ما يعني أنت هتكون كويس لابنه. لكن إذا الله حقك ده دارك حاجة كويسة ووراك بيان بالعمل كيف تكون الحاجة الكويسة دي عشان دارك تكون زيه وتعيش معه للأبد. وبرضه ممكن يكون في زول تاني عنده ردود أو النقطة دي عنده فيها فهم تاني، إحنا مستعدين نسمع ونعرف. يعني
1: زي ما قال لكم الباشمهندس إن هو مستعد يسمعكم ويسمع ردودكم ويسمع كل تساؤلاتكم وكمان يرد عليها. إحنا دايما أبدا بنكون منتظرين لكم إنكم تسألونا، ودي حاجة بتزعلنا جدا جدا، لأنه ربنا ذاته لما قال لنا ولما بدأ يتكلم معانا ويبدأ خدمته على الأرض هنا بيقول لنا تعالوا نتحاجج، تعالوا نتكلم مع بعض، تعالوا الحاجة اللي انتوا ما فاهمينها قولوها خدتوها قدامي ناقشوني فيها عشان انا ارد لكم على ردود منطقية. فاحنا ربنا ادانا الحق ده، كمان ما دارين نضيعه، حق اننا نسأل وحق اننا نعرف وحق اننا نقرر نحن في الاخر نستمر في الريدة العجيبة دي ولا نجيف. وللأسف الزمن سرقنا زي ما قلت لك، ونحن وصلنا لخواتيم الحلقة في الجزء ده من الله البريد اضحى عشاننا وأجاء وعاش في أرضنا والأخذ شكل جسدنا الضعيف، بس قواه هو بقوته اللي ما عندها حدود واللي ما عندها نهاية، وهو بلا محدودته عاش في جسد محدوديتنا ده، لكن عاش فيه هو بكامل قوته هو، وبيعرف بتين استخدم القوة دي وبيعرف بتين يقوي الضحف في الجسد اللي هو يستخدمه. قادر ربنا على كل شيء، وقادر إنه يحبنا كل المحبة العجيبة دي، وقادر انه يريدنا ريدة. يعني زي ما قال المرنم قصة ريدة عجيبة، بيحكي عن قصة كده ما بتتكرر تاني. واحنا في الوقت الجاي ده كده يعني اخر الكلام بيبقى صعب دايما يا باش مهندس، لكن برضو بنديك وقت كده انك انت تقول للناس مع السلامة.
0: انا سعيد جدا بوجودي معاكم، واتمنى انه يعني حتى انا اثناء وجودي معاك عندي تساؤلات بتطلع ودار امشي افتش واقرا. والكويس انه ربنا خلق لنا عقول، وكلامه ما بينافي عقولنا ولا بيامرنا انه احنا ما نشغل عقولنا ونمشي وراه وكده عميانين، لكن ده وقت ان احنا نفكر ونسال. وانا المتاكد منه انه ما دام خلق لنا العقل معناه عشان نستعمله، ما عشان ما نشتغل به.
1: أكيد.
0: فأنا سعيد جدا بوجودي معاكي، وعندي أسئلة كثيرة صراحة، ومستني متين أرجع وأكتب ليكي عشان ترد علينا.
1: ونحن كمان منتظرين أسئلتك وردودك في نفس الوقت، ودعوة عليكم كلكم إنكم تسألوا وتعرفوا وتقروا وتطلعوا وبعدين تقرروا تعملوا شنو. ولحد ما ألقاكم في وقت تاني في حلقة تانية من الله البريد، في أمان الله.

0: الرؤيا الأصحاح الحادي والعشرون. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
1: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
0: وقال الجالس على العرش:
2: سأصنع كل شيء جديدا.
0: ثم قال لي:
2: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
0: وقال:
2: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
0: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
3: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
0: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشر. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الرؤيا الأصحاح 17. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
2: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
1: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
3: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
1: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
2: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة، والوحش الذي كان موجودا الآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك. وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
1: ثم قال لي الملاك:
2: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات، والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض،

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح الثاني. لهذا يا إخوتي، لما جئت لأبشركم بالسر الذي أعلنه الله لنا، لم أستعمل تعبيرات البلاغة أو الحكمة، بل غررت أن أنسى كل شيء وأنا عندكم إلا عيسى المسيح وموته على الصليب. فلما حضرت عندكم كنت ضعيفا وخائفا ومرتعبا جدا، ولما كنت أكلمكم وأبشركم لم أستعمل أسلوب الحكمة والإقناع، بل برهان قوة روح الله، وذلك لكي يتأسس إيمانكم على قوة الله لا على حكمة البشر. ومع ذلك نحن نستعمل أسلوب الحكمة مع الناضجين روحيا، لكنها حكمة ليست من هذه الدنيا ولا من قادة هذه الدنيا الزائلين، بل حكمة الله السرية التي كانت مخفية عن الناس وأعدها الله من قبل بدء الزمان لإكرامنا، ولم يفهمها أحد من قادة هذه الدنيا، لأنهم لو كانوا فهموها ما كانوا صلبوا صاحب الجلالة. فنحن نتحدث عن أمور يقول عنها الكتاب، أشياء لم تشاهدها عين ولم تسمع بها أذن ولا يتصورها عقل إنسان، هي التي أعدها الله للذين يحبونه، لكنه كشفها لنا نحن بروحه، لأن روح الله يفحص كل شيء حتى أعماق الله. فإن روح الإنسان الذي داخله هو وحده يعرف فكر ذلك الإنسان، وكذلك روح الله وحده هو الذي يعرف فكر الله. ونحن لم نحصل على روح هذا العالم، بل الروح الذي من الله، لكي نعرف الأمور التي أنعم بها الله علينا، فنتحدث عنها بكلام نتعلمه من الروح القدوس وليس من حكمة الناس، فنشرح الأمور الروحية للأشخاص الروحيين. أما الإنسان الدنيوي فلا يقبل الأمور التي من روح الله، لأنه يعتبر أنها قباء، وهو لا يقدر أن يفهمها، لأنه لا بد أن يكون فيه روح الله لكي يمكنه أن يميز قيمتها. فالإنسان الروحي يمكنه أن يقيم كل شيء، أما هو فلا يخضع لتقييم الآخرين له. والكتاب يقول: من عرف فكر الله ليرشده، أما نحن فلنا فكر المسيح،

يوحنا الأولى الأصحاح الخامس. كل من يؤمن أن عيسى هو المسيح فهو ابن لله، ومن يحب الآب يحب أبناءه أيضا، ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إن كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، فإن محبتنا لله تظهر في أننا نعمل بوصاياه، ووصاياه ليست صعبة، لأن كل ابن لله يغلب هذه الدنيا، وإيماننا هو القوة التي نغلب بها. من الذي يغلب هذه الدنيا؟ الذي يؤمن أن عيسى هو ابن الله، هو وحده الذي يغلب هذه الدنيا. عيسى المسيح هو الذي جاء بالماء والدم، ليس بالماء وحده بل بالماء والدم، والروح يشهد أن هذا حق، لأن الروح هو الحق. إذن يوجد ثلاثة شهود للمسيح: الروح والماء والدم، والثلاثة متفقون. نحن نقبل شهادة الناس، لكن شهادة الله أعظم، لأنها شهادة الله عن ابنه. إذا من يؤمن بابن الله تكون هذه الشهادة موجودة في قلبه. أما من لا يصدق الله فهو يتهم الله بأنه يكذب، لأنه لا يقبل شهادة الله عن ابنه. وشهادة الله هي أنه أعطانا حياة الخلود، وأن هذه الحياة هي بواسطة ابنه. من له الابن له الحياة، ومن ليس له ابن الله ليست له حياة الخلود. أكتب كل هذا لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله، لكي تعرفوا أن حياة الخلود هي لكم. نحن نثق فيه أننا إن كنا نطلب منه أي شيء حسب مشيئته فهو يسمع لنا. وبما أننا نعلم أنه يسمع لنا دائما، فنحن نعلم أيضا أننا نحصل على ما نطلب. إن كان واحد يرى أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فيجب أن يدعو الله فيمنح أخاه الحياة. هذا فقط من أجل الذين يرتكبون خطيئة لا تؤدي إلى الموت. توجد خطيئة تؤدي إلى الموت، أنا لا أطلب أن يصلي من أجل هذه. كل معصية هي خطيئة، لكن ليس كل خطيئة تؤدي إلى الموت. نحن نعلم أن أبناء الله لا يمارسون الخطيئة، بل ابن الله يحفظهم، وإبليس الشرير لا يؤذيهم. نحن نعلم أننا ننتمي لله، وأن كل الدنيا تحت سيطرة إبليس الشرير. ونحن نعلم أيضا أن ابن الله جاء وأعطانا فهما لكي نعرف الإله الحق، ونحن ننتمي له هو الحق، لأننا ننتمي لابنه عيسى المسيح الذي هو الإله الحق وحياة الخلود. يا أولادي الأعزاء، احفظوا أنفسكم من الآلهة الكاذبة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفداء يفتح أول الخطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفداء الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار، وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عال:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، وملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن قضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: من أي مكان أنت فيه خليك دائما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: مقطوعة. صباح الخير وصباح الرضا وصباح العوافي، صباح البهجة والسرور، صباح جديد ويوم جديد وإشراقة جديدة ليوم تاني يوم من بداية الأسبوع، يوم كده زي ما بقول خلاص بدينا دخلنا في الأيامات بتاعت العمل والأيامات بتاعت الشغل، وعايزين الطاقة وعايزين القوة إن إحنا نتحرك بيها. عشان كده الكلمة بقول لكم كل مرة، أبدو يومكم بقدرة الله، أبدأ يومك بقدرة الله، ولو لحد ما ينتهى حتلقاه كله خير وحتلقاه كله عافية وحتلقاه كله بركة، بخد أمره في يد ربنا ما بيضيع. عشان كده كلمتنا ليكون قبل ما نقول نصبح وقبل ما نحيي وقبل كل حاجة، خلي ربنا هو الأول في حياتك، أمشي معاه هو الأول، صبع عليه وقبل كل حاجة، أشكره قبل أول ما عيونك يفتحوا، أشكره أقوله شكرا يا رب أنك أدتني فرصة للحياة، أنه أنا سليم، أنه أنا معافى، أنه كل حاجة قدامي، وأنه أنا أعيش الدنيا زي ما أنت عايز لي. ونفس الحكاية نحن هنا بنصب عليكم، بقول لكم صباح الخير عليكم، تعالوا وشاركونا في حلقتنا الليلة وكونوا معانا في تفاصيلها، لأنه الفترة دي نحن قاعد نتكلم ما في مواضيع بعيدة عن الواقع ولا في مواضيع بعيدة عننا، بالعكس كلنا سعيين أنه كيف نحن نقدر نعالج الجراحة فينا عشان نعرف نعالج بلدنا. طبعا من مبارح أنا مستلمة لكم الأجواء، يعني بدت لكم أول يوم ودليلة تاني يوم، بس كنوا على صغر، ثالث يوم أنا ما في، يعني بكرة حتنازل أدي ناس ناس ثانيين لبغين جدا في الكلام، حييجوا وقعدوا في موضوع شيق جدا جدا الأسبوع ده. أنا بس برمي لكم كده، رغم أنه قالوا ما تقولوا، لكن أنا بقول المواضيع اللي حنقدمها خلال الأسبوع ده مواضيع جميلة جدا جدا جدا وهادفة جدا جدا، وما في إنسان يقدر يسمعها يقول لا الموضوع ده ملامسني أو الموضوع ده بعيد مني كده نمرك، لا هتلقى نفسك أنك تجوا الموضوع زي ما كنا مبارح بنتكلم عن الإيمان الموروث وكيف انتبهنا لنقطة إيمانياتنا، هل نحن واخدينه مجرد عادة ولا حاجات ولا نحن مفروض ندرسه ونفهمه. نفس الحكاية شلت الليلة برضو من شدة المواضيع الجميلة، يعني أنا اختنصت زي ما بقوله حقيقي موضوعين كده اتشبحت بهم حقيقي. موضوعنا الليلة هنتكلم عن الواقع والسعي للتغيير والتوازن بينهم، هل أنا لازم أكون كرهان الواقع ده عشان أغيره، ولا أنا قابله لكن محتاج أغيره، ولا أنا ما بقدر أغيره. المهم في توليفة كده جوا جميلة وتفاصيل شيقة جدا، فكالعادة شغلنا الفتش نجيب منه، مشان جبنا شاب كده حليوني عنده أسرة عنده طموح بعد حياة من كل النواحي، كحياة زوجية وحياة في العمل وبطاقته وبشبابه. طبعا لو كان قعدت لكم أنا هنا كان حكون كان، لأنه نحن خلاص مشينا خطوات، لكن لا ففتشتها لقيت أنه أنا المفروض أن أقعد بيجاي وأجيبه عشان يتكلم، وأنا مستمتعة بالحلقة دي جدا جدا قبل ما تبدأ لسببين، بسبب أنه الضيف المعاي شخصية متميزة فيها كل المحاور اللي أنا أقدر أسأله ليه، هو عارف أنه حياة يرد عليها بصيغة، دي حاجة. الحاجة الثانية لأنه اسمه زي ولدي أنا أقول له زي ما أنا عايزة. يا صباح الخير عليك يا أيمن، عامل شنو؟ طبعا أنا ما حقول لك أستاذ أيمن لأنه أنا عندي أيمن يا صباح الخير عليك.
1: صباح النور، صباح النور. هلا أنا بقول لك أستاذ رشيدة لأني أنت أستاذة وأنتي قامة، لي شرف الليلة أكون معك تحت إشرافك كده وتحت ضيافتك، ونقول للناس كلهم صباح الخير و إن شاء الله كلكم طيبين ولامين. زي ما قالت الأستاذة في البداية، الواحد يتكل على الله، وحسنا الإنجيل إنه بيقول يتكلون عليك العارفين اسمك، يعني إحنا بنعرف اسم إلهنا ونعرف إلهنا، ما عارف الشخصية تماما، وكل إنسان بيعرف ربنا بيعرف ربنا يتكل عليه في هذا الصباح. أنت قائم كده تتكل عليه، ارفع كل حاجة، ارفع الأسرة، شغلك، بيتك، طلوعك.

0: وبو عنده أسرة وعنده أطفال عندك ولد
1: اثنين.
0: عندك عنده ولدين شوف بيقول لي اثنين ما كثير نادر هنا زمان لسه معنا انت لسه
1: ما فت حدا هنا خلاص
0: اثنين دي لسه معنا لسه انت يا دوب بعض الطريق زمان بيحسبوا لنا يا ايمن من ستة يا دوب كده يقول لك عرف لا ما تخاف انت ما تجيب ستة
1: وصراحة يد الوضع يعني لو مساعد لو كده زي زمان زي يكون معليش لكن الوضع شوية يعني بقى ما في استقرار بقى ما في هنا ما بتقدر تاني تزود والحمولة عليك حتكون كثيرة يعني في في في في معطيات كثيرة حصلت غير زمان. زمان كان في خير شديد في البلد وتقدر وفي مقولة بقول لك الجنة بيجي بخيره
0: هلا الخير هو كثير
1: أيوة.
0: على فكرة أنا عندي اثنين بس برضو
1: طيب
0: أنا ما عندي كتار أنا عندي ولدين ما عندي بيت
1: بس خلاص كده الحمد لله كده تساوينا
0: تساوينا ممكن يكون يا أيمن عشان أنت تكلمت على فكرة الكلام اللي أنت بتقوله من ضمن الحلقة طبعا أنا إخوانا إحنا كده دخلنا في الحلقة في الواقع يعني حلقتنا بتتكلم عن الواقع أول كلمة أيمن قال لنا إنه عنده ولدين واثنين يعني ركز لي عليها على أساس إنه الواقع قال ما بيسمح الواقع ما زيكم زمان زمان قالوا الواحد بيجي بخير ولا الخير ده هو موجود لكن نقدر نقول التربية اختلفت أسلوب التربية اختلف يا أيمن بيجينا زمان نحن تربية عندنا أكلوا لبسوا شربوا ودوا المدرسة
1: خلاص كده
0: تعمل لك شنو
1: حتى المدرسة تمشي براك على فكرة كان تمشي براك وتجي براك يعني اليوم الأول ودوك وجابوك اليوم الثاني وشوفوا أق جيرانك في زمنك في عمرك تمشي معهم بشوية تمشي تجي براك لكن تقريبا هسي في حداثة في أم بتمشي لغد المدرسة بتصبر وتقعد وكان في امتحانات بتكون قاعدة حارسة برا فالحياة دي زمان كان ما في لكن ده واحد من التغيير يعني نحن هنخش فيه بعد شوية ما عاوزين نصبغ الأحداث فدي حاجة كويسة دي جميلة يعني أنا بشوف في أمهات صراحة مسابرين أمهات جادين إنه ينقلوا أطفال من مرحلة لمرحلة بالذات في ناحية التعليم دي يعني تلقاهم مركزين مع الأطفال تركيز كويس وفي السلبي شغلنا هيكون على الجانب الثاني ده اللي
0: الجانب السلبي عارف يا أيمن قبل ما نخش في الحلقة طبعا أنا في المدرسة كان عندي مشكلة أنا ما كنت بجي الأولى وما بجي الخامسة بجي الثالثة يا الرابعة
1: أوكي
0: فطبيعي كنت مدقوقة
1: من ناحية
0: يعني في البيت بيدقوني أمي طبيعي أنا بكون عارفة دي الليلة يعني ما حصل مرة جيت الأولى في الفصل ولا الثانية يعني بس أنا الثالثة الرابعة خلاص لما كنت جيني الملاريا التقيلة ديك بقوم بجي الخامسة فكنت باخد الدقة ليه بيجي الأول ده أحسن منك ما في زول قال لي لا أنت كويسة ممكن تشجعوك طبعا أنت شغالين بنظام برافو أنا واثق فيك أنا فخور بك المرة الجاية حتقول لا أنت كنت مستني الصوت والمحتل في الظهر
1: لا كلامك صح حس الكلمة الوحيدة على فكرة ولدي كوكو حافظة بالإنجليزي كلمة برافو
0: طيب
1: أقل حاجة وبهرة حتى بصفق لنفسه بيجي يصفق لنفسه أوه برافو بقول كوكو برافو
0: شفتها
1: فده تحفيز ده حاجات كويسة من صغير يعني الطفل تملك الحياة دي على سنه يصير في التغيير غير التغيير يعني غير الحاجات اللي احنا كنا عايشينها زمان في دي الحاجات اللي احنا عاوزين نزرعها في الجيل ده الجاي ده على سنه يكون جيل صحي جيل منتج جيل قادر يعتمد على نفسه من هو صغير
0: عشان كده حلقتنا الليلة يا أخواننا ما هي بعيدة عن الكلام اللي احنا بنقوله ما هي بعيدة عن الواقع اللي احنا عايشين فيه لا بالعكس نحن الحلقة عايزين نتكلم فيها عن التوازن بين الواقع والقبول والسعي للتغيير يعني عندنا ثلاثة محاور كده عايزين نزع فيهم منو فيكم ما عنده واقع عايش فيه بغض النظر عن واقعه ده شنو مبسوط بيه وغضبان منه شايفه فرض عليه ما راضي بيه والتقبل قبلان بيه ما قبلان نفسك تغمد وتفتح تلقاه ما في والسعي للتغيير منو فينا حاليا ما عنده خطة إنه داير يغير الهو فيه لو ما كان حياتك في ناس ممكن يقول لك لا أنا ما عندي حاجة عايز أغيرها أنا ظن راضي مبسوط كل حاجة تمام كل التغيير ما هو لك أنت بس طول ما نحن في مجتمع طول ما نحن في حياة حياتي بتأثر في الحواليني ونحن لما نعاين لبلدنا يا أيمن حاليا بنلقى إنه في حاجات كثيرة عايزة تتغير فسؤالي اللي بطرحه ليك وبطرحه للناس اللي بتسمعنا ومستنية التحايا,

0: تفضلوا قول لنا صباح الخير، رسل لنا قلب، قول لنا كويس انكم ظهرتوا، ولا ما عايز الناس اسهر لكم، يلا قولوا. كيف يا ايمن نقدر نعيش الواقع زي ما هو، الواقع اللي انت صبحت فيه ولا انا صبحت فيه ولا المتابعين اي واحد بسمعنا صبح فيه، وما يكون في استسلام له، مش قبول، استسلام. وكيف انا ازعى اني اغيره بدون ما يكون في كره للواقع، لانه انا مقتنع انه الكره ما بيوديك لقدام. كيف انا اقدر اعمل الموازنة دي؟
1: وحقيقة يا استاذ رشيد يعني موازنة صعبة جدا جدا، لكن كنا نفصلها، نفصل الاشياء دي عشان احنا ذاته انا وانت والجمهور نكون في ارض كده محايدة ونقدر نتفاهم من بعض. الواقع الواقع هو لأي زول قد يكون عبارة عن معركة ذهنية. انت عايش في معركة ذهنية يومية، كل يوم صباح ومساء قايم في المعركة دي بتكون في ذهنك، نتيجة لضغوطات، نتيجة زي ما قلت الدولة بتاعتنا، الحروبات، تعظم المعيشة، نتيجة الاقتصاد بتاعك تعبان، شغل ما في، في بتجد نتيجة مثلا حاجات أسرية، مشاكل أسرية، فأنت كل يوم أنت بتكون في صراع ذهني وعايش به. على فكرة بوديك لمحل تاني بمرضك على أسرار جانبية، قد تبقى مريض، قد تبقى، لكن أنت لازم تقعد مع نفسك عشان تحلحل الواقع بتاعك ده وتفصل واحد واحد. إذا بيقى الواقع بتاعك في ضيق مثلا، ضيق مالي، أنت لازم تقعد تشوف الواقع بتاعك بتاع الضيق المالي ده يتحل كيف. إذا ما قدرت هيكون دي مشكلة هيوديك لحتة تانية. مثلا عندك عليك إيجارات، عليك إيجار جاي الشهر ده، أنت ما عارف تجيب قروش من وين، أنت لازم تتقبل إنه فعلا في إيجار تدفع دي مدى الاثنين ثلاثة. فالمثل ده
0: مسامحك يا أيمن، أنا يبقى في الشهر يا أخواننا
1: علينا من 24 ولا 25.
0: طيب يا أيمن مسامحك ماشي.
1: فأنت لازم يا أستاذ رشيد تتقبلي إنه أنت يوم 31 الجاي ده في إيجار ده تدفعه، دي واقع.
0: لماذا أشرب لي موية سامحتك؟
1: شربي شربي. فأنت لازم تتقبل الواقع ده إنه يوم 31، يوم 1، يوم 2، يوم 3 أنت دي تدفع إيجار، فأنت ما عندك قروش، أو قروشك بتتصرف الشهر الفات صرفتها كلها دي في حاجات عشوائية، في حاجات مفهومة، فده واقع لازم تتقبل إنه بعد ده في مرحلة جاية بتاعت إنه لازم تدفع قروش، لازم تتقبل الحتة دي. أما تتقبل الحتة دي بعد كده بتاع ذهنك بيفتح، تعرف بعد كده كيف تتصرف، تضاعف مجهودك مثلا، تشوف لك عمل إضافي، تستلف من زول من بدري بدري، انت بتجهز دي كده، انت قاعد بتجهز انه تحل المشكله بتاعت الواقع بتاعك. فحاجات دي كلها اما انت تعملها انت بتكون في مرحله بتاعت عدم استسلام، عدم استسلام للمشكله بتاعتك الواقعيه دي. اما انت بعد كده تستسلم وما تفتش لحلول، فده بيقودك بعد كده لمشكله انه انت تقبلت الموضوع ده وما عاوز تسعى وما حيكون في حل. لما نيجي مثلا اخر الشهر بيبقى انت ما عندك قروش انه تدفع قروش الايجار، فدي المشكله هنا. اما الواقع بتاعك تتقبله، لكن الفرق انه ما تستسلم. ايوه انا معاك تتقبله لكن ما تستسلم. اما انت تتقبله بعد كده طوال فتش شنو
0: افتش في حلو فتش. مش عارفه اقدم السلفيه يعني.
1: المشكله السلفيات لغايه يوم 15 فات. ثاني بعد كده بقول لك انتظر شنو،
0: انتظر اول الشهر،
1: انتظر اول الشهر. فلازم يكون عندك خطط بديلة للواقع بتاعك على إنه تقدر تمرق من المأزق اللي هو فيه ده. إذا أنت ما في خطط واضحة وفي خطوط عريضة واضحة أمامك، لازم شنو تشوف لك حل، فما تتشبه بالمثالية، فما تقول مثلا هي تحلت الشهر الفات، هتتحل إن شاء الله، هو ربنا هيحلها، بس ربنا عاوز منك أنت تجتهد، عاوزك انك تتحرك، عاوزك انك يعني تخط الموضوع ده قدامك كده وتفصل فيه، والمعركة الذهنية الكبيرة انا بتكلم عنها دي تدور بالطريق الصحيح، ما في الطريق بتاع التكاسل بتاع انه خلاص استسلمت للموضوع ده وحاقعد كده وخلاص وحيجي ظرف من وين ما عارف، لا ما حيجي كده.
0: دايما انا ليلة داخل لكم بس تجي خبطة قلت تجي الظريف، حيثم الظريف بيجي من وين؟ ما حيثم انت ايمن، انا حافظة انا متعود على حيثم، سوري يا ايمن الظريف بيجي من وين؟ طبعا طلعنا من الحلقة كله
1: في ظروف بتجي، انا ما انت دخلت لي في حتة تانية.
0: ما انت شوف نحن شوفوا يا اخواننا ايمن ده في امثله كثيره مخطوطه قدامه ورقته دي ملانه امثله. قلنا نتكلم عن امثله الشباب. انا جبتك كنت شاب اتكلم لي عن المستقبل والطموح والهجره والسفر والزواج ما لقيت الا الايجار.
1: انا حقيقه بحش المس حاجات واقعيه وحاجات يعني انت بتشوفها كده بكره بعد بكره هي بتحصل.
0: اه شفت عشان كده زول ذاته سال فينا ما في لحد اسئله الناس كلها قالوا الايجار مش هتفتش.
1: خلاص ماشي نحن نرجعهم للهجره نرجعهم للحاجه دي ماشي ما في مشكله الظروف دي كده خليها.
0: التحويلات اللي بتجي من برا
1: ايوه دي كده خلينا نشوفها في وقت تاني. فظرف طبعا بتاع البلد برضو بتاعنا بقى تشوف كل الشباب هم في فكره ما عاوزين يهاجروا في هجره بقت هجره بطريقه غير طبيعيه. انا اللي قدامك ده الملف ده كان مفتوح قدامي قبل شهرين قبل شهرين بتاع الهجره ده كان مفتوح قدامي لكن هجره غير شرعيه. فانا بيتها
0: قرار سليم
1: ايوه لانه عندنا مخاطر وانا عندي اسره وعندي عيال. ما انا ما بحب اشجع الحاجه دي على فكره للشباب لانه هي فيها مخاطر مخاطره قويه وكبيره جدا جدا وده بيضغطنا لانه انت ما قدرت تتقبل الواقع بتاعك تاع بلدك انه تشوف حلول بديله جوا بلدك او تهاجر حته قريبه لبلد تانية بس تكون يعني ما فيها مخاطر اكبر زي اللي هو الهجره الغير شرعيه راح تقطع بحر بقاربه كلام كتير. نتقبل نحن لنا موضوعنا انه نتقبل الواقع لكن نعمل عليه ما نسيبه كده. اما تسيب الواقع بتاعك ده كده بوديك لحاجات تانية.
0: طيب يا ايمن كلامك ده بدخلني في في في في نقطه تانية. في فرق بين اني انا اقبل الواقع وبين اني استسلم للواقع وبين اني انا اكره الواقع. هل ده كلهم الثلاثه دول بيوصلوني للتغيير؟ تعال انا اخدها معك واحده واحده. انت ممكن تكون اتكلمت لنا عن القبول انه انا قبلت الواقع ما معناه انه انا استسلم له. ضربت علينا بالليجار وانا مسامحك بحسابنا بعدين لما نطلع. انت كده جهتني.
1: الحمد لله انا كتفتك كده من بدري خلاص عشان ما تجهجه قدام. خليك بعدين تفكري في الايجار.
0: ايوه كويس ماشي بتتحلى مش الشهر اللي فات اتحلت. انت كنت حتى دي وقفلتها يا ايمن بسامحك
1: ماشي.
0: كنت انه القبول ممكن يوصلك انك تفكر المعركه الذهنيه. انا عجبتني جدا نقطه المعركه الذهنيه اللي انت تكلمت عن الافكار اللي بتتضارب في راسك اللي هي بتوصلنا لعدم الاستسلام. انا ما مستسلم وفي افكار كتير عامله لا معركه جوا راسي اغيرها كيف ابدلها كيف اشيل شنو معي ارضى بشنو واني ازعى للتغيير. انا ما هخلي النقطه دي هتكلم لك فيها شويه قبل ما نرجع للمحور ده. طيب يا ايمن انت بما انك انت ولد شاب وعندك لسه أطفال في يدك وخبطت في التربية شوية تعال تكلم لي عن أنا هأخذك نموذج كده لأي شاب بادي حياته وجات ظروف الحرب فقد شغله فقد المكتب اللي هو شغال فيه فقد المكان اللي هو فيها حتى لو كان مشروع صغير فقده. كويس كيف يزعى للتغيير وهو ما عنده أي إمكانيات مادية ما في زيرو ولا ظرف ولا زول بيرسل لك تحاويل ولا منظمة بتساعدك ما ده واقعنا. نحن ما حنتكسف إنه نقوله لأنه زي ما نحن متعودين الراديو سمر البيت الكبير نحن بنقعد نتكلم فيه. يعني الفترة اللي فاتت نحن في منظمات بتساعد في ظروف بيتي زي ما كنت في منظمة بيجاي ودى العم ودى الخال أخوك كان معاك خلاص. لكن المدة طالت 3 سنين دي في ناس قاعدة في نفس النقطة ويدها فاضية. انت عايز تقول لهم شنو بالذات الشباب انا ما بقول المرأة بقول الرجل البدأ حياته
1: حقيقة. 3 سنين دي في ناس هاجرت وقاعدة 3 سنين بتاعت الحرب دي نفس الشيء قاعدين نفس الشيء ومشوا البلد لقوا فيه 30 سنة ناس قاعدة عندنا 30 سنة في نفس الشيء. ده بيبقى موضوع تاني. دي كارثة يا أستاذة. أنت 30 سنة قاعد في نقطة محور واحد جاء واحد برضو بعد 30 سنة جاء قاعد 3 سنة شافك أنت قاعد 30 سنة وهو قاعد فبعد كده بتبقى شنو مثالية. دي بتوديني لحاجة اسمها مثالية. أنا بشوف فلان بعمل زيه، جيت لقيت فلان عمل أنا بعمل، هو ما عمل معناته ما بعمل. في نفس الوقت أستاذ رشيدة الثلاثة سنة دي في ناس جات ما عندها أي حاجة، هاجرت ما عندها حسابات أي حاجة وخسرت أي حاجة. في الثلاثة سنة دي بيجوا ناس تانية تغيرت.
0: تغيرت
1: تغيير توتالي. أنا بعرف ليه واحد جاي معانا من السودان، جينا ذاتنا كده بالغبوشية والغبار بتاعة التحريم والحاجات دي، هسي الحمد لله ماشي تمام. عمل شنو أو كون كيف؟ جا سكن مع نسيبه، نزل مع نسيبه وقعد مع نسيبه، مش اشتغل شغل بسيط جدا جدا. من شغله ده من راتبه ده بيطلع كل مرة حاجة حبة بلمة بلمة بلمة بلمة. أما عمل له مشروع، مشروع كبير، نفس المشروع ده تاني دبله بقى عنده مشروعين. ده في ثلاثة سنة.
0: أيوة
1: ثلاثة سنة دي. وفي نفس النقطة في جامعة بثلاثة سنة قاعد راكد. فالشباب الشباب في عدم وعي، عدم وعي للواقع. أنت أما نكون يعني أنت الواقع قدامك وما واعي بخطورة مستقبله، بعد كده أنت بتكون في ركود تام. لكن أما أنت تكون الواقع قدامك وواعي بالمستقبل بتاع الواقع ده، أنت بتقدر شنو؟ تقدر تحل المستقبل بتاعك. وهو أنت قال لك الواقع ده شنو؟ الواقع على فكرة الواقع ده المستقبل بتاعك. ده موضوع كده خليه بتجمع كده.
0: أنا فكرت فيها كده، حسيت إنه دار لا قاعدة.
1: الواقع اللي أنت هسي فيه ده أنا بالنسبة لي ده المستقبل بتاعك. نجدت كويس، ضبطت كويس، أنتجت كويس، حللته، فصلته، عملت له أساس واضح، أساس متين.
0: أيوة
1: مستقبلك تمام 100%، أنا أضمن لك مستقبل تمام 100%.
0: أيوة
1: يعني هسي أنت ده عملت النقاط الأساسية بتاع الواقع بتاعك ده، أنت بعد بكرة بكرة بعد بكرة هتكون نايم مرتاح مبسوط، وبتكون عملت حدثت التغيير اللي إحنا دايرينه، سواء كان تغيير في التعليم، سواء كان تغيير ماديا، سواء كان تغيير اجتماعيا، على مستوى الإيمان بتاعك. ده الواقع ده هو بيوريك قدام هناك انت هتحصل كيف. فدي احنا الليله دي لكل الشباب، زي ما انت قلت نكون نموذج لكل الشباب انه نعمل اليوم.
0: ايوه
1: ان الكتاب بيقول طالما هو وقت نهار، طالما الشرح بتاع الايه، طالما هو الوقت اليوم هو نهار، الناس تعمل. فانت زي ما عملت في الواقع بتاعك هسي ده، مستقبلك ومستقبل كل الشباب بيكون في خطر.
0: أيوة. طيب ده يعني أيمن بدخلنا في لما القبول ممكن يتحول لاستسلام، زي ما أنت كنت في ناس استسلمت، في ناس استخدمت كلمة أنا كده أنا ربنا جابني كده بالمؤهلات دي، بالشكل ده، بالصفات دي، أنا كده، كلمة أنا كده. في الواقع أن إحنا فيه موقع وين، هل دي حقيقة ولا حكم؟
1: هو حقيقة
0: لما تسمع زال يقول لك أنا كده خلاص، أنا هعمل شنو، أنا كده حياتي كده، واقعي كده.
1: وحقيقة يعني الكلمة دي أنا ما لاقي لها وجود. أنا كده دي أنا أفتكر إنه الطبيعة بتتغير. الطبيعة بتتغير، هسي بيجينا شتاء وصيف وخريف، كل بيجي في يوم واحد. أنا الطبيعة تغيرت، أنت الإنسان ليه ما بتتغير؟ أنت بتتغير برضه، بس أنت مشكلتك إنه أنت مستسلم للواقع، انت مد اريحي للواقع. يعني الواقع ده نام تماما فيك، وانت انخرطت في الواقع. فانت كده حكمت لنفسك بالموت، ده حكم. انت حكمت لنفسك بالموت، انت قلت انت كده خلاص، انت كده، انت اديت نفسك عقلك الباطني ونفسك كده انه انا كده ما بتغير، خلاص هتمشي فيك. دي ما داير لا اثنين ثلاثه. لكن لما تقول نعم انا كده، لكن اسعى الى التغيير، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة شنو؟ جعالة مجد الله. نحن دارين إنه فعلا الناس تسعى من هي كده إلى حاجة تانية. فأنت مزالتك لما تسعى والمجتمع يشوفك أنت ساعي وربنا يشوفك أنت ساعي، صراحة بجد ما فيش بيجي قدامك تاني.
0: ما مهم يا أيمن إنه أنا أبدأ بشنو، أبدأ بالقليل اللي عندي،
1: بالقليل يعني.
0: أبدأ حتى لو بفكرة. أنا ممكن أشاركك إنه في ناس مثلا ما كان عندها ماديات في يدها، ماديات أبيض، لكن كان عندها أفكار، عرضت أفكارها، باعت أفكارها
1: بالضبط،
0: وقدرت تخط رجيلة في أول خطوه. فحكايتي انه انا كده انا خلي انا كده دي بتحجم للعقل انه خلاص انا حجمت حدودي ام قفلت باب التغيير. انا ما عندي نقطه ان انا اتغير ولا قبل ان انا اتغير ولا على فكره كلمه انا كده دي انا واحده بيستخدموها نحن الامهات مع اولادهم في البيت يومي يا اخي ما الكلام ده ما بيجي انا كده كان عجبك
1: عجبك يعني كان ما عجبني امشي شوفهم ثاني
0: تقبلوا وانت ما حتشوفهم ثاني تقبلوا يا ايمن انا كده كان عجبكم
1: ايوه
0: يعني يعني في البيت نحن انا يعني ما عزلوا ما تزعلوا مني لكن الكلمة دي نحن قاعد نستخدمها في البيت أكتر. أنا كده الأبو يقول لك أنا كده لو ما عجبك فأنت كنت لو ما عجبك مش شوف لك أبو تاني
1: فده موضوع أنا لكن عاوز التمس النقطة بتاعت إنه أنت هسي قلتيها بتاعت إنه الناس تبدأ بتزيرو تبدأ بالتين
0: أيوة.
1: أنا مثال واقع أديك له وعاوز بالله من كلمتنا يعني زول ما نتكلم عن نفسه كتير بيقولوا زول ده مريض فبس ده مثال صغير عاوز ديها من هنا بشكر برضه استاذنا الجليل استاذ جاكسون
0: ايوه
1: كان في محاضره اتكلم عن تقريبا كان بيتكلم عن الامانه حاجه كده بالشكل ده فقام دخل فيها موضوع اقتصادي فاذا انت عاوز يعني تاهل من نفسك اقتصاديا ما تقول مرتبي ده بسيط يعني انت اذا مثلا شغال ضرب لنا مثلا اذا شغال ب 5000 على مستوى الشباب اللي كانوا قاعدين انت شغال ب 5000 طلع 500 جنيه دي كل شهر لما بتعمل لك مشروع صغير. انا فكرت في الموضوع قلت يا استاذ جاكسون ده بيبالغ 500 جنيه دي
0: 500 جنيه ده انا اصلا اعمل باش يعني
1: لكن صراحه بديت في كلامه ده وعملته بقيت أليم الحمد لله هسي فتحت لي مشروع
0: كويس
1: مشروع كبير جدا
0: المهم خطيت فيه زي ما بقول الطوبه الاولى بتاعتك حتى لو جاتك اي حاجه المهم خطيت الفكره
1: خطيت الفكره المشروع ده لكن من جد عرفته كان ناقص قروش
0: أيوة.
1: يعني القروش دي عملت 70% من المشروع كله
0: ايوه
1: فضل زي بس زي 30 حاجه 30% كده فمشيت لزول قلت له يا اخي انا عندي مشروع ده اديت رسجده وقعدت معاه اسبوع كامل بشرح له ففي النهايه قلت له يا اخي انا معي من النسبه دي 70% قال لي يا ايمن كلامك ده مستحيل قال لي من احنا هنا عندنا 30 سنه قاعدين في البلد دي ما زول جا قال عنده مشروع وبقول انا عندي كده قال لي كون انت عندك كده ده معناته في جديه معناته في
0: بالظبط
1: ايوه انت معناته فعلا عاوز تسوي المشروع ده وفي ناس بيجوا يقول لك ما عندنا سوي لينا بعدين كده لا
0: ايوه ايوه
1: فعمل لي اوكي في ثواني في ثواني
0: يلا شفت هذه النقطه اللي احنا
1: بس دي جيب لك انا قلت لك انت بتكون جادي
0: ايوه
1: وبتسعى المجتمع شايفك ساعي بيسعى معاك بيساعدك وربنا ضاد شنو بيساعدك فانت ما تكون مخمل كده يعني جامد كده مع نفسك وتستسلم خلاص
0: تستسلم.
1: ما في داعي تاني انا ادور ولا افتش وكل الطرق قفلت في بابي لا طرق فاتحه بس انت عاوز تقوم وتنهض وتتحرك
0: ايوه عارف دي حتدخلنا في نقطه يسمى ظروفي ما بتسمح لي ونقطه الخوف انا طبعا معانا ناس لكن يا ايمن انا مسامحاك انه انا ما بشوف يا اخواننا من بعيد ايمن ده معذبني يعني
1: بس عشان بنحل لك مشكلتك بعد فاصل
0: عايز اقول لي طلعيني فاصل نقرا كذا الناس وبعد كده نشوف معانا مجاهد بيقول حاجه جميله بيقول حشاش بيدقنه يوم الحصاد كشف الحقيقه ظهر عندك
1: منو
0: مجاهد يقول حشاش بيدقنه يوم الحصاد كشف الحقيقة قال هو كان كل يوم بأشر بيدقنه يقول بكرة أزرع الأرض دي كلها وهي كانت تشتغل في صمت حبة حبة وخطوة خطوة ولما جاء موسم الحصاد أرضها اتملت بالخير وأرضه فضلت قاحلة لأنه الكلام الكثير عمره ما كان بديل للعمل قال ليك دي قصة مثل سوداني مشهور من تراثنا بتذكرنا إنه الأحلام ما بتحقق الوعود وإنه الخطوة الصغيرة اللي بتعمل الليلة أقوى من 1000 بداية مؤجلة رأيك شنو في الكلام ده؟
1: ده الكلام أنا قلت لك إنه واقعنا اليوم ده هو بكرة عشان كده قال لك بتعملوا الليلة أقوى من 1000 بداية بتاعت بكرة حشاشة ودقن ده يعني أنا الليلة مارك بدقن كده أنت قصدني ولا فشكرا يا مجاهد على المداخلة الجميلة دي شكرا لك يا مجاهد
0: طيب قال حشاش بيدقنوا لو سمحتوا اتكلوا لي في المثل ده في الحلقة الجاية. عارف حشاش بيدقنوا، أنا أنا أنا أوعدك إنه زي ما أنت طلبتها حنخطها في نقطة بتاعت يعني في الخريطة الموجودة، وأنا أرفع لك للإدارة ولناس المحتوى إنه نتكلم عن الأمثال السودانية
1: ممكن.
0: وعلى فكرة يعني أنا ما عارفة ده تخاطر أفكار زي ما بقوله، لأنه في مقترح كان برضو من زميلنا هيثم إنه أمثالنا السودانية بتحكس واقع كتير نحن عايشينه. فأنت الليلة جيت أكدت الفكرة إنه نتكلم عن مثلا بحشاش بيدقنو، وما أكتر الحشاشين
1: في الدنيا دي
0: في الدنيا دي بيدقنو. قال كويس معانا فضل، لو أنت حابي تقرأ التعليق بتاع فضل.
1: أستاذ فضل مرحب بك. طبعا الرجل ده أنا بحبه جدا جدا، يعني مع إني ما شفته كده، لكن كل ما أقول عاوز أخش الفيس أتكلم معه ما أعرف ما بقول، بس لكن بوعدك أستاذ فضل أنا هتكلم معك. فضل بيقول: من غلب هذا الشعار الكبير بيبدأ الدرس الحقيقي في كيف نعيش هذه الحياة ونفهم معادلتها الواقعية. التقبل والسعي ليس مجرد مفاهيم نظرية نرددها. فضل ليلة كلامه ده واحد واحد نمسكه
0: لا هو فضل أصلا أن كلامه واحدة واحدة تكتب وراءه بس.
1: قال الواقعية التقبل والسعي ليس بمجرد مفاهيم نظرية نرددها، ده حاجة جميلة جدا جدا أساسا، بل هي أدوات عيش يومية واستراتيجية وجودية تحول المعاناة إلى مسار النمو. فأنا شايف إنه كل المداخلات هي صابة في إنه اليوم هو غدا، اليوم أيوة. اللي إحنا عايشينه ده يوم غدا. المعادلات الثلاثية لصناعة السلام الداخلي، قال الواقعي: نقطة البداية هي الرؤية المجردة للأشياء كما هي، بعيدة عن التجمل أو التهويل الواقعي. تجنبنا صدمة التوقعات العالية وتمنحنا موطي قدم ثابت لننطلق.
0: نحن فضل طبعا الرسائل وقعد ناخدها معانا في الحلقة.
1: أيوة
0: يعني بتلقاه إنه يعني ماشي معك خطوة بخطوة. ففضل من الصباح الخير عليك يا فضل. أول حاجة مبسوط بك، شفت الناس بقت يعني تكونت لك زي ما بقوله مجموعة كده بتاعت معجبين راديو سمر لفضل. أيوة. رأيك فيها شنو؟
1: يعني ده رجل ممتاز، ربنا يبارك وربنا يعني يحفظك. أيوه. وهو أين ما كنت وأي حاجة تميد يدك عليها ربنا يبارك لك فيها، وإن شاء الله كده سالم وتام إن شاء الله. وأنا هتكلم معك أستاذ فضل إن شاء الله.
0: يا الله عليك يا فضل، أنا مبسوطة بجد، مبسوطة بك رغم الغربة اللي أنت فيها وبداية حياة في بلاد لغة وأسلوب حياة ومواعيد شغل واختلاف توقيت، لكن أنت معانا. فأنت زي ما بقوله بجد ما ضيف لكن صاحب البيت، وكونت جوا البيت تكونت لك زي ما بقوله معجبين. فأنا حامسك لك معجبين فضل في راديو سمر. رأيك شنو؟
1: نعمل له جروب الرجل.
0: أيوة. بنشكرك يا فضل، وأكيد رسالتك أن إحنا هتمشي معانا خطوة في مع بعض. معانا الزنجي، أنا برضو ظهرت لي رسالته. بيقول زنجي بيقول: صباح الخير. بيقول: الواقعية والتقبل والسعي هي ثلاثة أفكار تساعدك على التأمل مع الظروف. أنا
1: ده مليونير مفلس؟
0: لا، ده الزنجي كنت كاتب: مع الظروف الحياة بطريقة متوازنة. الواقعية أن ترى وضعك كما هو. أنا طبعا المشكلة أنه بتمشي مني
1: لا كما تتمنى أن يكون، وأن تعرف إمكانيات وحدودك والظروف
0: المحيطة بك. التقبل أن تتقبل ما لا تستطيع تغييره بدل أن تنزف نفسك مع مقاومته أو إنكاره. والتقبل لا يعني الاستسلام. جاي يتكلم لنا عن السعي برضو، رسالته جميلة جدا. تاني عندك منه، عندنا نجلاء بتقول: صباح الخير لاديو سمر. مولانا أيمن، متعك الله بالصحة والعافية.
1: متعك الله بالصحة والعافية مولانا نجلاء. دي قريبتي وزميلة في جامعة نيلي كلية القانون برضو.
0: يا طب يا نجلاء، أنا ما زميلتك، أنا مخرجة حقوق جامعة القاهرة. شفتي يا نجلاء؟
1: الظروف اتلاقت النهاردة.
0: أيوة. تاني معاك منو؟ أنا دل كده الناس الظاهرين عندي ما قادر إني أنا أصل لكل المتابعين المعاي. فخلينا كده يا أيمن نرجع للنقطة بتاعت في ناس معاك.
1: ماشي.
0: جيبهم كده انا اشوف لو في ناس ظاهرين معاك. انا في فضل في مليونير
1: مفلس
0: يا مليونير بيقول صباح الخير. الواقعية والتقبل والسعي هي ثلاثة افكار تساعدك على التأمل مع ظروف الحياة بطريقة متوازنة. يتكلم على نفس الفكرة بتاعت التقبل, يتكلم على النقطة بتاعت السعي. قال بعد أن ترى الواقع وتتقبله تعمل على تحسين ما تستطيع تغييره بخطوات عملية. أما كيف تخليهم في صفك فمعناها كيف تستخدم هذه المبادئ لمصلحتك بدل أن تكون عائقا أمامك. فالرسالة الأساسية لا تنكر الواقع ولا تستسلم له ولا تستسلم, ثم تحرك داخله نحو الأفضل. طيب يا أيمن مليونير, طعم مليونير ومفلس
1: دي, ما
0: دي معادلة أنا, أنا, أنا شخصيا عجباني يعني
1: ده محتوى غايم بذات عليك.
0: ده محتوى غايم مليونير معناها أنه خلينا حلل أتفلسف شوية في تحليل شخصيتك. عنده حاجات حاسة أنه فيها طب, عنده جزء تاني حاسة أنه فيه هو مفلس شوية عايز يبدأ فيه. طيب أنا هأخدك نموذج وانا نبحت عيمه قلت له طبعا انا ما قاعد التزم لك بالمحاور الكر. شوف بعاي لي كيف هاي ما بدعي لي كدي
1: اخذ راحتك اخذ راحتك.
0: مليونير ومفلس, هنا غنيان شديد وهنا عايز يبدا. التغيير في النص. كيف مليونير من النقطه بتاعت الفلس دي اعمل هنا ارتقي للنقطه بتاعت المليونير بغض النظر هو مفلس في شنو؟ أفكار, طموح, قروش, مهما تكون. ونحن نتكلم على التغيير. كيف مليونير مفلس يشيل كلمة الفلس وخدت لنا مليونير
1: مليونير
0: مليونير اعمل كيف؟
1: أستاذ مليونير دخلتني في الحالة الليلة. ربنا حلنا كويس. أكيد هو مليونير في النفس, هو باين عليه نفسه دي غالية جدا جدا. فالأشياء اللي هي الصفرية, أشياء صفرية اللي عاوز تتحول, على فكرة أي شيء ممكن يتحول من صفر ويمشي يمشي أبعد الأرقام اللي أنت دايرة دي. ما المشكلة هنا, المشكلة في الاستمرارية والثبوت.
0: أيوة
1: ماشي. ده ما موضوعنا إنه أنت تغيرتها ما تغيرتها. أيوة أنت تغيرتها ومشيت, لكن المشكلة الأصعب اللي بتلاقينا المفترض إحنا نعمل عليها هاسي والاستمرارية والثبوت. لازم تستمر في إنه أنت في تحول, لازم تستمر في انه انت في التجدد, في رفع من المستوى المادي, رفع من المستوى الاكاديمي, رفع من المستوى الاجتماعي والايماني. انت في مرحله طوال بترفع. ما معناته انه بس كده خلاص كفايه, تساعد تحافظ على الثبوت ده. استاذ مليونير يعني انت عشان تمشي وبتمشي معنا الرحله دي انت بتمشي.
0: ايوه
1: كل انسان يمشي وربنا يباركك وبتمشي, لكن في نقطه معينه اللي هو الثبوت. في الثبوت دي بيحتاج إمكانيات, بيحتاج إنك أنت في الأول أساساً مفصل الحاجات دي وعامل أساسيات واضحة, عامل دراسة جدوى, عامل دراسة جدوى لمشروع مثلاً مشروع بتاع فورم, عندك دراسة جدوى, عملت دراسة جدوى, بيشوف المكان, بيشوف العمال, بتشوف الإيجارات, بتشوف الدقيق كام, بيشوف الغاز بكام. أيوه. عمالك يوميتك تفترض تقطع عيش قدر كيف, تبيع قدر كيف, دي كلها أنت بتخطها. دي الأساسيات اللي بتخليك أنت ثابت في السوق قدام الناس. ف الأساسيات دي والثبوت دي ده هو اللي بيرفعك. أنت ما عندك أساسيات ما بتترفع.
0: أنا معاك, لكن أنا ناوي أدخل لك محور فيها. طبعا يا مليونير معلش اسمح لي إنه نحن دخلناك كده لنا في الحلقة مباشرة. ماشي. أنا شلت كلمة اللي هو مديها لنفسه مليونير ومفلس. في إنه ظروفي ما بتسمح. دي واقعية ولا خوف؟
1: ده خوف. وأنا أقوله بملء الفم.
0: شفت قال لك كيف خوف؟ أيمن ولدي قول.
1: ده خوف يعني أنت كون تستسلم لواقع وهو أصلاً ما واقعك. على فكرة أنا أرفض كده تماماً إنه أنت لما تستسلم لواقع ما واقعك. أنا أرفض الفكرة دي.
0: أيوة.
1: ما بتقبلها نفسي لا ولا لولدي ولا لزوجتي ولا لأبوي ولا أمي أخوي جيراني. انا بعرفك معرفه شخصيه ما بتقبل لك.
0: ايوه
1: لازم يكون فيه توعيه وفهم واضح جدا جدا نحو حياتك. ما ممكن يا استاذ رشيد انا اشرح لك حياتك اكتر من نفسك. انت أيوة. بتعرف نفسك اكتر من اي زول. فما ما ما ايش تتقبله بنفسك وتقول خلاص انا كده لا انت ما كده، انت قادر وقادر ان تحدث تغيير، سواء على مستواك على مستوى البيت، على مستوى الاسره، مستوى الدوله بتاعتك، انت قادر على الحته دي. فما تقنعني بانه انا كده، انا كده دي انت حكمت لنفسك بالموت، وانت هتتشبع بالفكره دي، هتبقى جزء لا الفكره دي هتبقى جزء لا يتجزا من مفاهيمك، من حياتك، او خلينا اقول هتبقى الجوهر بتاعك.
0: ايوه
1: دي اصعب نقطه، انه الموضوع ده يتمكن فيك حتى انه تبقى يبقى ده الجوهر بتاعك. فانت بعد كده انت انسان، انت محتاج شغل كتير. انت دخلت نفسك في محلات كتيره، محتاج شغل كتير صراحه، والحلقه دي ما هنقدر نحلها كتير. فلازم يعني ما تتقبل انه انت كده، لا انت ما كده، انت يعني انت اكبر من كده. انا ممكن اقول انت اكبر من كده، حاول اشتغل على نفسك وارفع من المستوى بتاعك، المستوى المادي بتاعك ده ارفع منه، المستوى الاكاديمي بتاعك ده ارفع منه، المعرفه بتاعتك ارفع منه. فما تخليك انت متشبع بفكره انه انا كده.
0: عارف فادي معلش اخوانا، انا طبعا عندي شويه بريد ما راضي اروح كله لو شهر
1: معلش.
0: دي بتدخلنا في نقطتين، انه مرات نحن بنقول الواقع ده ممكن يحمينا لان احنا عايشين فيه وخلاص، حمايه ما ليه نمشي نفتح على نفسنا أبواب ممكن تدخلنا في مشاكل. فبتين التقبل يا أيمن بيبقى لينا حماية، وبتين إننا لما نقبل بالواقع بتاعنا بتضيع علينا الفرصة الثانية، يضيع علينا فرصة إنه نحن نتغير. يعني ممكن مرات التقبل ده نحس إنه لا خلاص حماية، نحن ولا زي ما بقوله كافي خير شر، يعني ولا خير ولا شر، أنا قبل الواقع ده وقاعد زي ما تصبح زي ما تمسي، وزي ما تصبح زي ما تمسي. وبتين بيحرمنا من انه نحن نبقى نخلق لنا فرصة تانية. هل دي برضو مرتبطة بالخوف، ولا مرتبطة بانه استسلام، ولا مرتبطة بانه نحن التقبل ده نحن لما نقول لك خلاص ده نحن فيه، ده نحن فيه خلاص، ولا زيادة ولا نقصان، وعايشين في محميين حماية. هل ممكن التقبل يبقى لنا حماية؟
1: هو حقيقة يعني التقبل ده يبقى لك حماية في في في ممكن هيكون في محور واحد. إذا الواقع بتاعك إيجابي.
0: أيوة.
1: أنت معي؟ إذا الواقع بتاعك إيجابي يعني قد يكون حماية نوعا ما، حماية نسبية مش حماية مطلقة، لأنه برضو الواقع اللي أنت تقبلته ده وقاعد يحميك دلوقتي أو اليوم ما معروف بكرة. فأنت لازم تشتغل على الواقع اللي هو حاميك هسي ده، اللي هو الإيجابي ده، تشتغل عليه وتطوره، تشتغل عليه وتنميه، تشتغل عليه لبكرة.
0: أنا ممكن أخذ مثال أنت قبيل الكتة إنه الواقع اللي أنت فيه وخليك تركب مركب وتعبر بها محيط، لا خليك في الواقع ده، ممكن يبقى لك هو حماية من إنك تمشي تخش تغيره بسكة غلط
1: برضو. أيوة كده صح؟ أيوة ده برضو كده برضو ممكن تكون صح. فيلا بدي ده الإيجابي. ما أنت هسي كده الواقع ده أحسن لك من إنه تركب شنو السمك ولا المركب ده.
0: أيوة.
1: فبيبقى لك خطر هو أما أنت شنو أما تركب. فدي نتائج وأهمية، نتائج يعني ما معروفة.
0: أيوة.
1: فأنت ما معروف المركب ده يعديك ما يعديك. انت ذاتك ليه تدخل نفسك في المعركه الذهنيه دي؟ انا بتكلم معاها من الصبح دي. انت ليه تدخل نفسك في المعركه الذهنيه دي؟ فالواقع بتاعك ده قد يكون عنده حلول، خليك قاعد حل معاه واشتغل معاه. فالواقع بعض مرات بيبقى لك حمايه، اللي هو انت قعدت ما طلعت، ما ركبت السمك ده ولا ما ركبت المركب ده، وانت قعدت ده بيبقى لك هنا حمايه. لكن بعض مرات برضو بقى بيكون ما حمايه. كيف اما نكون مثلا في عدم امان بالنسبه لك في الحته دي، يعني بقى في افلات امني مثلا. أيوة. الناس بتتهجم عليك، تاني ده ما حمايه.
0: ايوه
1: ما انت ما محمي، ده بواقع بقى لك ما محمي، فبتطلع تضطرب تشوف لك حلول ثانيه. فما معناته ثاني انه برضه تمشي شنو تشوف حلول سلبيه، لا تشوف حلول ايجابيه.
0: حلول ايجابيه،
1: شو حلول ايجابيه؟ اقرب ولايه، اقرب محافظه كده، بتمشي اراضي يعني ما فيها نزاعات، اراضي ما فيها مشاكل، ما فيها أمن فيها، ويكون فيها اقتصاد كويس، ده كده. لكن الواقع ما يبقى لك غير محمي، أنت مضطر يا أستاذ رشيدة تغير الواقع.
0: أيوة أنا حامشي معك. عجبني جدا الكلام اللي أنت كنته، لأنه نحن يعني ثبتنا مرات إنه واقعك ده ممكن يكون حماية لو التغيير هيدخلك في مخاطر غير مدروسة، مخاطر تهلكة، مخاطر أو سكك تضيعك. كأنه زول إحنا بنقول له الواقع اللي أنت فيه ده أنت رافضه، لكن ممكن تمشي تغيره بحاجة تضيع لك عقلك. أمشي، في ناس دخلت في مخدرات، في ناس دخلت في أمراض، في ناس دخلت في سكك ما مقبولة، في ناس غيرت حتى اتنازلت عن مبادئ بتاعتها عشان تغير الواقع
1: على حساب نفسها،
0: على حساب نفسها
1: على حساب الأسرة وأبنائك وكل.
0: بالضبط. أنا حأخذك غفزة كده بعيدة يا أيمن وأمشي بك لنقطة اسمها أنا ما حغير الواقع اللي أنا فيه لأنه حفقد السيطرة عليه، كويس؟ أو الواقع ده لما نغير أنا ما حأكون عندي فيه أثر، أو أنا ما بملك القدرة على التغيير نهائي. وخليها النقطة أنا ما بملك القدرة على التغيير دي لأنه تكلمنا فيها. خليني في إنه في ناس كده في الدنيا ما بيزعوا إنه يغيروا الواقع لأنهم بعد الواقع ده لو يتغير هيفقدوا شنو؟ إنه يكون في يدون
1: السلطة،
0: السلطة، أو خلاص أنا طلعت برا الدائرة ما عندي أثر فيه، خلاص هتركن على الرف، فما بقوم بغير الواقع، خليه زي ما هو. دي نحلها كيف؟
1: هو على فكرة أما أنت ما عرفت تغير الواقع بحب السلطة فده مشكلة على فكرة. مشكلة يعني ما أثرها، الأثر بتاعه ما بكون عليك أنت بس، ده بكون على المجتمع وعلى الناس اللي معك. فدي مشكلة بنقع فيها إحنا كلنا كقاضة مثلا. أنت لازم أنت كقائد يكون عندك تلميذ بتلمزه على أساس إنه بعد شوية أنت بيوم من الأيام أنت ما فيش هو بيكون شنو هو قاعد. لكن لا، إحنا كقاعدة ما بنعمل كده، إحنا بنكون قاعدين في السلطة وما دايرين زول يجي يشيلنا، وما دايرين أي أفكار تانية، ودايرين نمشي الدفة دي زي ما إحنا عاوزين. ففجأة كده ربنا شالك، لا قدر الله ربنا شالك، بيبقى في في في خلل إداري مثلا، يكون في خلل إداري،
0: أيوة،
1: في خلل من اللي بيمسك محل الزول ده. ده ليه كله؟ ليه عدم شنو؟ عدم ان انت ما دربت زول، ما عملت، ما جهزت زول حبا للسلطه اللي انت ما عاوزه تمشي منك دي. فبولس كان بيدرب تيموثاوس، كان بيعده على اساس انه يجي يبقى قائد. موسى كان بيعد يشوع،
0: ايوه،
1: عداه وجهزه على اساس انه يجي يستلم بعده. فانت منو يعني انت منو هسه عشان خايف على سلطه، خايف على مكانتك، خايف على الحته اللي انت قاعد فيها ما فزول يشيلك. انت ما عاوز تغير الواقع ده،
0: لا، ايوه،
1: انت لازم تغير الواقع ده على اساس انه تكون رؤيه ممتده، ما تكون رؤيه وقتيه. وهو انت من تعمل رؤيه وقتيه للواقع الهسي ده، الافكار دي كلها بتكون مبنيه للزمن المحدد ده، ما بتكون في رؤيه لقدام للمجتمع بتاعك او مثلا الحكومه او حاجه زي دي. لازم يكون في خطة بعيدة جدا جدا. الخطة البعيدة دي انت ما بتسوق براك بلا يكون فيها اتباع. فانت تكون خايف على نفسك، خايف على الحتة اللي انت فيها، السلطة، المكان، الكرسي بتاعك ده، وما عاوز تعيد ناس تانين، ما عاوز، انت بتعمل شلل بعد شوية، ونحن هنفقد المكان، وحنفقد المعطيات اللي كانت فيه، وحنفقد السلطة اللي هي اللي كانت عندك دي. فنحن تاني بنبدأ في انه دارين نجيب منه، دارين نخد منه، ودار يجيبوه كيف وكده.
0: ايوه، عارف السؤال ده انا شلت افتش في التعليقات ليه؟ بفتش لاستاذ فضل
1: ان شاء الله موجود.
0: يا استاذ فضل، السؤال ده موجه لك انت شخصيا، رايك شنو في الناس اللي ما بتغير، بتقف ضد التغيير عشان ما بتقدر تتحكم في الحاجه بعد كده؟ انا يا ايمن اتكلمت فيها انت من ناحيه السلطة. السلطة دي ممكن تكون جوا البيت، أسرية جوا البيت. رأيك شنو بما أنك أنت رب أسرة؟ رأيك شنو في يا أستاذ فضل يا أيمن، وكان نفسي يكون أستاذ جمال ويلسون معانا، في سلطة الرجل اللي ما بزعى يغير من شخصية المرأة معاه، إنه لو لقاها شخصية قوية بتشتغل ويحاول زي ما بقوله يهبطها يكسر مجاديفها، المهم ينزلها دركتين ثلاثة ماشي، عشان أو يلقاها عندها استعداد إنه خلاص أنا جيتك مثلا بظروفي، لكن كنت قطعت تعليمي، خليني أكمل تعليمي، طب خليني أشتغل، طب ينميكي، طب عمل لك مشروع، لا أنا أعمل الكلام ده عشان بكرة تاني كلامي ما يسمع.
1: يكون عندها قروش.
0: يكون عندها قروش. ليه الرجل خدت إنه هو لازم يكون سلطة مادية؟ لازم يكون سلطة صوت، سلطة قوية عشان يكون عندك تحكم في بيتك.
1: على فكرة ده مفهوم خاطئ للرجولة. ده مفهوم خاطئ جدا جدا للرجولة. وأنا عندي كان فيديو خش قبل كم يوم عن الرجولة برضو، تكلمنا عن الحتة دي كتيرة. فالصوت والنبرة العالية والإزعاج دي ما الرجولة على فكرة. الرجولة هو أنه أنا أنت أو زوج وزوجة يقعدوا وحلحلوا المشاكل بأبسط الأشياء بأبسط الكلام. قد يكون أنت في حاجات شايفها من منظور تاني والمنظور ده غلط، لكن زوجتك شايفها من المنظور الصحيح. فأنت لابد أنه تيجي شنو على مسار بتاع زوجتك، على الفهم بتاع زوجتك ده. فما زي ما تركب راس زي ما بيقولوا يعني، لازم إلا إلا إلا كلامي ده يمشي إلا كلامي ده. والشيء الثاني أنت لسه قلتي إنه تنمي الزوجة، تمشي تدرس، تمشي تشتغل، تمشي كده. ده يا راجل يا راجل ده في مصلحتك صدقني.
0: أنا سكتت يا أيمن، اتكلم. أنا سكتت، يلا أخذوا أيمن.
1: صدقني يا راجل، كون إنه المرة دي تجيبتها أمية مشت درستها درست مشت اشتغلت، أنت دي مصلحتك صدقني. جت دي ما دايرة لا اتنين تلاتة زينا أنا ده. كونه انه هي مشت اشتغل الساي دي براد في مصلحتك انت. ما معروف انت هتجيك انت كاسه، ربنا لا يجيب الحاجه الكعب. انت ما تجيك انت كاسه والمره دي ما متعلمه ما شغاله، هتعمل شنو؟ بفهمك الاول انه انت ما يرت خليها تكمل دراسه، بفهمك الاول انه هي ما تشتغل، حبك للسلطه ما قدر تغير الواقع بتاعك بتاع البيت من الاول. لما تجيك انت كاسه انت كرايل، البيت ده يتدمر خلاص.
0: البيت ده يتدمر،
1: البيت ده يتدمر.
0: حتى يا أيمن أنا ممكن أدخلها معاك في في في نقطة نمشيها لقدام، هتخلي حتى إنه في مستوى العلاقة الشخصية بيناتكم، إنه لما يكونوا الاثنين مستنيرين في مستوى التكافؤ. أنا طبيعي قاعد أحب مبدأ التكافؤ في كل حاجة. يعني لما يكون في تكافؤ بين كفتين الميزان، الميزان طبيعي يكون معدول. أو أنا بقدر أقرأ فكرتك، أقدر أقرأ نفسياتك. لكن لما نكون أنا بعيدة كل البعد عن شغلك، أنا ما عارفة شغلك ده بيرهقك نفسيا جسديا ذهنيا، ما عارفة بيعمل فيك شنو. ولما أكون طالبة منك أنا كزوجة الاهتمام والرعاية وما ألقاها منك لأنك أنت مش معايز تديني، لا لكن لأنك أنت مرهق من بيئة العمل بتاعتك، أنا هنا أفكر في حاجات تانية. لكن لو أنا عندي أو أنت دخلتها كرجل، أنت دخلتها في مجال عملك، أنا ما بقول إنك أنت الليلة تودي معك الشغل، لكن لو جيت في البيت وحكيت لي عن شغلك، أنا الليلة شغلي ده برهقني، أنا الليلة شغلي ده حصل لي في واحد اثنين ثلاثة، على قدر ما ظروف عملك تسمح، المهم تعيش معك الجو، هتقدر تقدر لما أنت تشوفك مرهق.
1: أنت لمست محل غريب خلاص كده تكلمي.
0: لا بجد رايك شنو في الكلام ده؟ انا بتكلم من
1: ده واقع. ده أيوة. واقع على فكره. يعني انت هي تحس بك كيف، هتعرف كيف اذا ما تكلمت وما جيت شرحت عن البيئه بتاعت العمل بتاعك. على فكره دي بخفف حاجات كتيره جدا جدا. لما انت توري انه انت شغلك مرهق، انه بتاع ساعات طويله في الشغل، عندك ساعات كتيره. وعلى فكره الرجال بيش حروب غريبة جدا جدا. عندك حارب في الشغل، حارب مع المدير، انت بتكون في حارب في الشارع، حارب في المواصلات، حارب في القروش دي تيجي كيف، تصرفها كيف، دي كلها حروبات على فكرة. وانتو كسيدات لازم برضو يعني تراول الحتة دي. هو مجرد ما هي داخل بيقول لك في راجل بيجي تجارد صار وشه، هو ما صار وشه على فكرة، لكن ده الارهاق الجواه كده، التعب الجواه بيصهر في وشه كده. فانت ما تفهم غلط انه هو كان مبسوط برا وفجاه جاء يتغير
0: البيت وخلاص صار
1: وشه. لا هو من الصباح وشه ده وقع خلاص. بالحروبات الكتيره.
0: انا يا ايمن حقيقي عايزاك، لسه عندنا شويه وقت. انا ايمن حقيقي برامجنا ما هي برامج نحن بنقعد ونتكلم اي كلام، برامجنا برامج واقعيه. انت الليله شاب عندك زوجة، عندك أطفال، وعندك بيئة عمل بيقابلك فيها صعوبات. اتكلم في النقطة دي بقمة الصراحة. ليه؟ لأنه ممكن يكون 3/4 مشاكلنا في الأسرة السودانية إنه الرجل السوداني ما بيتكلم، ما بيقول كلمة حلوة، صار وشه بس
1: هارب عن الواقع بتاعه.
0: جيب شيله، دايرين شنو هاكم جيبه وخدته خلاص. يلا وأنا أنا أنا كأم لأولاد، وحاليا هم كل واحد في بيته ربنا يبارك له حياته، عارفة إنه الواحد مستحيل ما في الرجل بيبدأ حياته هو كارهة.
1: صح،
0: ما في إنسان بيبدأ حياته كارهة، لكن ممكن ظروف الحياة وبيئة العمل تخليه شوية يكون ناشف في عواطفه. ونحن الرجل السوداني ما هو زي ما أنا قاعد أقول كده، ما عشان أم أولاد، لكن بقول بيكسروا بضوافرهم في الصخرة عشان يعرفوا في الظروف الصعبة دي، مش ظروف الحرب، من زمان يقدروا يوفروا لنفسهم حياة محترمة أو حياة مستورة زي ما نحن بنقول. حاجة ما سهلة، لكن المرأة لما تكون بعيدة عن الحاجة دي ما تطالبني إنه أنا أعرف لك، أنا عايز الرجل اللي يحتويني، اللي يقول لي كلمة طيبة، اللي يقول لنا اليوم كله قاعدة منتظره.
1: صح بالضبط.
0: فيتكلم يا أيمن عشان تحل المشكلة دي، على فكرة اتكلم عشان تحل المشكلة دي.
1: فخلاص معناته أنا أتكلم وكل الرجال يتكلم وأنا برأي ما بحل.
0: أبدأ أنت الليلة لما تتكلم في المايك ده معك ناس كتير بتسمعك، في ناس كتير بيخشوا وبيسألوا، قول أكسر الحاجز.
1: ماشي. طيب هو فعلا الموضوع بيبدأ بالكلام. فعلا أنت لازم تعرف الزوجة البيئة بتاعتك. فمثلا خير مثال لي، أنا بطلع الصبح الساعة 6 صباحا أنا بكون في الشارع. ماشي، بتلاقيك في الشارع، بلاقيك تزمر، بلاقيك هجوم، ناس بتهاجمك بالألفاظ، بشنو ما عارف، بأي كلام. المهم أنت بتمشي وبتمشي تحصل شغلك. في الشغل عندك زباين، في زباين مختلفين، في زباين رجال، في زباين ستات. فكده ركز معي في الحتة دي بالضبط عشان أنا عاوز أسوقها في حتة تانية.
0: ماشي، أنا معك.
1: حتة الزباين مثلا، أنت عندك زي أنا عندي فروم، عندي زباين ستات. وبعض مرات ستات قد تطلب رقمك، يدقوا لك مثلا أدي عيالنا كده وما نقولوش يكون إيه، بعد ذلك من يديك.
0: تمام.
1: فدي نقطة لازم برضو انت تشرحها لزوجتك، عشان هي يوم كلقت الرقم ده او زول ده دقه في متاخر، هي تعرف ان دي زبونه، والزبونه دي كده كده هي بتشيل بالدين وكده. دي نقطه. ففي زباين قد يدقوا لك في وقت متاخر، انت تكون مشيت قفلت مثلا، انت خلاص قفلت مشيت البيت اليوم ده، الشغل كويس والمنتج بتاعك ده انتهى، مشي البيت، دقه تليفون. في ستات اذا هم واعيين هيقول لك ده شنو ده تليفون. أيوة. زمن ده وتعامل حيصة ومشكلة دي، بعد ده بتغضنا للواقعية اللي هي مفترض هي تكون معلومة للطرف الثاني. الواقعية المعلومة، فدي بتغضنا برضو، لأنه هي ليه ما أنت بتجيبها برضو زيارة محل الشغل ده، تتعرف على الناس وتعرف الناس وتقعد تعرف البيئة كيف أنت بتتعامل كيف، عشان ما يوم من الأيام مثلا تيجي صدفة وتتفاجأ.
0: أو أنقول ليها لو الظروف ما بتسمح إنه أيوة. تجيبها معك محل شغل، أنقولها بيئة
1: أنقول
0: العمل،
1: أنقولها بيئة العمل
0: على حسب وضعك ما يسمح.
1: بالضبط، عشان إنه يكون في صورة للطرف الثاني الصورة ما معلومة دي، على إنه خفف من إنه أنت ما تيجي الصباح أو تيجي الميسة راجع البيت، يخفف من الضغط العام، الحاجات اللي حصل لك.
0: أيوة.
1: في أشغال قد تكون متعبة، أنت بتحمل بشيل حاجات دي بترهق، واغلب الاشغال هنا عندنا هنا انت بتشيل الحاجات، تشيل شيال يعني جسمك ده بيكون مرهق تماما، انت جاي طوال درس استحمى تاكل تنوم، ثاني يوم بتقوم تمشي، فبكون في واجبات هنا ناقصه، واجبات زوجيه، فالواجبات الزوجيه ده من تنقص اسبوع اسبوعين ثلاثه، في شنو بقول لك، في شنو كان ما في وعي، بقول لك انت قاعد تمشي برا مثلا.
0: ايوه
1: اذا ما في وعي للحته دي بتمشي برا، لازم تيجي توريه انه انا شغل ده متعب.
0: ايوه،
1: انا طول النهار انا بحمل وبخط وبسوي كده. فذاته يعني انت برضو حاول غارن او اعمل نسبه بين الشغل وبين البيت، يعني انت حاول توزن بيناتهم.
0: ايوه،
1: شغلك المرهق ده حاول غيره، غير الواقع بتاع شغلك المرهق ده، شوف شغل كويس على سنه تقدر تدي واجبات الزوجيه برضو. فما تتقبل الواقع بتاع انه كده خلاص، على انه قوم تحمل شنو الطرف الثاني او تحمل الحته الثانيه. والحته الثانيه اللي هو الزوجه برضه لازم تتقبل انه بعض مرات بيكون ما في قروش.
0: ايوه،
1: وما انت تيجي تصير انه عاوز قروش وهو ما في قروش، بعد كده بتدخل الرجل في حرب، دي حرب ثانيه قايمه بذاتها. يعني انت هو يجيب لك من وين؟ هو هيفكر بعد كده انا اجيب من وين؟ انا هو شغال تعبان طول اليوم ده، هي مصره لازم يكون في قروش في ده، بيودينا الحته بتاعت امانه بينك وبين زوجتك في المرتب بتاعك.
0: ايوه
1: لازم يكون في امانه
0: توريها شفافيه.
1: شفافيه انا بصرف خمسه خلاص، احنا مفترض نعيش على الخمسه دي، 2000 ايجار والثلاثه دي نعيش بها.
0: ايوه
1: انتهى انتهى، ما انتهى انت تقرضي على كده. لازم يكون في شفافيه. طب ايه رايك اديك مثال؟ شهر فاز زوجتي دفعت ايجار البيت.
0: جميل،
1: دي هنا شفافيه. ما انت انا قلت لها ما عندي، هنجيب من وين؟ مش دفعت الايجار. فدي هنا دي مرحله بعيده جدا جدا، ما بتتحصل على انت كراجل الا فعلا يكون في شفافيه، يكون في حاجات واضحه كده قدامك انه فعلا هو ما في. لكن يلا هاكم انت اساسا ما متعوده كده، او انت ما مديها فرصه ان انت تشتغل، ما مديها فرصه اصلا تطلع من البيت. اذا انت دي الانتكاسه اللي انا قلتها جبال، اذا انت انتكست زي ده الموضوع هيتحل كيف؟ فدي التعويده اللي احنا لازم شنو نكون في علاقه بتاعت اخذ وعطاء.
0: ايوه
1: الموضوع في الاسره في البيت ما هو صوت وما هو اوامر وما هو انه انت كاره الانسان الثاني. بتلقى في بعض المرات يكون في كره كده كان انت بتحتار الزول اللي جبته كيف وجبته لشنو. فدي ما بينفع، ما في داعي للكلام ده، يعني ما في داعي.
0: أيوه.
1: انتوا دي حياه زوجيه، والحياه الزوجيه دي عندها اسس وعندها قواعد. اذا كان في الجو ملخبط الناس لابد شنو تغير الواقع من الجو الملخبط ده. فما أعرف أكون قد ضغطت على الرجال كتير، لكن فبرضو الستات برضو تكذبوا رونا الستات تقول ليه بتضغط علينا كتير كده يعني.
0: مش أنا خليني أخذ لك، لأنه زي ما قلت لك الحلقة ما هي زول بيسأل والتاني بيجاوب. وزي ما سألتني ليه مثلا المرأة بتضغط على الرجل إنه ليه جبت يكون أنا عايزة والمفروض لازم يتنفس كيف، أنا ما لي دعوة. أنا ما بقول لك دي صح، لا دي غلط، لكن ليها أسباب. أسبابها من البداية إنه الانفصالية بين الزوجين، ما في
1: الانفصالية الفكرية يعني،
0: لا الانفصالية الفكرية والانفصالية في التدخل الاجتماعي، إنه معروف إنه الرجل السوداني بيشيل المسؤولية وكفاية. اتفهمت كده، رجولته بيشيل المسؤولية. شيل المسؤولية دي هل بيحصل فيها انتكاسة؟ هل ما بيحصل؟ أنا ما بدين كل النساء، لكن بيقول عدم الصراحة المطلقة أدى المرأة حقية في إنه بيقدر تصرف أوامر. ما أنت ما بتقول لي أنا عندي شنو، وما بتقول لي أنا مارق من وين، وما بتقول لي أنت جاي من وين. يبقى مقابلة، أنا عايزة 1 2 3، مش مقابلة. أنا ما أجيب لك عذر من وين، أنت 17 ساعة برا البيت، أجي أقول لك دايرة لي قروش ما في، ما أنت قاعد برا بتعمل في شنو؟ ده السؤال المنطقي. لكن لو أنا عارفة 17 ساعة دي أنت قاعد فيها في وين، في تواصل بيني وبينك في يا أيمن، أنا بتكلم كأم. في رجال أول ما يطلعوا الباب ده يتقفل، تاني الواحد ما بيعرف عنه حاجة إلا لما نجي داخل. سلام عليكم أنا مرقت، سلام عليكم أنا جيت. طول الفترة دي ال 12 ساعة دي أو قول العشر ساعات دي ما في أي نسبة تواصل، إلا يتصل بك الولد، بك الولد، دق أخو الولد الولد. فأنت خدت نفسك في نقطة الحصالة، المنفذ بتاع القروش. أنا بقوله ما تخد نفسك لمرتك إنك أنت حصالة بتاعت قروش، وما يكون وجودك أمان بس مادي. لو ما وجودك، وأنا بقوله بقمة الصراحة، لو ما نفسك في البيت هو الأمان، جيبك ما هو الأمان. لو ما قدرت وصلت لزوجتك دي إنه نفسك بس في البيت هو الأمان ليها، جيبك ما هو الأمان. ليه؟ لأنه الجيب ده بيتغير. اللي جيبك إنت لو فيه 100، لو أنا أخدتك أو زوجتك أخدتك إنك إنت أمان بتاع قروش، إنت بتجيب 1000، في اللي بيجيب 5. شال الألف، خدت الخمسة،
1: آخر الخمسة،
0: خدت الخمسة اللي قاعدني في الفقر شنو. لكن لما يكون الارتباط نفسي، أنا لما أقول نفسك في البيت معناها الارتباط النفسي، وده دي القدسية بتاعت الزواج. ربنا ما قال الزواج إنه هو ارتباط مادي، قال عهد. عهد فيه حلو وفيه الشر وفيه الخير، فيه الظروف بتاعت الشر بتجي، فيه الظروف الصعبة، فيه الظروف الحلوة اللي بتجي. لو ما علمت زوجتك إنه هي يكون في ارتباط، ونفس الحكاية لو أنت ما عرفتي دخلت جوا تفاصيل زوجك، أنت ما عرفتي معنى الزواج. انت لازم، انا بقول النصيحه لبناتي، بطلوا الرشدة اللي بتجيبها، بطلوا انه الزوج مصباح على الدين. الزوج ما مصباح على الدين، ولا الزواج مصباح على الدين، ولا الزواج معناه انه انا اغير القطه محرومه منه في بيتنا اجيبه هنا. لا لا، معناها الزواج ده من البدايه عايز انه المنظومه تتنظم من البدايه. انت حتتزوج ليه؟ عشان اتحنن وارسم

0: نوعي انا اللي وعيت. استفدت منك كتير صراحه يد يعني، ومع انه عرجني من المسار بتاعنا لكن
1: لا هو في نفس التغيير لا ما نحن بنتكلم تغيير التغيير ده شامل اسريا ونحن حاليا في الظروف يا ايمن بتاعت التغيير وماشيين نبني سودان وعاوزين نبني أسر
0: جديدة.
1: انتوا المستقبل خلاص
0: بالضبط.
1: بس فيا ايمن انت شفتوا قلبني خدتاني هناك تاني. انا ردد على سؤالك اللي انت سالته لي من ناحيه الام ومن ناحيه الـ النساء. المراه السودانيه شخصيه جميله جدا، حبوبه جدا، ومطاوعه جدا وقنوعه جدا وزوله اصيله. كل المحتاج له انه تتخلى عن الروشتة اللي بتاخذها. انا ما بحب النصيحة اللي بتجي من الناس اللي ما عندها خبرة في مفهوم الحياة.
0: ما عنده كبير يشتري كبير، اطلب الحكمة من الحكماء دي.
1: من الحكماء وليس من كل إنسان عرف يتكلم.
0: صح.
1: معلش خلينا نخطها صح يا أيمن.
0: الحكماء.
1: يعني ما كل زول كبير. أنا مرة كنت مع إيناس في حلقة فقمت كنت ليها، أنا بكره المثل اللي بيقول الراجل العضل في الطرف. ده مثل سوداني، وانتوا كنتوا نتكلم عن الامثال السودانيه. المعلقه اللي قال لنا حتكلم عن حشاش بديقنه. لا العدل في الطرف يعني العدل لصق بيك. مستحيل زوجك يكون عدوك في الطرف، مستحيل مستحيل. ففي امثال غلط
0: بالضبط.
1: فرايك شنو نرجع للناس؟ معانا عمر السنوسي بيقول صباح النور والسرور عليكم راديو سمرنا، الله على الكلمه دي. قال علينا التعايش مع الظروف الغير متوقعة ونضع محور الحدث وذلك باتخاذ التدابير التي تؤدي إلى الخروج منها ونتقبل التحديات التي تواجهنا أثناء السعي لهدفنا. أستاذ عمر رجعنا تاني للنقطة بتحت التغيير يا أيمن. اتكلم لنا عن التحديات. فاضل لنا جزء بسيط يا أيمن من الحلقة. طبعا يا أخواننا أنا ما بقول كلمة الحق، قالوا لي أيمن ده طلعي فواصل، لو المحور ده خلص حطلعك فاصل، لو ما خلص حتقعد لحد ما تكمل. طيب يا أيمن لو عايزة، نحن حاليا عايشين إحساس بتاع حزن وعايشين إحساس بتاع غضب وقاعدين نقول للناس الواقع والقبول وأقبل الواقع وغير الواقع. هل الحزن والغضب بيوصلوني للتغيير ولا بيقعدوا يلففوني؟
0: على نفسك كعب داير.
1: على نفسه.
0: وحقيقة دي نقطتين مهمة جدا جدا انت لازم تتخلص منهم على اساس انه حصل لك التغيير. احنا مثلا كنا في حرب، اذا انت لسه حزين انه حاجاتك اتسرقت وعايش في الدوامة بتاعت انه الحاجات ده انا تاني اجيبها كيف، ويعني مليت شبعت نفسك بالحزن ده، ما حتقدر تتغير ولا حتقدر تنطلق نقطة واحدة. شيء تاني أمان، أنت تكون غضبان على حاجة يعني، أما غضبك ده يسيطر عليك بعد ده تكون في تصرفات سلبية، قد تضرب تقتل، دي كل حاجات سلبية. فدي ما حلول على فكرة. فالشي اللي أنا بشجع بناشد بيه أنه أنت تتخلى عن الحاجات دي، لازم تشوف كيف تتخلى عن الحزن. أيوة هاي حاجات فقدت، عاوز تحافظ نفسك، ما أنت براك اللي فقدتها فلان وفلان وناس كنت عارف فقدوا.
1: ما النهاية يعني،
0: ما النهاية بتاعت الحياة. الحاجة اللي فقدتها دي مش أنت جبتها، أنت برضو حتقدر تجيب تاني زيها. حافظ نفسك بالحياة دي، يعني ما خلاص انت تكفل نفسك انه عربيتي شالوها دكاني سرقوه، لا انا كده خلاص تاني ما بقدر ابدا، ما بقدر.
1: الحزن يا ايمن ممكن يكون ولدي مات، زوجي مات، اخوي اتفقد
0: في الحرب ده بالضبط. أيوة. برضو حافظ نفسك انه لك ربنا، اذا اخوك او زوجك كان سنه لك قوي هنا، ربنا فيه، ربنا هو اللي بيسندك اكتر من اخوك اكتر من ده. فانت تحفز نفسك بانه لازم تقاوم الحته دي، الواقع اللي انت عايشه لازم يتحول من حزن الى فرح. اذا انت عاوز تكون طوال في حزن انت بتبقى مريض، بعد شويه بتشوف لك دكتور نفسي، بعد شويه بتشوف لك حياه تانية بتديك لمحلات تانية. فلازم تتخلص من الحزن ده وتتخلص من الغضب ده عشان انه تقدر تغير نفسك. اذا انت ما تخلصت منه حتبقى قاعد كده مدى الحياه، يعني احنا حنمشي نلف ونيجي نلقى قاعد. فلا بد انه

0: تنتقل من الحتة دي لحتة تانية.
1: خلايا النقطة بتاعت الحزن ممكن يوصلنا للنقطة بتاعت عدم الشغف بالحياة، الكسرة، عدم المقاومة، المقامرة، التفكير. لكن الغضب بتخلي حاجة مندفعة. نحن حاليا في يا أيمن في موجة بتاعت غضب، في ناس غضبانة من نفسها، في ناس غضبانة من ناس معينين عايزين الدنيا بتنتج معهم بيهم، في ناس كونوا فكرة غضب عن مجتمعات تانية عايزة بتين ترجع، يقولك مستحيل نحن نتصافى معهم. فكيف نحن عايزين نغير نفسنا وعايزين نغير بلدنا وعايزين ونحن للأسف الشديد ماسكين في نقطة الغضب.
0: فده برضو موضوع، يعني أنا عاوز أقول هو التغيير يبدأ من وين؟ من نفسك، من جواك. جواك إذا بقى ما في سلام داخلي أستاذ رشيدة، ما في حب لنفسك، ما في حب للطبيعة، ما في حب لبلدك، ما في حب للجيران، ما في حب من جواك حب حقيقي، ما بتقدر تحدث التغيير ده ولا تكذب لنفسك ولا تدخل نفسك في دوامة زي دي. فأنت من جواك لازم ترفض الأنانية وترفض حب الزاد وترفض الحاجات الما كويسة دي، لازم ترفض المثالية. يعني تشوف فلان ده وتقعد تكسر في فلان ده وهو 200 عمل الحاجات دي ونحن ما زادنا كلنا جينا سوا، دي حاجات سلبية بتهدم. انت بدل تساعد وتمشي تقول ربنا يباركك وربنا يزيدك، انت بجواك غضب انه ليه يعني احنا جينا سوا وما في الحاجة دي، ليه هو يتعدى المراحل دي وانا لسه قاعد في الحتة دي. اذا انت ما تعالجت من جوه، انا بتكلم عن جوهر الانسان، جوهر أيوه الانسان أيوه. هو مفتاح على فكره، مفتاح الحياه دي.
1: ايوه
0: اذا انت من جوه جوهرك ده بقى اي كلام، احنا حنبني مجتمع اي كلام. مجتمعنا ما بيكون في تغيير، ما في ما في ما في حادثه، ما في نقله كده واضحه ان احنا نقدر نشوفها او نقدر نسلمها لعيال الجايه او عيال الجايه تقدر تشتغل عليها. لا، لازم من جوه نحن نتغير، او ما نحن نتغير بعدين بيكون في اسس ومبادئ واضحه بتاع الجيل جاية، واضحة على مستوى الشغل القدامنا، الواقع قدامنا نحن شايفينه ده، ما بنتعب تاني، ما بنتعب إنه يكون في غضب جوانا وإنه ليه ده المجتمع ده أحسن من المجتمع ده، وليه الغضب اللي إحنا خدتينه لما نرجع السودان حنسوي لهم لأنه سووا لنا في الحرب، وما كان دعامة جوهم وكانوا بوجود دعامة وش الكلام ده لازم يتشال، الكلام ده لازم يتشال، لازم تعيش لبتين كده، السلام الجواك ده حتطلع بتين.
1: أيوة
0: السلام الجواك ده لازم يطلع، يعني الغبينة بقول الغبينة
1: الجواك دي نهايتها وين؟
0: نهايتها وين؟
1: وخطاب الكراهية اللي بيجا بيتسمع
0: بالضبط،
1: يعني
0: احنا احسن من فلان وما دارين المجتمع بتاعنا يكون فوقه فئة أقل، والفئة الأقل دي احنا لازم نقضى عليها. ده كلام شنو ده يا أستاذة؟ ده كلام ما ببني، ده كلام ما بناء. احنا لازم نتقبل الرأي والرأي الآخر، لازم نتقبل اللون واللون الآخر، لازم نتقبل اللسان واللسان الآخر. ما ما ما ما الموضوع ما انت براك، انت ما عايش براك، الدولة ده ما حقتك انت براك، ولا الدنيا دي حقتك انت براك عشان مفاهمك وأفكارك تنزلها الواقع والناس تعيش على. لا، لازم يكون في اختلاف، والاختلاف ده نجي نخطه كده في أرض الواقع وننظمه.
1: أيوه
0: أما اللي يتنظم بيحدث التغيير.
1: ممكن مرات يا أيمن لو كلمتي دي صح أيدني فيها، في مواضيع تخليني محتاج أنه أنا أخذ قرار، حتى لو أنا من جواي ما في نسبة قبول 100%، لكن أخذ قرار إنه أنا أعمل كده. زي العلاج، أنا في علاج مر لو بيرتي كده ما هأخده وريحته ولا تطاق يعني، لكن أنا بأخده عشان فيه الشفاء.
0: صح،
1: اتخلي مرات أنا محتاجة أخذ قرارات حتى لو مرة عشان فيها شفاء. ده نحن حاليا محتاجين، لو تأيدني في الفكرة دي.
0: لا صح، هو على فكرة الذهب ده لازم يمر بنار، قالوا أنا ما بعرف، أنا ما مشيت الذهب، لكن الذهب ده عشان يصفى أيوه. كده ويطلع ده في النهاية قال لازم يخش بالنار.
1: أيوه.
0: فالنار ده هو بيفصل وبيمتحن وبيفحص وبيفصل أي شوائب وأي حاجة، فلازم يكون في مرار. أيوه. أنا معك.
1: طيب ماشي، لو نحن تكلمنا كتير عن التغيير والحلقة كانت مشبعة وأنا مبسوطة بها بالجد، يعني عرقنا فيها لمحاور كثيرة ما كانت مخطوطة لكن جد بوقتها. طيب أنا بيتين أعرف أتحرك وبيتين أعرف أجيب في التغيير، انت الليلة شاب وسعي انك تغير حاجات كثيرة في حياتك وعندك ثوابت عاوز تنمية، عندك حاجات الأسس التباني عليها التغيير. متين أنا أعرف أتحرك للتغيير ومتين أنا أعرف أقف شوية، أو متين أعرف إنه الوقت ده مناسب إنه أنا أتغير. ما هو أنا بس ما حغمد عيوني أنا خلاص غررت أتغير هلا هوبا أقوم مش أتغير، أو وضعي أغير الواقع اللي عندي. متين أنا أعرف زي ما بقوله الوقت المناسب، أو في شنو أنا أقول لا لازم أنا في النقطة دي خلاص هتغير، أو خلاص دي نقطة البداية، أو ده الوقت المناسب إن أنا أبدأ. أقيسه كيف؟
0: خليني أضرب لك التحرك ده بمثل عشان نبسط الموضوع. مثلا نضربه بمثل مثل بتاع مثلا المهندس. مهندس عاوز يبنى عمارة، أول حاجة يعني بيعمل دراسة جدول للمشروع ده، التكلفة بتاعت الطوب، التكلفة بتاعت الخرسانة وبتاعت الأسمنتي، كل ما يعمل المشروع الجدول بتاعه ده وخطه كده قدامه ويرسم الخريطة دور الأول والثاني والغد الرابع محل مداري كيف، وعرف الميزانية بتاعته وعرف الميزانية هي جاي من وين وكده، وخلاص المعطيات اللي انت رسمتها دي أما ان تكون كل معطى عندك وهي واضحة قدامك، دي هي النقطة بتاعت البداية. انت بعد ده مفترض تتحرك تبني، تتحرك تحفر الأساس، تتحرك تجيب المواد، دي نقطة البداية. نقطة البداية معناتها هي أما تشوف المعطيات قدامك كلها هي بقت واضحة، بعد كده انت بتتحرك نحو التغيير. لكن اذا المعطيات الحاجات دي كلها ما واضحه ما بتقدر تتغير، ما بتقدر تنطلق تمشي نحو التغيير، لا انت بتنتظر. ده الحته بتاعت الانتظار بعد كده.
1: ايوه
0: اقل نقص في اي حاجه انت عملتها في الدراسه الجدول دي كلها، اقل نقص انت ما في ما تبدا، عشان شنو ما يكون في عسره.
1: ايوه
0: انت عامل عماره دي 4 ادوار عاوز تقفل اربع ادوار بالضبط، لازم الميزانيه بتاعتها كلها تكون قاعده عشان ما تمشي تجي في الدور الاول والدور الثاني. فدي ده أبسط مثال. يعني المعطيات كلها ما تكون قدامك واضحة قدامك موجودة في يدينك وانت امتلكتها خلاص، بعد كده أبدأ في شنو؟ أبدأ في التغيير.
1: أبدأ في التغيير.
0: أيوة.
1: طيب أنا طبعا مخدالك زي ما بقولوا الخطة الحربية. طيب متين الاستمرار ممكن احنا نحسبه شجاعة، ومتين الانسحاب بيكون حكمة؟ أنا ممكن أكون سعيت للتغيير بس لكن حسيت انه أنا لازم أخذ خطري على ورا ويتحسب لي حكمة وليس انهزام.
0: دي في الظروف اللي هي انت شايف انه المؤشرات ما بتدي نتيجة طيبة. هل انت شايف مشروعك ده ما بدي نتيجة طيبة، او التغيير انت عاوز تعمله ده نتيجته لقدام ما طيبة، او الدراسة اللي انت عملت المبدئية دي فيها غلط، اقيف ارجع احسب زي الناس، عمل دراسة جديدة، عمل رؤية جديدة، فهم جديد، تعال ابدا تاني. دي كده انت بتكون حافظت على نفسك، حافظت على المال، حافظت على حاجات كتيرة ما يكون مشت خسارة.
1: حتى لو مع نفسك،
0: حتى لو مع
1: مشاعرك،
0: مع مشاعرك. ايوه انت فجأة كده انبهرت ببيت وخطيت فكرة انه خلاص عرفت الزواج، انت لسه ما قعدت معاه، ما تونست، ما عرفت تفاصيله، ما عرفت انه موافقه معك ما موافقه معك، ما عرفت ابراج كل واحده لما واحده.
1: انت من مجموعه الابراج ولا شنو هاي؟
0: لازم الحاجات دي تتحسبها. ما طوالي تقول انت ماشي الزواج، اما انت تجيف ده خير لك. تجيف ما تواصف العلاقه دي، ده خير لك. بعد ما تمشي تفحص وتجي تناي
1: جل موضوع الابراج ده، طبعا انا برا دي طرفه جات في النص، يقوموا ناس يقول لك ده الزوجة ده ما بعرف شنو
0: اسمه. لا دي ما عندها علاقه
1: مالك يا ايمن.
0: ما في ابراج، بس يمكن الابراج نقول توافق.
1: توافق
0: في توافق في توافق، لقيت في توافق كمل في المشروع بتاع العلاقه، ما في توافق اجيف خير لك، خير لك.
1: ايوه تمام،
0: خير لك أجيف بعد ما أنت تطمئن كله إنه في توافق، بعد ده تكمل. ما في توافق أجيف. دي نصيحة دي لي زول لغاية أنت عاوز تتزوج هسي كده خلاص، أنت عاوز تتزوج عند دارك تبو دار تمضى، لقيت إنه في حاسرة صغيرة أنت ما صلحتها، وقف.
1: الله يا أيمن صعبتها.
0: لا صراحة جد، على فكرة الما يتعالج قبل الزواج بعد الزواج هيكون هو ما عارف هيدعي ولا ما يتعالج، بس هيكون صعب.
1: حيكون صعب، مش هنحكم انه هو ما حيتعالج. أيوة. لكن حيكون
0: صعب.
1: صعب شويه
0: صعب.
1: حيكون صعب شويه
0: صعب، عشان كده يعني اخر لحظه خلاص في حاجات ما اتعالجت لازم تقيف تقيف يا أستاذ رشيدة. وقفها وقفة حقيقية حول الموضوع ده. ينحسم عاطفيا، ينحسم ماديا، ينحسم اجتماعيا، ينحسم أي انحسام بعد ذلك كمل.
1: عارف أنا سألتك السؤال ده ليه ورمت لك النقطة بتاعت العاطفة؟ لأنه مرات بنخاف من مواجهة عواطفنا، من إحساس الألم، من إنه مثلا أنا مرتبطة مع فلان أو أنا بحبه ومشينا وارتبطنا وخلاص في اللحظات الأخيرة، عارفة أو اتجاهلت تصرف مرة ومرتين وثلاثة أو سلوك مرة ومرتين وثلاثة، لكن بعد كده حسيت إنه لا، ده سلوك ده ما ناتج لموقف معين، السلوك ده محتاج فيه، محتاج إنه يكذب، محتاج إنه مثلا يقول حاجة ما حقيقية، محتاج إنه مثلا إنه ما قاعد يهتم بتقدير مشاعرك أو ظروفي أو تفاصيلي. فأقول لا، أنا بعد الزواج ممكن
0: أعدلها
1: وممكن تتغير. أنا ما بقول إنه هي ممكن تتغير، لكن بقول إنه هيبقى محتاجة شوية صبر وشوية تغيير وشوية مجهود.
0: صح.
1: قول لي ليه؟
0: ليه؟
1: أقول لك ليه عشان نجي نراجعين مع الناس المعانا. أقول لك ليه؟ لأنه اللي أنت بتشوفه قبل الزواج ده قمة الجمال، بعدين بعد الزواج ديك دنيا تانية. الأغنية ما محتاجة بس الغناء. رأيك شنو يا أيمن؟
0: دي حاجة أنا ده حاجة ممكن نقطة بتديني نقطة أنا غشتها كتير مع قساوسة، فإنه المشهورة اللي بتدور الناس عاوزين يتزوجوا دايما يكلمونا عن قبل الزواج والزواج حلو وإنتوا مش ما وقاعد يكون في ما حاجة اسمها ما بعد الزواج. ما بعد الزواج دي يمكن
1: دي ما معركة برا.
0: دي نقطة أنا شخصيا زول جاي داير يتكلم، أنا قال ليك أنا عاوز أتزوج، أنت أيمن رأيك شنو؟ أنا نهاية ما بتكلمنا عن قبل الزواج، بتكلمنا ما بعد
1: ما
0: الزواج.
1: ما بعد الزواج.
0: ما بعد الزواج في حاجة أنا اسمه غير المعلوم، مكان غير معلوم، يعني حاجة كانت ما معلومة وفجأة أنت جيت لقيتها. هنتصرف كيف؟ دي المشكلة هنا، دي مفترض مفاتيح تكون عند كل الناس. يعني أنت قبل الزواج حاجات كنت عن الطرف الثاني ما عارفها، بس بعد الزواج جد عرفتها. دي مشكلة قد ناس ما تتقبلها ويحصل طلاق ويحصل مشاكل كثيرة ويحصل حاجات كثيرة. فدي مشكلة احنا لازم برضو نشوف لها حل. التقبل والقعاد اني نتقبل المشكلة دي ونقعد نحلها ده جزء من المشكلة أو جزء من حل المشكلة. لازم أنا أتقبلك زي ما أنت كده، زي ما تقبلتك زمان برضو لازم أتقبلك هسي بالمشكلة بتاعتك ده عشان نجينا عليها. ما طوالي من أول مرة هقول لا لا لا لا نحن ما اتفقنا على كده.
1: عارف اتفضل اتفضل كمل.
0: خلاص شو جزء حدي ده.
1: معانا آدم بشير ود بشير بيقول صباح الخير لكم التحية، ربنا يجعل الوحدة والتسامح رغم المرارات ومن أصلح وأحفى أجره على الله.
0: بالضبط، الكلام جميل جدا جدا.
1: أيوة. قال من أصلح وأحفى.
0: دمنو؟
1: اسمه آدم بشير.
0: آدم بشير شكرا لك يا أخ من أجل المداخلة الجميلة دي، صراحة أزعدتني يعني بالمداخلة الجميلة دي. لازم الناس على فكرة يكون في روح بتاع العفو ده.
1: العفو. طبعا أنا لفت نظري وخلاني قطعتك مليونير مفلس. رست الكلام قال الحزن بيقول لك هنالك شيء يؤلمني. الغضب بيقول لك أريد أن لا يستمر هذا الوضع. الوعي ما الذي أستطيع تغييره. السعي سأبدأ بخطوة صغيرة، التغيير أصبح أفضل مما كنت عليه. المشاعر قد تكون الشرارة لكن العقل هو الذي يصنع التغيير. التحية والتقدير لك ماما رشيدة والأستاذ أيمن، كونوا بخير. أنا أقول لك شنو تاني بعد الكلام ده
0: يا أستاذ مليونير، أنت لخص الحلقة كلها وخطيتها في قالب كده جميل جدا جدا، ونحن ما هنقول حاجة.
1: أنا بتمنى إنه بجد نتواصل أكتر وأكتر وأكتر. يعني لما نقول لك الغضب بيقول كده، السعي بيقول كده. أجمل نقطة عجبتني المشاعر تكون هي الشرارة لكن العقل هو اللي بيصنع التغيير. ده بدخلنا في النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها، المشاعر. عقلك ولا قلبك، قلبك ولا عقلك ولا الاثنين سوا؟
0: هو في تكافؤ بيناتهم، ما بتقدر على فكرة تفرز بيناتهم. هما الاثنين بيكمروا بعض.
1: ايوه.
0: إذا قلبك قال حاجة لازم عقلك يترجمها
1: بالضبط,
0: وهو بيديك النتائج وبوجهك. فما دايما يعني قراراتك يكون مبنية على قلبك فقط, بل يكون برضو مندمج مع العقل. قرار العاطفي مع العقل بيدي نتيجة طيبة.
1: عارف طبعا يا أخواننا الحلقة خلاص خلصت يا أيمن
0: ده بجد,
1: وقالوا لي طلع أيمن فاصل, وأيمن ما طلع فاصل وعنده كم محور المفروض يتكلم فيه. عنده محور بتاع الإصرار والعناد. تقدر تدينا فيه كلمتين؟
0: الإصرار والعناد.
1: أيوة, أنا أصر على الحاجة ولا أنا بسرك وبراز عناد أنا هعملها.
0: هو على فكرة يعني العناد حاجة ما إيجابية. العناد قد تكلفك, عندها تكاليف على فكرة. أما أنت معاند على قرار معين, نقطة معينة عندها سلبيات أو عندها بعدين حاجات بتدخلك في محلات يمكن تكون ما ما ما ما بتدي نتائج ما مرضية لك, فما تدعانت. قالوا لك فكرتك دي ما كويسة, أو برنامجك ده ما الوقت له, أو مشروعك ده ما محله, أو نقوله حاول ما تدعانت. لأنه قد هم الناس شايفة حاجة وإنت ما شايفة. أيوة. الحاجة أنت ما شايفها دي قالوا نقولها لك عشان أنت تشوفها. فأنت ما تدعانت. طوالي زي ما جميع قلنا أخذ وقفة وراجع نفسك, راجع حساباتك وشوف.
1: الإصرار.
0: الإصرار دي ميزة جواينا على فكرة, ومفترض تكون جوا أي إنسان. مصير يعني أنت لازم تنجز الحاجة دي. أنت لازم تكون مصير, لازم تدرس, مصير لازم المشروع يقوم. مصير لازم عاوز تتجوز. مصير لازم عاوز تشتري عربية, عاوز تشتري البيت, لازم يكون في إصرار. دي نقطة محفزة في شخصية كل إنسان.
1: أيوة.
0: ما لزول واحد ولا لا إحنا كلنا لازم يكون عندنا الإصرار ده والعزيمة. من يعني هي زي البنزين, هي زي الوقود بتاعت الحياة دي.
1: أيوة.
0: لازم يكون جواك على إنه تقدر تتحرك بها. إذا دي بقت ما في, أنت بعد كده بيكون عندك يعني شلل صراحة. أنت بتكون مشلول. لازم يكون في إصرار وعزيمة لأي حاجة أنت عاوز تعملها, إذا كانت حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة, حاجة متوسطة.
1: المهم تكون عندك لها الرؤية الكاملة وعارفة هتوصلك لوين, لبر الأمان أو تديك التغيير الإيجابي.
0: أيوة. وإصرار بدون رؤية على فكرة صعب. بتوديك بتكون تايح. أنت مصير لكن ما في رؤية, ما في دراسة للموضوع ده, أنت هتكون في اتجاه تاني.
1: أيوة.
0: لازم يكون الإصرار مصاحب رؤية, والرؤية تصاحب استمرارية, والاستمرارية بتصاحب ثبات.
1: الله يا أيمن.
0: ها؟
1: الله يا أيمن عليك.
0: فعملية مترابطة مع بعضيها, مكملة لبعضيها.
1: أيوة.
0: عشان أنت تحصل الثبات.
1: يا أيمن بجد أنا يعني كنت مبسوطة معك في الحلقة دي,
0: وأنا كمان يعني
1: يمكن يكون ده واللغة علينا. فرأيك شنو, هنتقابل تاني ولا اكتفيت؟
0: لا إن شاء الله هنتقابل تاني, هنتعصر تاني كثير.
1: ولحد ما نلاقيكم في حلقة تانية, واكتفوا مني أنا كده الأسبوع ده, وأقول لكم أقعدوا عافية. وبتمنى الحلقة يعني أدت فكرة أو هدف لإنسان, أو غيرته, أو يعني لمست حتى من قلبه. بشكر كل الناس اللي كانوا معانا, والناس اللي لسه قاعدين معانا, والناس اللي ما قرينا التعليقات بتاعتهم فأكيد حنقراها, لأنه في غرفة متابعة كاملة حيردوا عليكم. ويا مليونير مفلس, شكرا على الكلام اللي انت كنت أستاذ فضل, أستاذ آدم بشير, كل الناس اللي تواصلت معانا بنقول لهم شكرا لكم. ولحد ما نتلاقى في حلقة جديدة, وبكرة موضوع جديد. هو الأسبوع ده زي ما أنا كده بسط لكم الورقة من تحت, وما تقول أنا قلت لكم. الحلقات شيقة جدا جدا وهادفة جدا جدا, واستمتعوا بها, وفي رعاية الله. سلام.

0: بودكاست. يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، حشتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي اتملى حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسورات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: نشوف الحديث هياخدنا لوين. تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف. هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقول لنا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف أنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك وتحافظ على نفسك، بأنه هو ما يسبب لك مضاعفات ومشاكل مع العمر وتتعب منه في الآخر.
0: انت قلت عبارة مع العمر، هل الأمراض المزمنة ممكن تبتدي معانا من الطفولة ولا ليها عمر معين؟ يعني مثلا السكري لما يقول لا يزال عنده سكري بيتبادر لذهني انه الشخص ده شخص كبير او مسن.
1: طيب لو اخذنا السكر كمرض مزمن، هو عنده انواع، في سكر النوع الاول، في السكر النوع الثاني، في سكر بيجي مع الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر، بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو يعني بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الانسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى في انسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كتير. بيكمل للاسف مع الاطفال، وعلاجه الوحيد الانسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجه اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو انسولين، لانه الجسم اساسا ما بيبقى فيه، ما فيش انسولين تماما، ما موجود. بالنسبه للسكر النوع الثاني، الانسولين انتاجه بيقل، فبيبقى نسبه الانسولين ضعيفه، فالعلاج هيبقى اننا ما ناخد، ممكن ناخد انسولين بس كميات محدوده، وممكن ناخد حبوب بطريقه معينه، بالاضافه للمحافظه. المحافظه بتاعت السكر دي نص العلاج،
0: نص العلاج. يعني ما يعني ناخد جدول للاكل، بس صعب جدا، يعني الاكل المسلوق والسلطه طول الوقت صراحه، يعني سلطه طول الوقت ومسلوق صعب جدا. احنا تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتوره، وناكل العصيده وملح التقليه، فيعني بتنصح الناس في الحته دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيده ولا نكمل في العصيده، ولا احسن العصيده من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجه دي؟
1: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثه حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجه عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
0: وكمان الفواكه. يعني
1: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
0: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
1: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة، انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تتناول، ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح، لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت، السكر الابيض ده من اخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
0: صعبة شديد.
1: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفوا ما توقف، لكن ممكن تقلل يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة، لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع، ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
0: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
1: أيوة
0: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده يستخدم سكر كثير.
1: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق، فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض، يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني كويس. الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه، ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام. برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل، العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
0: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
1: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح، يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة، دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات، ما في مشكلة نتناولها يعني. وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر، يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي كويس. فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر كويس عشان فيه وردة، عشان القمحايه كامله كويس، ما مطحونه شديد جايبه لك النشويات قريب بالنسبه للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكره لونه اسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك ابيض جاهز انه هو يتحول لسكر بسرعه شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيدة الحاجات اللي بتشبع الناس، يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في في في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا غير ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
0: أنا ممكن أكون بقسم الوجبة بتاعتي، يعني أنا حاكل عصيدة لكن الأفضل إنه أنا العصيدة ما أكل كمية كبيرة هسه في الوجبة دي، يعني أقسمها كميات صغيرة صغيرة صغيرة أثناء اليوم مثلا، ممكن ده
1: ممكن
0: يكون مفيد في إنه ما أرفع السكر.
1: أيوة ممكن إنك أنت يعني دلوقتي العالم بيتجه إنك أنت تأكل وجبات صغيرة على فترات متباعدة أو على فترات قريبة، فأنت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون فيه سناك اللي هو بين الفطور والغداء، بين الغداء والعشاء حاجات صغيرة صغيرة. وبعدين يعني في فئات عمرية بتحتاج إنها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقة، يعني أنت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقة بتاعك. يعني أنت لو ما أكلت عيش أو ما أكلت قراصة أو لو ما أكلت رز ولو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. أنا عارفة الكلام ده،
0: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين، ما هتقدر
1: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ممكن أقول يا أخي ما تشرب سكر، هيشرب
0: وهياخد السكر
1: بيحرقه لأنه هو زول شغال كويس، على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو؟ ما انت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان دي كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر ويأكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا، لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه،
0: اكيد
1: متحرك في شنو، محتاج طاقه لشنو، الاطفال عايزهم يكبروا، يعني الطفل اللي عنده سكر
0: اكيد. دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه، يعني حنفرد حلقة للتغذية، حنفرد حلقة للتغذية والوقاية دي إن شاء الله لاحقا حنتكلم فيها، لكن خليني أرجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد إنه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي، العلاج اللي بنتناوله فترات طويلة، الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها آثار تانية كثيرة جانبية، وإنه الأدوية الكثيرة اللي أنا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة، وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي؟ إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
1: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية، ولو انت حسيت بأعراض جانبية فدي للأسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى، السكر بيدمر 4 أعضاء مهمة في الجسم، بيبوظ العين، بيبوظ الكلى، بيبوظ القلب والشرايين الماشية في الجسم، وبيدمر الأعصاب كويس. فأول حاجة عشان ردا على سؤالك، العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي، ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة، معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر، يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر،
0: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زول يقع، لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء، يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر، ندوب لنا شوية سكر في مويه ولك أدوه شوية سكر، ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض، يعني الكومة دي ممكن تجي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت، ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
1: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس، خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر، واحد عند ما واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها، تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين، يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر، يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع فجأة أغمى عليه فقد الوعي، انت ما دورك انك انت في المرحله دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لانه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما اكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط اللي في جسمه، وممكن يكون ما اخذ العلاج لكن اخذ اكل سكر كتير فالسكر بقى مرتفع بقى سكر عالي، تمام. فانت ما في اللحظه دي ما هتحدد العمليه والاغماء دي شنو كويس. هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، او لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه،
0: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
1: أيوة.
0: حتى لو ما بلع
1: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي، تمام. لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى، ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعت السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق، يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني انت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بقوله، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
0: او في برضو المقياس الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت، يعني بيجا ممكن حاجة متاحة ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد، يعني انا مثلا السكر عندي كان عامل 200 فباخذ جرعه معينه، يعني باخذ 25 مثلا ولا 30 ولا اي كانت الجرعه، فلما يبدا يصل 300 و400 ببدا ازيد الجرعه ثاني. هل ممكن الجرعه الزايده شديد من الانسولين تسبب الوفاه؟
1: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الإنسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد أنت ما تزيد الإنسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب من غير دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، أنت ما تزيد براك. اللي أنت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300 الوجبه الجايه ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغايه اخر اليوم ما تحط حاجه فيها سكر في خشمك. ال 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجه، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الانسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعه خلاص هو عارف انه دي مناسبه ما هتعرضك لاذى، ما فيها مشكلة، لكن احنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الافضل، ده الاحسن. خلاص
0: قعدنا في موضوع السكر كتير، لانه زي ما قلت
1: لك انا السكر ده كتاب
0: السكر كتاب، لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط او ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كثير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني انه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
1: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي، يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
0: اللي هو يكون مقسوم كده، لما نجلس لك بيكتب لك فوق
1: الفوق
0: 120
1: وتحت 80. أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حاسة لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول له ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي. تمام. لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة، يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع. ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
0: الشايع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
1: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160-170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
0: هو ده خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين هم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
1: ده، دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
0: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكتر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبس. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها أملاح عالية زي بعض الخضروات بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما هاكل برتقال.
2: نرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
3: لوقا الأصحاح 22. واقترب عيد الفطير المعروف بعيد الفصح، وكان رؤساء الأحبار والفقهاء يبحثون عن طريقة ليقتلوا عيسى، لكنهم كانوا خائفين من الشعب. ودخل الشيطان في يهوذا المدعو القريوطي، وهو واحد من الاثني عشر، فذهب إلى رؤساء الأحبار وقادة حرس بيت الله لمناقشة خطة تسليم عيسى لهم، ففرحوا وتعهدوا أن يعطوه بعض المال، فوافق وأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم عندما لا يكون الجمهور موجودا. وجاء يوم الفطير الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، فأرسل عيسى بطرس ويوحنا وقال لهما:
4: اذهبا وجهزا لنا لنأكل عشاء الفصح.
3: فقالا:
4: أين تريد أن نجهزه؟
3: فقال لهما:
4: عندما تدخلان المدينة يقابلكما رجل حامل جرة ماء، اتبعاه إلى الدار التي يدخلها وقولا لرب الدار: المعلم يقول لك أين الغرفة التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي، فيريكما غرفة كبيرة مفروشة في الطابق الأعلى، هناك جهزا.
3: فذهبا ووجدا كل شيء كما قال لهما عيسى وجهزا الفصح. ولما حانت الساعة جلس عيسى ورسله إلى المائدة وقال لهم:
4: اشتقت من قلبي أن آكل هذا الفصح معكم قبل أن أتألم، لأني أؤكد لكم أني لن آكل منه مرة أخرى حتى يتحقق معناه المقصود في مملكة الله.
3: وأخذ كأسا وشكر وقال:
4: خذوا هذه واقتسموها بينكم، لأني أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى حتى يقيم الله مملكته.
3: وأخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: هذا هو جسمي الذي يعطى من أجلكم، اعملوا هذا تذكارا لي.
3: وبنفس الطريقة أخذ الكأس بعد العشاء وقال:
4: هذه الكأس هي العهد الجديد، يعمله الله معكم بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن انتبهوا، الذي يخونني موجود معي على المائدة، الذي صار بشرا سيموت كما هو مقرر، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه.
3: فأخذ التلاميذ يتساءلون فيما بينهم: من منا هو الذي سيعمل هذا؟ وحدث جدال أيضا بينهم بشأن من فيهم هو أعظم واحد. فقال لهم عيسى:
4: ملوك الشعوب يتسيدون عليهم، وأصحاب السلطة عندهم يعطونهم لغب المحسن، أما أنتم فلا يجب أن يحدث هذا معكم، بل أعظم واحد فيكم يجب أن يكون كأصغر واحد، والرئيس يجب أن يكون كالخادم، لأن من أعظم؟ هل الذي يجلس إلى المائدة أم الذي يخدمه؟ طبعا الذي يجلس إلى المائدة، ولكني أنا بينكم كالذي يخدم. وأنتم الذين وقفتم معي في محني، سأعطيكم السلطة لتملكوا كما أعطاني أبي السلطة لأملك، لكي تأكلوا وتشربوا على مائدتي في مملكتي، وتجلسوا على عروش لتحاسب قبائل إسرائيل الاثنتي عشرة. يا سمعان يا سمعان، طلب الشيطان أن يمتحنكم كما يغربل الفلاح القمح، لكني دعوت الله من أجلك يا سمعان لكي لا يفشل إيمانك، فمتى رجعت إلي يجب أن تقوي إخوتك.
3: فقال:
5: يا سيدي، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
3: فأجاب:
4: يا بطرس، قبل أن يصيح الديك اليوم تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني.
3: وقال لهم:
4: لما أرسلتكم بلا محفظة ولا مزود ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
3: قالوا
6: لا.
3: فقال لهم:
4: أما الآن فمن عنده محفظة فليأخذها، ومن عنده مزود فليأخذه، ومن ليس معه سيف فيجب أن يبيع ثوبه ويشتري سيفا. أؤكد لكم يجب أن يتم في قول الكتاب: حسب مع الأشرار، لأن ما يقوله الكتاب عني سيتم.
3: فقال التلاميذ:
5: انظر يا سيد، هنا سيفان.
3: فقال لهم:
4: كفاكم.
3: وخرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون، وتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
4: صلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: ثم ابتعد عنهم قليلا وركع وصلى وقال:
4: يا أبي، إن كنت تريد أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
3: وظهر له ملاك من السماء يقويه، وكان في صراع شديد، فأخذ يصلي بحرارة أكثر، وصار عرقه مثل نقط دم نازلة على الأرض. فلما قام من الصلاة ورجع إلى التلاميذ وجدهم نائمين من الحزن، فقال لهم:
4: لماذا أنتم نائمون؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في محنة.
3: وبينما هو يتكلم جاءت عصابة يقودها المدعو يهوذا القريوطي الذي هو واحد من الاثني عشر، واقترب

0: خالص حتى خرجتم علي بسيوف وعصي؟ كنت معكم في بيت الله كل يوم فلم تقبضوا علي. هذه هي ساعتكم حيث يتسلط الظلام.
1: فقبضوا عليه وساقوه وأحضروه إلى دار رئيس الأحبار، وتبعه بطرس من بعيد. فلما أشعلوا نارا في وسط الساحة وجلسوا معا، جلس بطرس بينهم، فرأته خادمة من خلال ضوء النار وهو جالس، فتفرست فيه وقالت:
2: هذا الرجل أيضا كان مع عيسى.
1: لكنه أنكر وقال:
3: يا امرأة، أنا لا أعرفه.
1: وبعد قليل رآه واحد آخر وقال:
4: وأنت أيضا واحد منهم.
1: لكن بطرس قال:
3: كلا يا رجل.
1: وبعد حوالي ساعة أصر واحد آخر وقال:
5: بالتأكيد هذا الرجل أيضا كان مع عيسى لأنه جليلي.
1: لكن بطرس قال:
3: يا رجل، أنا لا أعرف ما تقول.
1: وبينما هو ما زال يتكلم صاح الديك. فالتفت عيسى ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس كلام عيسى وكيف أنه قال له:
0: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
1: فخرج وبكى بحرقة. والرجال الذين كانوا يحرسون عيسى كانوا يهزؤون به ويضربونه ويقطون وجهه ويقولون له:
6: تنبأ، من ضربك؟
1: ووجهوا إليه شتائم أخرى كثيرة. ولما طلع النهار اجتمع مجلس شيوخ الشعب، وهم رؤساء الأحبار والفقهاء، وساقوا عيسى إلى مجلسهم الأعلى وقالوا:
7: إن كنت أنت هو المسيح فقل لنا.
1: أجابهم:
0: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن من الآن يجلس الذي صار بشرا عن يمين الله القدير.
1: فقالوا كلهم:
7: هل أنت إذن ابن الله؟
1: أجاب:
0: قلتم الصواب.
1: فقالوا:
7: لماذا نحتاج إلى شهادة أكثر؟ نحن سمعناها من فمه هو.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:
4: قلت الصواب.
1: فقال بيلاطس لرؤساء الأحبار والجماهير:
3: أنا لا أجد في هذا الرجل أي أساس للشكوى ضدهم.
1: لكنهم أصروا وقالوا:
5: إنه يثير الشعب في كل منطقة يهوذا بتعاليمه، بدأ في الجليل والآن وصل إلى هنا.
1: فلما سمع بيلاطس ذكر الجليل سأل إن كان الرجل من هناك، فلما أدرك أن عيسى تابع لقضاء هيرودس أرسله إلى هيرودس الذي كان هو أيضا في القدس في ذلك الوقت. فلما رأى هيرودس عيسى فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
3: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
1: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
6: اقتلوه واسلب لنا ابن عباس.
1: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى لكنهم ردوا عليه بالصراخ: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
3: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
1: لكنهم أصروا على طلبه وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبه، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
4: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبس؟
1: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة صلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
1: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
7: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
1: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
8: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
1: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
9: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
1: لكن الآخر وبخه وقال له:
10: ألا تخاف الله؟ أنت تنال نفس العقاب مثله، لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لأننا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
1: ثم قال:
10: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
1: فقال له عيسى:
11: أقول لك الحق، اليوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
9: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
5: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم، وكان من الرامة وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب، والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: لوقا الأصحاح 21. ونظر عيسى فرأى الأغنياء يضعون عطاياهم في صندوق التبرعات في بيت الله، ورأى أرملة فقيرة وضعت فلسين، فقال:
1: أقول لكم الحق، هذه الأرملة الفقيرة وضعت أكثر منهم كلهم، لأنهم جميعا أعطوا مما فضل عنهم، أما هي فأعطت ما تحتاج إليه، بل كل الذي كانت تعيش منه.
0: وكان بعضهم يتحدثون عن بيت الله وكيف أنه مزين بحجارة جميلة وتحف قدمها الناس لله، فقال:
1: بالنسبة لهذه الأشياء التي تشاهدونها، سيأتي الوقت حين لا يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: فسألوه:
2: يا معلم، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على قرب حدوثه؟
0: فقال:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون: أنا هو، حان الوقت، فلا تتبعهم. وعندما تسمعون عن حروب وثورات فلا تفزعوا، لأن هذا لا بد أن يحدث أولا، لكن لا تأتي النهاية بسرعة.
0: ثم قال لهم:
1: تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث زلازل عظيمة ومجاعات وأوبئة في أماكن كثيرة، وتجري أحداث مخيفة وعلامات عظيمة من السماء. لكن قبل كل هذا يقبضون عليكم ويضطهدونكم ويأخذونكم إلى المحاكم والسجون ويحضرونكم أمام ملوك وحكام بسبب اسمي، فتكون هذه فرصة لكم لتشهدوا. صمموا على ألا تفكروا مسبقا في كيفية الدفاع عن أنفسكم، لأني أنا أعطيكم أقوالا وحكمة لا يغدر أحد من أعدائكم أن يقاومها أو يعارضها. ويخونكم الوالدون والإخوة والأغرباء والأصدقاء، ويقتلون بعضكم، ويكرهكم جميع الناس بسببي، ومع ذلك لن تسقط شعرة واحدة من رؤوسكم. أثبتوا فتربحوا نفوسكم. وعندما ترون القدس وقد حاصرتها الجيوش، فاعلموا أن خرابها قريب. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، والذين في المدينة يجب أن يخرجوا منها، والذين في الأرياف يجب أن لا يدخلوا المدينة، لأن هذا هو وقت الانتقام، حيث يتم كل ما جاء في الكتاب: يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام، لأنه يكون ضيق شديد في البلاد وغضب على هذا الشعب، ويموتون بالسيف ويؤخذون أسرى إلى كل الشعوب، ويحتل الأجانب مدينة القدس إلى أن ينتهي وقتهم. وتحدث علامات في الشمس والغمر والنجوم، وعلى الأرض تكون الشعوب في ضيق وحيرة بسبب ثورة البحر وهيجانه، ويغمى على الناس من الخوف ومن توقع ما يحل بالعالم، لأن الأجرام السمائية ترتج. ثم يرون الذي صار بشرا آتيا في سحابة بكل عزة وجلال. فعندما تبدأ هذه الأمور تحدث، انتصبوا وارفعوا رؤوسكم، لأن نجاتكم غريبة.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: انظروا إلى شجرة التين وغيرها من الأشجار، متى طلع ورقها تنظرون وتعرفون من تلقاء أنفسكم أن الصيف غريب. وكذلك متى رأيتم هذه الأمور تحدث، أعرفوا أن الله أوشك أن يقيم مملكته. أقول الحق، إن الكل سيحدث قبل ما يموت هذا الجيل. السماء والأرض تزولان، أما كلامي فلا يزول. انتبهوا لأنفسكم لئلا تنشغل قلوبكم بالملذات والسكر وهموم الحياة، فيأتي ذلك اليوم عليكم فجأة مثل فخ، لأنه سيأتي على كل حي على وجه الأرض. فكونوا يغيظين دائما، وادعوا الله لعلكم تقدرون أن تهربوا من كل هذه الأمور التي ستحدث، ثم تقفوا قدام الذي صار بشرا.
0: وكان عيسى في النهار يعلم الناس في بيت الله، وفي الليل يخرج ليبيت في الجبل المعروف باسم جبل الزيتون، وكان كل الشعب يذهب إليه في بيت الله في الصباح الباكر ليستمع إليه.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 0587.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.

عزيزي المستمع، صباح الخير عليك وأسعد الله أوقاتك بالصحة والعافية، وتحية طيبة لك صباحية من راديو سمر، ودائما في البرنامج اللي أنت بتتابعه كل يوم من الساعة 10 لغاية الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، كل الحب والاحترام والتقدير لكل الناس اللي بتسمعنا داخل السودان وخارج السودان، وتحية كبيرة لكم من الفريق العامل في راديو سمر كل الطاقم، وتحية كبيرة لكم كمان من أخوكم هيثم حسن في صباح جديد. وأتمنى أنك أنت أصبحت بخير، وأتمنى التوفيق لك من الصباح في كل ترتيبات اليوم وإعداد اليوم والطريقة اللي أنت خططت بها لليوم بتاعك، كل التوفيق من الله. لكن كمان أنا وإنت علينا الكثير جدا جدا إنه نقوم بهم، إنه نعمله، وإنه نتحرك بطريقة منضبطة وملتزمة وفيها الحاجات الكثيرة. حلقة الليلة من غير الحلقات، لأنه موجهة لي شخصيا في البداية، موجهة لك وفيها رسالة قوية جدا جدا. لو أنا فتحت أوسع الأبواب بالنسبة للذهن بتاعي للفكر، وديت مساحة لنفسي أفكر، الحلقة دي ممكن توصل حاجات كثيرة جدا جدا، ومعليش يعني ممكن تهبشك في حتات حساسة جدا وترجع لك ذكريات بتاعت ماضي ممكن يكون صعب جدا.

ما قدر اللي احنا بنفكر فيه، لكن كل ما احنا يعني وضعناه في يد ربنا وكل ما سلمناها لربنا أمورنا بتختلف، أمورنا بتكون بطريقة مختلفة وجميلة جدا، لأنه اعتمادنا على الله ده من أهم الحاجات في هذه الحياة. كيف أصبحت وترتيباتك كيف؟ حلقتنا متنوعة، محطات ممكن تكون قصيرة نجيب فيها وحنتونس فيها مع بعض، وأتمنى مشاركتك وأتمنى تكتب رأيك وأتمنى إنك كمان تتحرك معنا في الموضوع عشان نقدر ناخد خطوات مميزة، خطوات جميلة في صباح بلدنا. الحياة عندها حساب، وأكيد الحساب بيختلف جدا جدا من أي زول، يعني أي طريقة بتختلف وأي شكل وأي ترتيب وأي إعداد بيختلف مني ومنك ومن أي زول تاني، لأنه كل زول عنده طريقته، كل زول عنده أسلوبه اللي بيعيش بها في الحياة، عنده طريقة اللي بيقدر يعمل بها في هذه الحياة. وعايز أقول الفكرة المهمة في الحلقة دي، إحنا بنتكلم على إنه الحياة ما بتديك كل حاجة مجان، ولو أنت بتتفق معاي في الحلقة دي مرحب برأيك، إنه الحياة ما بتديك أي شيء بالمجان. والمجان ذاته، وفي ناس بتقول وفي حكم كثيرة بتقول إنه الرخيص بيضوقك رخصته، ممكن يكون حاجة صعبة، لكن حاجة ما تعبت فيها، حاجة أنت ما اجتهدت فيها. وما أظن، في الزمن، في الوقت اللي إحنا فيه، في الأيام اللي إحنا فيه، في حاجة بالمجان. يعني كل اختيار عنده نتيجة، كل اختيار في هذه الحياة. واللي ازداد كمان إنه الأيام دي بقت أصعب من الأيام اللي كان، وزمان جدودنا وزمان أبهاتنا وزمان أهلنا بيقولوا لنا يا أخي يا حليل أيامنا زمان، أيامنا ما زي أيامكم، شافوا فيها حاجات مختلفة والدنيا وكل ما فيها كانت مختلفة. وأرجع تاني أقول إنه كل اختيار عنده نتيجة، وكل قرار عنده ثمن، كل قرار عنده ثمن، منو المدافع ثمن. وزي ما قلت إنه كل زول ثمنه اللي بيدفع مختلف، ممكن يكون صغير وبريء، ما يعني دي حاجة تانية، لكن منو ما دفع تمن في الماضي بتاعه، منو ما دفع تمن في الحاضر، منو ما دفع تمن طول ما هو حي لغاية هسي، دفعت كم، دفعت شنو؟ في كتير ممكن يقولوا دفع دم قلوبهم، دفعت كل حاجة. وكل طريق انت اخترته عنده فاتورة. نرجع تاني، كل قرار عنده تمن، أي قرار أنت أخذته في حياتك أرجع كده وفتش دفاترك وشوف الصفحات بتاعتك وشوف حياتك كم تمن أنت دفعته في العمر بتاعك لغاية هسي. وكل طريقة أنت كل طريق أنت اخترته عنده فاتورة أنت بتدفعها. عشان كده يعني خليني انتبه، في ناس ممكن دفعتها وقتي، لا في لحظات كده ناس دفعوا فواتير وبطريقة ممكن تكون يعني مختلفة، ممكن تكون مؤلمة، لكن يعني حتدفع الليلة ولا بكرة، هسي ولا بعدين، لكن في فاتورة، في كلفة انت حتدفعها. ومرات كتير احنا بنكون قاعدين في الدنيا دي بنسأل أسئلة كتيرة جدا جدا، احنا دارين نعمل شنو، لكن خلوني أسأل سؤال ومهم جدا يعني معاكم في السؤال ده. هل أنا مستعد أدفع تمن أي حاجة أنا ضير أوصل لها؟ هل أنا مستعد أدفع تمن أي حاجة أنا نفسي أوصل لها؟ أنا قادر ولا ما قادر؟ في حسابات، في فواتير، يمكن في الفترة الفاتت، في الأسابيع الفاتت، في الشهور الفاتت دفعت الكلفة بتاعتها نتيجة اختياراتك، نتيجة الطريق اللي أنت مشيته، نتيجة الإيمان بتاعك في الأمر ده، نتيجة القناعات بتاعتك في الشيء اللي أنت قايم به. فكل شيء في هذه الحياة عنده ثمن. يعني أنت ذاتك عشان ترتاح، أنت عشان تنوم، أنت عشان تعمل قروش، أنت عشان تنجح، عشان تكون عندك علاقات كويسة، الإيمان بتاعك برضو فيه كلفة ما سهل. وده طريق لابد إحنا نفكر فيهم ونعرف إحنا قاعدين نعمل فيشن. عشان كده قالوا إن لو أنت داير تنجح هتدفع تمن.

محتاج وقتك. النجاح يا أخوانا يعني ما حاجة سهلة, وفي ناس كثيرة جدا جدا عرفت ثمن النجاح, وفي ناس خايفة من الثمن ده. في ناس كثيرة الليلة بتسمعنا وبتتابع في الحلقة دي عارفة النجاح ثمن شنو. يعني في ناس بتدفع كلفة عالية جدا, بتدفع ثمن غالي جدا جدا في موضوع إنه هي تنجح. فما تفتكر وما تقول زول ده محظوظ بأي طريقة هو فكر عمل وصل للنجاح ده, ما تقول الزول ده محظوظ, لأنه أنت ما عرفته هو ساهر عمل شنو, أنت ما عرف هو تعب, هو أنت ما عرف يعني ضيع شنو, ما شفته أنه تنازل عن شنو, أنت ما عرف أنه عمل عشان يوصل للنجاح ده, أنت ما عرف الزول ده كلف نفسه شنو أو كلفت نفسها شنو. عايز علاقة ناجحة, عايز علاقة كويسة, علاقة الناس كلها تتكلم بها, الناس كلها تتمنى أنه تتمثل بعلاقة دي, أنه تكون نموذج, حتدفع ثمن من عنادك وكبريائك. يعني أنت عارف معنى أنه شنو, حتدفع ثمن من عنادك وكبريائك. وإحنا هنشوف الحاجة دي في المشوار بتاعنا, لأنه ما في علاقة بتتبني على الكبرياء والعناد. لابد تكسر العناد بتاعك, لابد تكسر الكبرياء بتاعك. أنت متكبر في علاقة ما مع أي زول وفي عناد, الموضوع ما حيمشي, الاثنين ما بيتفقوا. عايز تتغير, حتدفع ثمن إنك تسيب عادات قديمة. في ناس لسه راكنة في عادات قديمة جدا جدا, في ناس لسه يعني الماضي لغاية ناس مشت وصلت وين, تجي راجع تلقاهم بتتكلم معاه تقول لي يا أخي الزول ده زي ما أنت, أنت زي نفس الزول, نفس الأسلوب, نفس الطريقة, نفس المفاهيم بتاعتك القديمة, ما تغيرت, ما تغيرتي. في زول لغاية هسي يعني يمكن العادة دي ما قدر يتخلى عنها, ويمكن تشوف دي مصادر الراحة بتاعته, ما بتكلفه, ما قدر يتحرك من الحتة دي, ما قدر يسيب العادة دي. ممكن تكون عادة سيئة هي الحرمك من النجاح, هي ما قدر تخليك إنك تتغير, هي المقيدك. العادة اللي أنت بتمارسها, العادة أنت المعايشة مقتنع بها ومؤمن بها تماما 100%, هي ما قدر تخليك إنك تتغير, لأنه حتدفعك كلفة, حتدفعك تمن, في فاتورة حتدفعها, في تمن حتدفعه عشان أنت تتغير. في عادات قديمة, علاقات قديمة, ناس قدام, سكن قديم, وجود قديم في مواقع, في حاجات كثيرة حتتخلى عنها. في إنسان عتيق لابد يمرك, في ماضي لابد يتمسح يتنسي عشان تقدر تمشي ليه قدام. عايز إيمان حقيقي, حتدفع تمن إنك تعيش الكلام اللي بتقوله إنك مؤمن بيهم, وده تمن باهظ جدا جدا. الإيمان ما موضوع سهل, تؤمن بشيء ما موجود عندك إيمان فيه إنه هو موجود, ودي كلفة. الإيمان ذاته هو تمن, بتتنازل, بتسيب أغلى حاجة وممكن عشان تتبع الكلام اللي أنت بتؤمن بيهم وتصدق الكلام ده وتعيشه, وده أمر كثيرين ما حيقدروا عليه وكثيرين ما عارفه. عايز أقول إنه المسيح كان عارف الطريق ده حيدفع شنو, واختاره, هو عارف إنه الخلاص ده ما حيحصل بدون ما يكون فيه تمن حيدفعه. كان عارف الصليب نهايته شنو, ولسه كان هو رافع عينه متجه وعارف الهدف بتاعه شنو, الخلاص عشان الإنسان ده يخلص, عشان هو يلقى حياة أبدية كان لابد إنه هو يموت. ويعني هو واجه كل ما كان مر, وكل ما كان ألم, كل ما كان خيانة, كل ما كان نكران, كل ما كان يعني إهانة وإذلال وكل ده, بس كان عارف لأنه كان عنده هدف واضح جدا جدا لابد كان يوصل له. وده مثل عظيم جدا جدا على أنه نعرف أنه الحياة ما سهلة. هو قال بصورة واضحة, سوف يكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. بيقدر يجرب المجربين لأنه هو يتجرب نفس الحاجة دي. بيعرف الزول اللي اتخان لأنه هو مر بالخيانة, النكران, في ناس نكره باعوا عديل, واحد من أعز الناس وماسك حاجة مكانة ما سهلة عشان القروش. نعم, تبيع الحي يفديك, الحي يخلصك تبيعه, الحياة تمن, فاتورة, داك دفع فاتورة غالية جدا جدا, وصل لدرجة إنه ينتحر يموت.
في ناس بتحصد زي ما قلت لك في دفع في فاتورة بتدفعها آجلا أم عاجلا أنت حتدفعها نتيجة أنك تكتشف أنك أنت في طريق صعب. الحياة فيها تمن, أنت عايشة كيف, كيف أنت عايش الحياة, بياتوا مبادئ بياتوا قيم بياتوا قانون أنت خدت في حياتك. عشان كده عزيزي المستمع, عايز حياة مختلفة لكن ما داير تغير اختياراتك, دي مشكلة. كيف تقول إنه أنا عايز حياة مختلفة, أنا عايز أعيش حياة سعيدة, أنا عايز أكون زول ناجح لكن أنا ما داير أغير اختياراتي؟ فهي المشكلة في الاختيارات اللي أنا بختارها, في الاختيارات اللي أنا بؤمن بها, ودي مشكلة. عايز علاقة كويسة لكن ما داير أتنازل عن الكبرياء بتاعي عشان أقول معلش أنا ما داير, عشان أقول أنا غلطان لا, عشان أعتذر لا, كرامتي وكلام كتير. وبنعرف الحاجة دي في علاقاتنا, في صداقاتنا, في خواتنا, في الزمالة بتاعتنا, في حاجات كتيرة جدا جدا بتخلي الزول زي ما هو, بتطرد الناس منك, الناس بتسيبك, الناس بتمشي منك بعيد. ليه؟ نتيجة هذا الأمر. عايز نجاح لكن ما دار تتعب, عايزين نغير بلدنا لكن ما دارين نتعب, ما دارين نغفر, ما دارين نسامح, ما دارين نخط يديننا مع بعض, ما عايزين نتنازل. بنحلم الحلم ده, ما أحلم زي ما أنت داير لكن في شغل, في تعب, في كلفة, في تمن بتدفع. عايزين سلام, لابد الناس تقعد في طاولة واحدة. بلدان بنتكلم, رواندا تغيرت, رواندا العمل, الرواندين عملوا شنو, شنو اللي عملوه الرواندين عشان بلدهم تتغير؟ في دول انقسمت, ألمانيا دي انقسمت قبل كم سنين لحد ما ترجع, في تنازلات كثيرة جدا, في تمن دفعه عشان الحرب تقيف, في كلفة, في تمن بيتدفع. الموضوع ما سهل. عشان نوصل للوصل له الدول العالم الأولى في تمن باهظ جدا جدا, لكن عشان نخلي اختياراتنا لا, عشان كبرياءنا لا, عشان عزة نفسنا لا, عشان أنا قبلت الفلان, عشان إحنا المالكين, وعشان إحنا الأسياد, وعشان ديل العبيد, وعشان وعشان في حاجات كتيرة جدا جدا نظرتنا واختياراتنا بتخلينا دايما إحنا بنعاين لحاجة صعبة جدا جدا. فما بتخلينا لو ما تنازلنا عن الكبرياء, لو ما تنازلنا عن الذات, ما حيحصل مهما كان, وحتدفع كلفة. يعني في النهاية في تمن, في فاتورة أنت بتدفعها. أي اختيار, أي كلام, أي طريقة, أي قرار, ما تفتكر أنه أنت ما قاعد تدفع عليه فاتورة. وممكن تفتكر أنه الكلام اللي أنت قلته, الكلام اللي أنت نشرته ما بيكلف, لا. يعني ممكن تنقل إشاعة, ممكن تنقل كلام سيء جدا جدا عن شخص, الكلام ده حيلف, حيجيب فتنة, حتدفع كلفة عالية جدا جدا. ممكن تنقل زي ما بنعرف الشمار مثلا, بنقول الناس بتتكلم عن الكذب, عن الأقاويل, عن الإشاعات على الناس, عن كلام يمكن هو فيه لكن انت قلته في زمن ما مناسب, حتى صاحبه حتى سيده ما دار يقوله. فإحنا سباقين عندنا مشكلة كبيرة جدا. المهم منو ما دفع كلفة قبل كده, منو ما دفع حساب فاتورة في هذه الحياة, حياة صعبة, وهل أنا مستعد أدفع, هل أنا مستعد أدفع عشان أصل للحاجة الدائرة, هل أنا مستعد أدفع عشان أوصل للحاجة اللي أنا دائرة ولا لا؟ عزيزي المستمع, إذن الحياة عندها حساب, وإنت دافع شنو؟ يمكن تحكي الكثير جدا جدا لأنك أنت دفعت حاجات غالية جدا جدا. في ناس تحكي لك عجائب, في ناس تحكي لك قصص حياتهم أنت ما بتتخيل, أنت ما بتتصور إنه الناس دي قدر شنو تعبت, قدر شنو هي تعبانة, قدر شنو هي متألمة, قدر شنو هي كافحت, قدر شنو هي يعني دفعت فوق ما تتخيل. لكن عايز أقول لك خبر إنه ربنا عارف وشايف التمن اللي أنت قاعد تدفعه, وما في زول يعني ما دفع ما لقى الفاتورة بتاعته أو ما لقى الحق بتاعه اللي هو دفعه, لا. في ناس يعني ممكن يكون ما هزي وما بكرة, في ناس وقتي, في ناس ممكن تكون حاجة كويسة, ممكن تكون الحاجة الكعبة, وكل شيء بحقه وكل شيء بوقته. احنا في أسئلة كثيرة جدا جدا وفي مواضيع كثيرة جدا جدا, والرحلة ما سهلة في هذه الحياة. عايزين ننجح
عايزين نرتاح، عايزين نحب ونتحب، عايز بيت مستقر، أولاد كويسين، حياة أحسن، عايز ربنا يفتح عليك، ما سهل. لو مقتنع معي قول آي. يعني في حاجات في ليستة كده، كده اكتب الليستة دي وفكر فيها، فكر فيها واحدة واحدة. النجاح مثلا، فكر في النجاح، فكر في راحتك، الراحة اللي انت بتحلم بيها. يا أخي أنا أكون مرتاح زي الفلان الفلان، الفاتورة اللي انت دفعتها شنو، التمن اللي انت دفعتها عشان تكون مرتاح شنو، الزول اللي انت شايفه مرتاح ده اللي انت داير تكون زيه ده، انت عارف دفع كم؟ الزول النجح ده اللي انت شايفه الليلة دكتور، اللي انت شايفه طيار، اللي انت شايفه الليلة عالم، اللي انت شايفه البروفيسور، اللي انت شايفه، وما تتخلع بالمناسب، ما تتخلع حتى لو هو مزيف، ما تتخلع لو حتى هو كذاب، حتى لو هو اشتراها في تمن حيدفعه. ما في شيء مخفي وإلا يستعلن. في ناس بعد ما أخذوا وظائف

تحاليل ممكن مع بعض المفاهيم المختلفة بنقول ده نتيجة وكذا وكذا وكذا، رغم انه ممكن ما يكون صح مظبوط، لكن في ناس حالا يكتشف حقيقتهم، وفي ناس مع مرور الأيام والسنين حقيقتهم تتعرف. لكن خلينا من الموضوع المهم، عايز تنجح، النجاح سلفا انت دافع تعرف تمون شنو، وانت قريت، لو ما قريت باريت، قعدت مع ناس، لو ما قريت دي مشكلتك، لكن لو كمان باريت ناس نجحوا انت شفتهم بدوا من الصفر، في ناس يعني رعاة، يعني ناس عندهم غنم، ناس عندهم بقر، ناس عندهم مهم استثمارات، ناس عندهم أموال بطريقة بدوها من الصفر، اشتغلوا بيبيعوا فحم، اشتغلوا بيبيعوا ما تعرف كريستالات، في ناس لموها كده بيبيع عنده كشك. فانت عارف النجاح بتاعه ده بدا من وين؟ في ناس كانوا بيبيعوا جرجير، بيبيعوا الخضار، كنت بتستهتر بيهم، بتستهزأ بيهم، بتضحك فيهم. في واحد كان فاتح كشك جنب بيتكم، في واحد فاتح دكان جنب بيتكم انت كنت بتستصغره، في واحد يمكن كنت بتشوفه كان بيقرا بطريقه ممكن ما متخيل، حسي بقى الفلان الفلان، ممكن تشوفه كان موجود في اي مكان بيلقط في حاجات وانت بتتخيل ان الزول ده ديش نت بيعمل فيه، ولكن جا فاتك، جو فاتك بقى مليونير، بقى زول عنده قروش، عمله كيف؟ تذكر العرق والسخانه اللي كان قاعد فيها، تذكر الكشك اللي كان بيقعد فيه، تذكر الفحم اللي كان بيبيعه، الخضار اللي كان بيبيعه. النجاح يا اخواننا تمن، اقول لك بالواضح نجاح تمن، حتقعد تستهزأ وتضحك وتعلل الناس هي ماشيه واحده واحده، وانت قاعد تنظر حتبكي بعدين، حتبكي على التنظير بتاعك. عايز ترتاح في تمن، عايز الناس تحبك تحب وتتحبى، تتنازل عن كبريائك، تتنازل عن حقائق، وانت بتعرف الحب شنو، تمن الحب ما سهل. عايز بيت مستقر، عايز اولاد كويسين يكونوا قدوة المجتمع بيتكلم بيهم، حتدفع تمن كأم، حتدفع تمن كأبو، عشان ربنا يفتح عليك في حاجات كثيرة جدا جدا. انت مستعد تدفع شنو؟ لانه الحياة عندها حساب، الحياة عندها حساب. ويمكن الكلام ده هبش حاجات مهمة جدا من الصباح، وانت بتفتكر انه يعني اللي انت بتعمل فيه ده ما تمن، لا ده تمن، شغلك اللي بتمشي فيه 24 ساعة ده بدفعك تمن باهظ جدا جدا، لكن ده الحسابات. في فاتورة اسمها الوقت، اسمها التعب، التنازل، الصبر، المسؤولية، انك تعترف انك انت غلطان، دي فواتير، دي فواتير. الوقت فاتورة باهظة جدا جدا بندفعها، فاتورة التعب، فاتورة التنازل، فاتورة الصبر، فاتورة المسؤولية. في حاجات تمنى انك تمشي من مكان انت متعود عليه، حتى لو كان المكان ده بيوجعك، حتى المكان ده بيوجعك، وين مشيت قبل كده مكان عشان انت عارف ده توصل فيه لشنو. وفي ناس عشان تقدر توصل للحاجة نفسها فيها دفعت تمن باهظ جدا جدا، وقفت قدام عدالة ظالمة، وقفت قدام ناس ظالمين واتهامات وتشوه سمعة وكلام جارح وكلام مسيء، لكن هو كان بيعرف داري يعمل شنو. الغريب إننا في حياتنا مرات بنكون مستعدين ندفع تمن أي حاجة، وده الزمن، وفي أمثلة كثيرة جدا جدا في واقعنا، في ناس كثيرة الليلة مستعدة تدفع تمن أي حاجة. وبنشوف الزمن ده كمان في الشباب بالذات، في جيل، في جيلنا اللي احنا فيه، في الزمن احنا فيه، هو مستعد يدفع تمن أي حاجة، برنامج ما عنده معنى، مشوار ما عنده قيمة، وحاجة ما بتعنيه. في كثير من الناس اليوم داخلين في مواضيع، داخلين في إشكاليات، داخلين في برامج ما عندها أي معنى، بيدفع، بيمشي مناسبات ما عندها أي معنى، بيشارك في احتفالات ما عندها أي قيمة، لكن عشان يدفع قيمة الحاجة اللي هو بيتمنى إنه يحققها أو يوصل لها ما بيقدر، ما داير. مثلا حاجة، قصة غريبة ولو إحنا ما عايشينها، لكن خلنا نفكر فيها، كم من الناس بتمشي في حتات ما عندها أي معنى ومستعد يشتري أغلى حاجة.

مستعد يعمل أي شيء، مستعد تمشي تقطع مشاوير، لكن عشان النجاح بتاعه لا، عشان راحته لا، يدفع ثمن أي حاجة. يقول لك أخي أنا مستعد أعمل أي شيء، لكن عشان تجي تقول له أقعد أقرأ، تقول له يا أخي مش زور مريض، تقول له يا أخي أنت ساعد الزول ده، لا، مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز شهادة لكن ما دار تقرأ، أدفع ثمن أي حاجة، الشهادة دي عشان أنا أشيلها، عشان بكرة يكرموني، عشان أنا أقف ويتم ترتيبي في المعدل بتاع الجامعة ولا بتاع، لا ما داير، ما داير تقرأ. تخيل بس، عايز ينجح لكن ما داير، ما عايز تبدأ، وده كله بيتمن، وده كله حاجة صعبة جدا جدا. المهم الموضوع الليلة في غاية الأهمية، إنه أنا أذكرك وأذكر نفسي

العنوان والفكرة بتاعتنا وتحياهم وسلامهم. وقول لنا أنت بتسمعنا من وين، قول لنا أنت بتشاركنا من وين وبتتابعنا من وين في صباح بلدنا، ورأيك شنو في الموضوع، يعني قول لي رأيك وفكرتك في الموضوع. خلينا نشوف مارسيل بيكتب لنا يقول صباح الخير يا راديو سمر، صباح جميل مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين والمستمعين، نتمنى لكم يوم مليء بالفرح والسلام والبركة. ومارسيل بيقول بيشاركنا، هل الحياة مجانية؟ هل الحياة مجانية عزيزي المستمع؟ وتعال نشوف بيقول شنو. الحياة في حد ذاتها عطية مجانية من الله، لكن العيش في الحياة لها ثمن. النجاح يحتاج تعب، والتعليم يحتاج وقت، والعلاقات تحتاج اهتمام، والرزق يحتاج سعي. تمن عزيزي المستمع، انت محتاج انك تتعب فيها، محتاج يعني تعافر فيها، محتاج تغامر فيها. هل الانسان يعيش حياته مجانا؟ الحقيقه ان الانسان لا يعيش مجانا، لانه حتى عندما لا يدفع مالا فهو يدفع من وقته ومجهوده وطاقته وقراراته. كل اختيار نعمله له نتيجه، وكل قرار له ثمن. ما تطنش وما تعمل فيها رايح لو انت بتحب الراحه وبتحب انك تنجح وبتحب انه تكون يعني انت زي فلان الفلان. فلان الفلان ده ما حلم وبس، لا، ما كان امنيته وبس، لا، دفع تعب. لذلك السؤال ليس هل الحياه مجانيه، لكن السؤال الحقيقي هو شنو ما الثمن الذي انت مستعد ان تدفعه لكي تعيش الحياه التي تريدها؟ ما الثمن الذي أنت مستعد أن تدفعه لكي تعيش الحياة التي تريدها؟ سؤال ده واضح، سؤال ده مهم جدا جدا للركلزة، الناس اللي بتركلس، الناس اللي بتحب الترطيب، الناس اللي بتحلم تكون زي المشاهير، زي الناس اللي بتتمنى بلدنا تتغير. أنا محتاج أتغير. الناس اللي بتتمنى أن السودان يكون أفضل أو يرجع زي زمان، في كلفة، في تمن إحنا هندفعه، والتمن ما سهل، والتمن ما كلام، لكن التمن لابد يكون واضح جدا جدا بيدفع. وبالنسبة لنا كمؤمنين أهم شيء ألا ندفع تمن نجاحنا على حساب علاقاتنا بالله، لأنه الكتاب المقدس يقول ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه. لا ندفع تمن نجاحنا على حساب علاقتنا بالله، دي ما سهلة. هتنتفع شنو لو انت ربحت العالم كله خسرت نفسك؟ الخلاص مهم، لكن كمان انه تكون عندك كل شيء الموضوع ما بالصورة اللي انت بتتخيلها، في تمن انت بتدفعه عشان انت تعيش حياة مختلفة، حياة مميزة. الحياة عطية، لكن كيف نعيشها هو مسؤوليتنا، وما نزرعه اليوم سنحصده نتيجة غدا. توقع أي قرار أنت بتفتكر أنه يعني ما هتحصد النتيجة بتاعته، ياتو قرار ياتو حاجة يعني قد يكون رحمة ربنا لسه عليك، قد يكون ربنا لسه

في ناس كثيرة دفعت فاتورة يعني كشف الحقائق يمكن الناس ما كانت شايفها بطريقة أو بأسلوب أو يعني المهم في أمثلة كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس وما بعيد يعني حياة حنانيا وسفيرة في زمن يعني الكتاب المقدس بيتكلم عنه ما العهد القديم لا العهد الجديد لما تحب تعيش الرياء لما تحب إنك دار تتمثل وتعيش حياة ممكن ما ربنا دايرة كلها يعني كذب وكلام كثير جدا جدا الله رحيم انت عارف ربنا كريم جدا جدا ربنا بيتأنى على الإنسان بيصبر على الإنسان على إنه عسى ولعل يتغير على عسى ولعل إنه يتوب يسيب الطريق ده وبنتمادى بنتمادى بنمشي في الشر بنتمادى بنمشي في الخطية بنتمادى نمشي في في في الطريق اللي إحنا يعني مستكينين فيه وبنفتكر إنه خلاص يعني دي لا ودي نتيجة صعبة جدا جدا خلونا نشوف شكرا لك يا مارسيل وحنكمل معك الزنجي الزنجي بيقول صباح الخير الثمن الحقيقي للنجاح ما هو المال ما هو المال ولا الحظ الثمن هو الصبر والتعب والتنازل تمام عن الراحة وكل خطوة تعبت فيها اليوم بكرة حتكون سبب في فخرك بنفسك عشان كده ما تندم على تعبك طالما ماشي في الطريق الصح واصل وما تستسلم لأنه الحاجات الكبيرة ما بتجي بسهولة الله عليك الله عليك يعني يعني يعني مرات كثيرة جدا جدا بنكون مبسوطين بحاجات ناس كثيرة جدا جدا وبنشوف ونمدح في الناس ونكون بنصفق لهم ونتمنى ونتمنى ونحلم إنه ليه ما تكون حياتنا زي ديل ليه ما تكون ليه رغم إنه مرات يعني في مفارقات ممكن تكون صعبة لكن أعرف إنه الناس ديل تعبوا قد يكون أنت بتحب يعني تصبر عندك مشكلة في الصبر عندك مشكلة في إنك تتعب وإنك تتنازل وإنك يعني يعني تكسر من تعبك شوية من راحتك شوية عشان تقدر توصل للنجاح وده ممكن يكون العائق الكبير إنه أنت ما عندك طولة البال ودي مشكلة كبيرة جدا إنك أنت بس داير الحاجات دي وقتيا تحصل معك النجاح ده يحصل معك القروش دي فجأة تلقاها وتبقى يعني فلان فلان لا في كلفة في ثمن حاتم جمعة بيقول صباح الخير عليكم وكل مشاهدين الحياة محتاجة الصبر والوعي شكرا علي أحمد بيقول صباح الخير أبو سمر وكل الشعب الطيب مرحب بك وميلاد منزول تحية طيبة علي أحمد بيرجع بيقول الثمن الذي أدفعه لكي أعيش الحياة التي أريدها هي سلطة الضمير الضمير أغلى شيء ولا نقيد الضمير إلا ولا نقيد الضمير إلا بما يرضي الذات والفطرة والطبع السليم والعقل والمنطق أنا بشوف إنه الحياة ضمير ونحن بنعيش ندفع ضميرنا ثمن الحياة عشان كده زي ما الحياة غالية الضمير غالي لو هو حي لكن لو هو مات لو هو خلاص يعني ما بقى قادر يفوق ويصحصح دي مشكلة كبيرة جدا جدا صباح الخير وتحية طيبة مرة تانية ونهار سعيد لكل الناس اللي بتسمعنا في صباح بلدنا وفي حلقة كيف نعيشها وحلقة عنوانها كل حاجة في الحياة عندها ثمن شنو الثمن اللي انت دفعته نجاحك علاقاتك راحتك وحاجات كثيرة جدا جدا انت دافع شنو عشان توصل لده اذا دعوة لك صباحية كده عزيزي المستمع ترحل معانا تتحرك معانا تجيف معانا في الحلقة دي وتفكر وتراجع حساباتك وتقرر بطريقة صحيحة وسليمة لأنه بتتطلب منك الكثير جدا جدا بأنك أنت توصل للنقاط وتوصل للحاجات المهمة في حياتك وأكيد يمكن تكون أنت يعني قاعد تفكر بطريقة بسيطة جدا جدا وممكن ما تكون بالسريعة اللي ممكن توصلك للقمة بتاعتك أو توصلك للنجاح اللي أنت بتتمناهم من سنين طويلة ومن فترة طويلة جدا جدا واضح المسيح لما قال في ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم في تعب في معاناة وبنشوف الحاجة دي الليلة بنشوف واقعنا قدر شنو مر لأنه في عدم دفع ثمن باهظ جدا جدا في ناس طبعا

0: ممكن تقول لك ذنبنا شنو في الحاصل؟ احنا ما عندنا ذنب في الحاصل. لا، في حاجات كثيره جدا جدا علينا، وفي حاجات كثيره جدا جدا مطلوب احنا نعملها، يمكن تكون احنا ما شايفين او احنا ناكلين او بعيدين منها. ليه؟ لانه احنا ما دارين نعترف، واحنا ما دارين نقول الحقيقه فيها. اذا صباح الخير عليكم وتحيه طيبه، وبدايه كده ممكن تكون صعبة شوية بالنسبة للموضوع بتاعنا، بالنسبة لأنه إحنا بنسمع حقائق كثيرة جدا جدا في واقعنا، أو بالنسبة لنا، وممكن تكون تحدي، ممكن تكون يعني رسالة واضحة لنا، لكن إحنا ما بنحب نفوق، ما بنحب إنه فعلا نقبل هذه الحقيقة أو نعمل بها، لأنه أي قرار في هذه الحياة أنا بتخذه، أي اختيار، أي طريق أنا بسلك وبمشي فيه، فيه تمن. يلا انت شوف بعد كده شنو الحاصل بالنسبة لك، شنو بالنسبة لك الحياة انت عايشة كيف، عشان تفوق وعشان تصحى وعشان تقدر تفكر صح، انت محتاج تقعد مع نفسك، محتاج تفكر في انه انا اعمل شنو، ارجع ولا اغير ولا ابتدي كيف. لا، ودي كلها نقاط حساسة جدا جدا. دعوة لكم نطلع فاصل ونكمل مع بعض بعد الفاصل.
1: عزيزتي المستمع، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.

0: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
1: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
2: أهلا وسهلا صديقي المستمع، رجعنا بعد الفاصل وتحية طيبة لك ونهارك سعيد، صباحك خير، وإنت بتفكر في كل اختياراتك، بتفكر في كل الطرق اللي إنت اخترتها وكل القرارات اللي إنت قررتها، والليلة إنت بتحصد الحصاد بتاعها، بتحصد التمن بتاعها، وكل فاتورة يمكن تكون بتفكر إنك إنت تدفع، وما سهل وما بالبساطة دي، لكن ممكن وما في شيء مستحيل. كل حاجة في الحياة عندها تمن، وشنو هو التمن؟ أكيد إنت عارف، وأكيد يمكن تكون جربتها وتراجعتها، لأنه الفاتورة بعضها التمن غالي جدا جدا. ما دار تسيب النوم، ما دار تطلع من مناطق الراحة بتاعتك، ما دار تعاين برا الصندوق، مرتاح في الانترفيو حسب ما انت شايف وانت ما عايش، ويمكن يكون يعني النتائج ضئيلة، ممكن تكون النتائج ما هي المرضية، وبتحلم كثير وبتتمنى كثير جدا جدا، ورغم انك انت مقتنع، رغم انك انت عارف شنو المفروض تعمله، لكن لا انا ما داير، ما عندي الاستطاعه، وعشان انا مقتنع انه انا بس كده، يعني انا كده كويس، فما مهم. لكن اللي عايز اقوله لك ده عنده نتيجه، ما عنده نتيجه، لانه يعني هيكون في ندم بعد شويه، هيكون في زعل بعد شويه، هتكون في حسره، في يعني حسد، في غيره، في حاجات كثيره أكيد حتيجي عليك، لأنه في ناس حتنجح، في ناس حترتاح، في ناس حتتفوق، في ناس يمكن يعني حتشوف هم بيعملوا في عجائب كثيرة جدا جدا، حتشوف أسر ناجحة، حتشوف أولاد منضبطين، أولاد يعني الناس كلها بتتكلم عنه، حيكون في بيت مثالي، حتكون في زوجة مثالية، حتكون في أبو غنيان، حيكون في شاب صغير نجم، حتكون يعني حيطلع زول ماهر فنان تمام، متخيل دفعتك حتكون واحدة من السيدات النجمات اللامعات والمرنمات، حيكون في خادم، حيكون في نجم كورة فنان. على فكرة دفعوا فاتورة، دفعوا كلفة، والناس حتتكلم عنهم، يعني في أبناء الناس حتقول يا ريت لو كان ده ولدي، يا ريت لو كانت بنتي. الظروف مع الناس، لكن ما تكون شماعة، في قرار، في إمكانية، في قدرة، في حاجة ممكن أنا أعملها. تعالوا كده نطلع شوية ونشوف أخبار متنوعة، ويعني سريع كده نشوف الناس اللي يمكن تابعت البداية والانطلاقة القوية من الأسبوع الفات، ورحلة كانت جميلة، بداية وانطلاقة كانت قوية جدا جدا. ونفسي كده يعني أسأل المشجعين والمتابعين والمشاهدين اللي بيستمتعوا بالدوريات المختلفة حول العالم، الانطلاقة القوية، العودة القوية للدوريات، يعني كثير من الدوريات رجعت وعادت نشاطة وانطلقت بصورة غير عادية، البطولات الأغلى في العالم. هل أنتوا راضيين عن الانتقالات؟ راضيين على الفرق بتاعتكم اللي انتوا بتشجعوها، البدايات بتاعتها؟ توقعاتكم هل هي كانت حسب الانتقالات الشتوية او الانتقالات الصيفية اللي حصلت لنجوم كرة القدم في الدوريات المختلفة، الدوري الانجليزي، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الناس اللي بتشجع الدوري المصري، المهم يعني كل الدوريات المختلفة، هل انتوا راضيين عن الانطلاقة؟ هل انتوا راضيين عن البداية اللي كانت قوية بالنسبة للدوريات المختلفة؟ توقعاتكم جاءت حسب يعني قرايتكم بعد كأس العالم، هتكون شنو؟ هتكون شكلها كيف ولا لا؟ مرحب بكم، صباح بلدنا دائما، والأخبار المتنوعة يعني فيها الكثير جدا جدا للناس الرياضيين والناس اللي بتتابع وبتشاهد هذه الأيام. والحاجة المهمة وما زال الجدل مستمر، يعني في جدل مستمر لسه وطويل جدا جدا بخصوص رئيس الاتحاد اتحاد الفيفا، يعني في جدل لسه بخصوص القرار اللي اتخذه في الاستثمار بالنسبة لكأس العالم، ولما كان في أمريكا في قرار كده اتخذه وبلبل الإدارة الكبيرة حول العالم بالنسبة لاتحاد كرة القدم. والموضوع ما وقف كده، لأنه في لعيبة دوليين كمان، الموضوع دخل إنه جاب لعيبة دوليين مؤثرين في العالم إنه هم كمان يعلوا صوتهم، والقرار أو العنوان يعني حسب ما هو مكتوب لاعبون دوليون سابقون يفتحون جبهة مواجهة جديدة مع رئيس الفيفا. يعني حتى نجوم كرة القدم الكبار حول العالم علوا صوتهم بخصوص الموضوع ده. الموضوع إلى أين يعني والكيفية والطريقة بتاعت الحسم، هل حتوصل لإقالة رئيس الاتحاد اتحاد الفيفا لكرة القدم أم لا؟ شنو اللي حيحصل؟ لأنه المطاف والطريق بقى ضيق، رغم أنه في اعتذار. فأنا قلت لك كل قرار وكل طريق أنت بتفكر فيه فيه كلفة، فيه تمن. فأنت مستعد أنه تدفع تمن القرار اللي أنت اتخذته؟ فده موضوع ما سهل. فرئيس الفيفا بواجه نقد، بواجه تحدي، بواجه حاجة شرسة جدا جدا في القرار اللي اتخذه، رغم أنه كان شايفه من منظوره بحسب الاستثمار وحسب أنه حيجيب عائد وكلام كتير، لكن في ناس كمان عندهم رأي تاني. المهم الموضوع ده لسه مكمل. في الدوري الإنجليزي في موهبة برازيلية في طريقها إلى مانشستر سيتي، لكن برضو يعني مانشستر سيتي يعني في ناس كتير عنونت قالت إنه رجع لينا أو رجع بينا الطريق بتاعه القديم المسيخ، إنه يخسر في البدايات. وهال سيتي فريق معروف يعني بعد سنين طويلة جدا جدا يعود للدوري الإنجليزي البريمير ليج، لكن يصطدم بمنو؟ بمانشستر يونايتد، ويهزموا 2 يعني بنتيجة صعبة جدا جدا. يعني أصفار دي قدام مانشستر والنجوم والانتقالات والكلام، عودة راشفورد وكلام كبير جدا جدا. المهم انطلاق الدوري الإسباني، برشلونة بحافظ على اللقب بتاعه وانتصار يعني بأهداف بنتيجة كبيرة جدا جدا. الريال مباراة بتاعته ما كانت سهلة، ورغم انه يعني مورينيو والانتقالات الكبيرة انه يعني ده كان متوقع انه النتيجة تتحسم من البداية او بداية الانطلاق. الناس كان متوقع انه مجرد الكرة ما تبتدي المباراة تبتدي طوال انه يعني يشوفوا اهداف يشوفوا اداء. فانت قرايتك لفريقك شيء، والفريق الخصم الثاني برضو عنده قدرته واستطاعته على انه غير عدل في النجوم بتاعته. فالموضوع ما سهل. فحتى يعني الدوري التركي بعد انتقالات كبيرة جدا جدا، محمد صلاح موجود في الدوري التركي، والمباراة الثانية أيضا لكن بيقود فريقه بعد تعادل كان صعب جدا جدا، غير التوقعات أو قراية كثيرين جدا حول مستقبله في الدوري التركي. الدوري الإيطالي انطلق ومباريات أيضا جولة تانية، وفي جولات لسه مكملة. فالمباريات لسه مكملة، والمباريات يعني بتدي كل زول يعني ذوق مختلف، لأنه لسه البدايات، لسه في نشاط، في لياقة بدنية عالية، والناس ما مشت للحتات الصعبة. الإصابات، في إصابات ممكن تكون مختلفة، ممكن تكون إصابات صعبة جدا جدا. أيضا بعض الرياضة وبعض الحاجات دي نشوف أيضا كارثة جديدة في فنزويلا، مأساة في فنزويلا، رحلتهم الولايات المتحدة حسب العنوان وثم قتلتهم الزلازل. فنزويلا بتتعرض لزلزال صعب جدا جدا، ويمكن تكون الوضعية صعبة، وربنا يعين الناس في فنزويلا. الفترات الأخيرة في يعني كولومبيا تعرضت لزلزال، ويعني حتى في أندونيسيا وفي بعض الدول آسيا. فالموجة بتاعت الزلازل ممكن تكون صعبة جدا جدا على دول مختلفة، بالذات الدول اللاتينية وبعض الدول الآسيوية، يعني حاجة صعبة جدا جدا. ما زالت الأزمة مستمرة، أزمة الوضع في إيران وأمريكا وإسرائيل، ما زالت المواضيع صعبة جدا جدا حول المضيق. وأيضا سريعا خلونا نأخذكم في عناوين خصوصا ببلدنا السودان. مشروع أمريكي لتجفيف تدفقات السلاح والمسيرات إلى السودان. واشنطن لن نتسامح مع محاولات الإسلاميين استغلال حرب السودان. وأيضا في جنوب السودان مقتل عسكريين ومدنيين في دولة جنوب السودان. وأيضا وثيقة أديس أبابا ترسم طريق السلام في السودان بعيد عن السلاح. السودان بين العطش والوباء، حرب أخرى على المدنيين. ومسبح للأطفال السود فعليا تثير جدلا في ألمانيا. حديث بخصوص واحدة من الموضوعات الصعبة جدا جدا، العنصرية والتمييز في ألمانيا. إذن صباح الخير الأعزاء، صباح الخير وتحية طيبة لكم، ونهاركم سعيد. وإحنا ما زلنا معاكم في صباح بلدنا، بنكمل في مشوار حلقتنا. ومرحب بكل زول بتابعنا، وأهلا بكل زول بيشاركنا في صباح بلدنا. بنذكركم بأنكم ممكن تتواصلوا معنا وتشاركونا على الواتساب من خلال رقم 0-35-79-56-35-35-9. مرحب برأيك، مرحب بفكرتك، مرحب بإضافتك في هذا الصباح. وكل يوم بتتابع برامجنا المتنوعة، إذا كان صباح بلدنا كل من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12، وبتتابع كمان برنامج أورتية من الساعة 3 لغاية الساعة 4:30، وساعة سمر مع إيناس من الساعة 5 لغاية الساعة 6 مساء. إذن تحية طيبة لكم، وبنذكركم أنكم ممكن تحملوا تطبيق راديو سمر وتابعونا وتشاركونا أراءكم ومقترحاتكم وكل برامجنا المتنوعة. مرحب بك يا آدم عبود، بيقول أستاذ هيثم صباح الخير عليك وعلى التيم العامل لي زمن من التواصل. معليش يا آدم، وظروف وضغوطات ممكن تكون عليك وبعض الظروف المختلفة، لكن شكرا لعودتك، شكرا لمتابعتك، شكرا لوجودك معنا في صباح بلدنا. إذن حلقتنا الحياة عند حساب، وإنت دافع شنو؟ ممكن تقول لي دافع الكثير جدا جدا بسبب الحرب، نعم، بسبب ظروف مختلفة، بسبب أوضاع مختلفة، نعم. لكن هل حنبكي على الماضي؟ هل حنظل لسه قاعدين نبكي ولسه ما قادرين نتحرك؟ لا، في الكثير جدا جدا علي وعليك عشان أنا وإنت نعمل معا عزيزي المستمع لننطلق ونكمل المشوار بتاعنا. كل حاجة في الحياة عندها ثمن، وعادين نقول كده إنه عزيزي المستمع ما في حاجة كبيرة في الحياة بلا ثمن. كل شيء في الحياة عنده ثمن، وأنا علي إنه أدفعه. فعشان كده حتى الراحة عندها ثمن، ما في حاجة كبيرة في الحياة ما عندها ثمن. والنجاح عنده ثمن زي ما احنا قلنا، والحرية عندها ثمن، والاستقرار عنده ثمن. احيانا بنشوف الحاجة دي ممكن تكون يعني امنية بنتمناها، ان نكون زي الزول ده. مرات كثيرة بنقول العبارة دي، بنقول الكلمة دي، الزول ده محظوظ. ما محظوظ بكل صراحة، الزول اللي انت بتشوفه ده ما محظوظ. اللي انت بتشوفه ناجح، اللي انت بتشوفه خلى أسرته مختلفة، اللي انت بتشوفه طلع يعني بروفيسور او بيجا فيلان العلاني، ما محظوظ. ما بنشوف الساعات اللي بيضحي بها الزول ده، وما بنشوف الثمن اللي بيدفع الزول ده، ما بنشوف الفشل اللي بيمر به. انت ما عارف الزول ده فشل كم مرة، انت بتشوف الزول ده خسر كم مرة، ما بتعرف الاستثمار بتاعه ده اتعرض لشنو قبل كده، ما بتشوف الزول ده عمل الملايين دي وانت ما عارف الحاجة اللي عملها. ساعات كان بيقضيها أولاده بعيدين منه، وهو في ليالي صعبة، أمراض، ويمكن يكون أوضاع مأساوية نفسية محبطة جدا جدا، عشان بس يقدر يحقق النجاح بتاعه ده، الزول ده ما كان مرتاح، الزول ده ما كان بينوم، لدرجة أنه ممكن الزول ده بيأكل يعني أكل أنت ما بتتخيل، وقد يكون ذاته يعني الكام بياخده ده أنت ما بتكون راضي، لكن أنت ما كان عارف إنه شنو كانت الفكرة بتاعته. عشان كده ما تقول الزول ده محظوظ، ما تقول الحظ الداو، ما في حاجة اسمه الحظ الداو، لأنك أنت ما عارف وأنت ما شايف اللي هو قاعد يعمل فيهم. ما بنشوف الحاجات اللي بتنازل عنها، أنت ما عارف الزول ده تنازل من شنو، أنت ما عارف الزولة دي وصلت للحتة دي كيف، اتنازلت عن شنو، سابت راحته وسابت حاجات كثيرة جدا جدا أنت بتعمل فيها وأنت ما شايفها. فمرات كثيرة إحنا بنقول الناس دي المحظوظين، لكن لا، انتم عارفين الظروف اللي عاشوها، انتم عارفين الاسر دي اتعرضت للحاجه دي كيف، اللي بيشق الطريق الصعب المؤلم ده، اللي بيمشي الليله ويمكن يكون قاعد تحت جبل، اللي بيقطع صحاري، يعني تخيل زول يكون ماشي في صحراء وزول يكون قاعد في مركب يعني انبوبه عشان يقدر يوصل للدولة الفلانية. تقول لي الزول ده مرتاح محظوظ، الزول دي محظوظة، بنقول الزول ده محظوظ ربنا، لا، ما انت ما عارف التمن الدفع، ما انت ما عارف ان الزول ده كان قاعد في المنجم ده جوا بيعمل في شنو، انت ما عارف الساعات اللي بيقضيها الزول ده عشان يأكل ليه سندوتش بس، عشان يلم دي ويخد دي. ومرات احنا مرات يعني الحاجة دي بتكون لنا زي بنقول الحاجة دي، لكن انت ما عارف هو بيفكر في شنو. نحن بنشوف النتيجه لكن ما بنشوف الفاتوره. في فاتوره باظه الزول ده بيدفعها داخل هذه الاسره، في حاجات كثيره يعني الاسره دي بتتحاول انه فعلا يعني تعملها بقدر ما تقدر عشان تكون اسره منضبطه، اسره منسجمين مع بعض، ناس بيحبوا بعض. فتمن الحب في فاتوره، في الحب ما سهله، في قصص بتاعت غرام، في قصص بتاعت علاقات عاطفية ناجحة جميلة الناس كلها بتتكلم عنها، لكن ما عارف جواها في تمن قدر شنو. انتوا ما عارفين جواها في تمن قدر شنو الدفع. هل نحن مستعدين ندفع تمن الحاجة اللي بنتمنى نمتلكها؟ بنقدر؟ هل نحن مستعدين؟ الزول الدائر جسم صحي لازم يدفع تمن بالالتزام، بقى ده واقعي عشان زول يقدر يوصل لجسم منسق، البنية بتاعته تكون جميلة، يكون كلاسيك، أو مثلا الناس عرض الأزياء، وفي رياضات مختلفة جدا بتحتاج إنك في أكل ما تأكله، ترتاح، تنوم، تتريض 24 ساعة، المهم انضباط في النوم وحاجات كثيرة. فالموضوع ما سهل عشان يقدر يوصل لده، عشان يكون نجم يعني لامع، في حاجات كثيره جدا بيبتعد منها عشان بس يكون محافظ على لياقته البدنيه اللي احنا بنشوفها اليوم في الدوري الانجليزي. يعني اللاعب ده بيجري في 90 دقيقه كم، في ناس بيلعبوا كم، يعني انت بتتخيل معاي ان الزول ده يعني مثلا لما نجي نتكلم على ارسنال السنه اللي فاتت، الموسم اللي فات ارسنال شال الدوري بدون هزيمه. ارسنال ده كان بيلعب في كم بطوله؟ ناس ممكن بتعرف الرياضه، الناس اللي بتعرف انه كيف تحافظ على لياقتك، الاكل اللي بياكلوهم، عدم السهر، الانضباط والالتزام في التمارين، اللياقه البدنيه، يعني في ثمن بيدفع. في ناس مرات كثيره جدا جدا، حتى اسرهم، حتى اولادهم وابنائهم، في كلفه، في ثمن بيدفع عشان يقدر يوصل للحاجه دي. فاحنا ما بنتخيل ان الزول ده بيتعب بيعاني كيف عشان يقدر يوصل للحاجه دي. عشان توصل لجسم صحي، لا، السكر والنشويات والحلويات والشوكولا، في حاجات كثيره جدا جدا انت بتسيبها، الناس بتشربها، الناس بتاكلها، الناس بتستمتع بها. في لعيبه بتحرموا من اكل نفسهم انه ياكلوا عشان يحافظ على لياقته، عشان يحافظ على جسمه ما يسمن. حتى الممثلين يا اخوان، الممثلين ده اللي انت بتشوفوا النازل بيدفعوا ثمن التمثيل ده كيف. فاحنا بنشوف الناس بس مرتاحه، لكن ما بنشوف الفاتوره اللي بيدفعوها. الزول الدائر علم لازم يدفع ثمن بالمذاكرة، تذاكر بس تقعد لما يعني خلاص بيقعد كم ساعة عشان يقدر يذاكر يوصل لهذا النجاح. عشان الزول ده يكون عالم، عشان الزول ده يكون دكتور، عشان الزول ده يكون باحث. الدكتوراه ما تقول الدكتوراه فخ، أنا محترامين لكل درجات الدكتوراه، لكن في دكتوراه يا أخواننا ما سهلة. عشان تكون دكتور ده الموضوع ما جري ساكت، ما محترامين للغات والحاجات دي، الدكتورة دي فيها حاجات ما سهلة. عشان انت تكون زول مستقيم، عشان تكون انت زول الله، عشان انت تكون زول ربنا الله راضي عنك، في حاجات دي طبعا في علم الله، يعني دي ربنا فيها معاك بالذات الحياة الروحية والعلاقة مع ربنا، وده موضوع حساس جدا جدا. عشان تكون زول مستقيم، عشان الناس تتكلم عنك تشهد عنك، الله هو نفسه بيديك النعمة دي. في استقامة، في انضباط، في حياة انت بتعيشها زي اللي انت بتعيشها في الخفاء بتعيشها في النور، واحدة ما عندك شخصيتين. انت ما زول يعني بأقنعة قدام ناس شكل وفي بيتك شكل، لا، في الكنيسة شكل ولا. يا اخوانا في كلفة بتدفع، في فاتورة بتدفع في الحياة بتاعت الاستقامة، النزاهة، الزول الدغري، الزول بيخاف الله، الزول ما بياكل حق الناس، لا، في تمن بتدفعه، في حاجات انت بتكسر رقبتك فيها عشان ما تكون فيها، ما تصدم، ما تشيل حق زول. فالموضوع ما سهل، الموضوع ما نتخيل يعني انه اي شيء بالساهل كده بالبساطة، لا، في نار بتاكل جسمي، بتحمص، بخش في تنقية عشان انا اكون الحاجة دي، ما سهل. الزول دار علاقة ناجحة لازم يدفع ثمن بالتفاهم والصبر، تتفاهم، تصبر، تتنازل كبرياءك، عنادك، الزاد بتاعتك، الغرور، في حاجات كثيرة جدا. الحب ما سهل، الحب منول ما دخل، حب منول ما دخل علاقة، منول ما تشوكش، منول ما ساب علاقة، منول ما مكسور من علاقة، منول ما مجروح من علاقة. اللي بتحبهم والدايلهم يحبوك في كلفة، في ثمن. ما مستعد أموت عشانك ساكت، ما بقدر أنوم عشانك، لا، في ثمن عشان أنت تحب هذه المحبوبة، عشان توصل لهذه الإنسانة، عشان أنت الإنسان دي تحبك وتعرف قيمة الحب، في ثمن اثنين أنتوا بتدفعوا. وده شوفوا في محبة الله للإنسان، دفع حاجة غالية جدا جدا، ابنه وحيده عشان يدي الخلاص، عشان الإنسان ده يحصل له الحياة الأبدية دي ما سهل. في صليب، في ثمن، والصليب في الوقت ده كان من أسوأ أنواع التعذيب، إن هو يتصلب عشان هو يموت، ليه؟ في ثمن حيدفع. الثمن بتاع الحيوانات والدم بتاع الحيوانات ما كان هو الكافي على إنه يخلص الإنسان، وبنعتقد في ناس كثيرة لغاية هسي، لا، هو ثمن واحد بيدفع، وده الوحيد، من غيره ما في طريق لله، هو السكة الوحيدة اللي بتقدر توصلك لربنا، من غيره ما أظن، من غيره ما في طريق. قال أنا هو الحق والحياة، لا أحد يأتي للآب إلا بي، ما في. والزول الدائر شخصية قوية لازم يدفع ثمن بمواجهة نفسه. تمام، الشخصية القوية دي حتجيب من وين؟ أنت لو ما بتواجه نفسك، حقائق نفسك أنت حتجيبها من وين؟ إذن عزيزي المستمع، الحاجة اللي أنت عايز تصل لها هسي تمنى شنو؟ سؤال ده أسأله لنفسك، هل أنت داير توصل له هسي؟ هل في طريقك هسي تمنى شنو؟ أنت اللي بتسمعني وأنت اللي بتسمعيني، هل أنت داير توصل؟

ليلة أنت عندك فاتورة مفترض تدفعها. تمن شنو؟ أبسط حاجة الليلة أنت بس تعمله خلال اليوم. خلال اليوم بس فكر خلال اليوم ده فاتورة الحاجة اللي أنت دارت تعملها نهاية اليوم شنو؟ الفاتورة بتاعتها. زمن، التزام، إنك تقوم بدري، إنك تتحرك قبل الوقت، إنك يعني تحترم المواعيد. شنو المفترض أنت تعمله هسه؟ قد يكون أنت شغال في مشروع، تمن شنو؟ دار تتزوج، دار تسافر، يعني دار ترجع السودان، دار تمشي، دار شنو بالضبط التمن بتاعه شنو؟ الحاجة اللي أنت عايز تصل لها هسه التمن بتاعه شنو؟ والنقطة الثانية، خلينا نمشي النقطة الثانية، هل نحن مستعدين نتحمل نتائج اختياراتنا؟ هل أنا مستعد أتحمل نتائج الاختيارات بتاعتي؟ بين الليلة والأسبوع ده اختياراتك شنو؟ وإنت مستعد تدفع الثمن، وإنت مستعد تتحمل النتائج؟ قد يكون إنت كتبت بوست إنت عارف نتائج شنو؟ قد يكون إنت تكلمت في شخص إنت عارف نتائج القرارات دي شنو؟ قد يكون فعلا يعني الفترة الجاية إنت بتقرر يعني تتزوج، داير تقرأ، عندك بحث، عندك مشروع بتاع استثمار، عندك بيزنس، عندك قرارات ممكن أسرية عائلية. هل أنا مستعد نتحمل نتائج اختياراتي؟ أنت دار تختار حاجة، شنو اللي دار تختار؟ دي أخطر نقطة عزيزي المستمع، لأننا مرات بنحب حرية الاختيار لكن ما بنحب مسؤولية الاختيار. حرية الاختيار، أنت حر إنك تختار، أنت حرة إنك تختار أو تختار اللي أنت دايراه، لكن هل أنت بتقدر على مسؤولية الاختيار؟ نختار وبعدين لما النتيجة ما تعجبنا نقول الظروف، نقول ربنا. كثير مرات خشينا في علاقات، كثير مرات اخترنا نقول الظروف جبرتنا، الله ما أراد. منو قال لك؟ استشرت الله قبل ما تخش في المشروع؟ استشرت ربنا قبل ما تقرر، قبل ما تختار الخيار ده عشان تقول ربنا ما أراد؟ قد يكون ما سمعت صوت ربنا فيه، أو ما عرفت إنه ربنا فعلا دايرك تمشي في الحتة دي. مرات كثيرة في معوقات، مرات كثيرة في حاجات قد تكون مؤشر للاختيار ده، إن خلي باله، أقيف، أصبر، ما تستعجل. الاختيار ده موضوع صعب جدا جدا. أي اختيار أنا بختاره لابد أكون عارف إنه أكون حريص إن أنا هتحمل نتائج أو مسؤولية الاختيار بتاعي. بعد ما تجي تقول الناس، بعد ما تجي تقول الزمن، بعد ما تجي تقول الحرب والأسرة وكلام زي ده، طبعا الظروف مؤثرة وما بننكر إنه الإنسان ممكن يمر بظروف أقوى منه، لكن في فرق بين إنك تعرف الظروف وإنك تقول إنه الظروف صعبة. خلونا ناخد رسائل، نشوف الأصدقاء، نشوف الناس المعانا في صباح بلدنا وأصدقائنا العزيزين والناس الغالية اللي كتبت لنا وشاركتنا في الصباح الجميل. العزيز الغالي بعد غيبة طويلة، ونقول لك ألف ألف مبروك أفريكا، وحمد الله على السلامة. صراحة مبسوط لوجودك معانا، وربنا يبارك البيت الجديد ويكمل المشوار. يا رب دايما تكون مبسوط وتكون في خيرات وبركات، بيت كده سعيد وربنا يبارك فيهم. أفريقيا بقول تحياتنا ليكم تيم راديو سمر وصديقي العزيز الإعلامي الماير هيثم، تحياتي لك. شكرا يا الغالي أفريقيا. وأفريقيا بيشاركنا بيقول فعلا صراحة كل شيء عنده تمن، وعشان ندفع التمن لازم نخط عواقب وتتوقع الأصعب قبل الساهل. نعم، من طلب العلا سهر الليالي، من الزمن ذاك احنا حافظينه، يعني زمن بعيد جدا جدا لكن بنعيشه. نفشل آلاف المرات لكن لا نستسلم إلى أن نصل إلى سلم النجاح. نعيش كيف؟ هذا السؤال جميل جدا. نعيش بالكد والاجتهاد والتضحية لنصل إلى المستحيل، ندفع ثمن ولا نتزمر، لأن النجاح يحتاج تحرر ودفع ثمن. أجل،
النجاح يأتي من الإرادة الحرة، والإرادة الحرة لا تأتي

إلا من تحرير النفس من العبودية. تحرير النفس من العبودية دي قوية جدا جدا. النجاح ما بيجي من الإرادة الحرة، والإرادة الحرة لا تأتي إلا من تحرير النفس من العبودية، عبودية الكسل، عبودية الخوف، عبودية البطالة، عبودية الحقد والكره والحسد، أي عبودية فاشلة نقوم منها. دي واضحة، ودي واضحة، دي عبودية قاسية جدا جدا. إخواننا ما في دولة في العالم شعبها ما دفع ثمن، ما في مجتمع يتغير، ما في مجتمع بيجا مجتمع سوي وإلا دفع ثمن. وقبل كده أنا قلت كلام مهم جدا جدا في الحلقة، وأذكركم بهم أيام الثورة بتاعتنا في الشارع السوداني. شعار الثورة عنوان قوي جدا جدا، حرية سلام عدالة. والذكر أنا قلت الكلام ده إنه ده عشان يحصل في تمن حيدفع في البلد. حرية وسلام وعدالة ثلاثة حاجات كل واحدة أقوى منها، كل واحدة أقوى من الثانية. شوف أي دولة نالت الحرية النضال كان شكله كيف. السلام المسيح نفسه قال كده، ما جيت ألقي سيف، ما جيت ألقي سلام بل سيف، لكن كان عندهم مفهوم مضمون واضح. يعني حتى الأبو حتى الأم، في ناس ممكن تسيبك وتنكرك وتبيعك وتخليك. إخوانا السلام ما سهل، وما أي سلام، عشان يكون في سلام الموضوع بيختلف. حتى السلام بتاعه كان واضح جدا جدا، العدالة عشان تحصل في البلد في تمن. عشان نواجه الفساد إحنا بندفع تمن غالي جدا جدا، قد نخاف من مواجهة الفساد بكل أنواعه. عشان تحصل عدالة، عشان يحصل تغيير، عشان يحصل يعني غسيل الماضي الأليم، في إنه ندفع وتكون في عدالة واضحة جدا جدا والناس تقبل، في تمن بيدفع. العدالة المزيفة ما بتبقى، ما بتبقى. شوف الله رحيم لكن عادل، في حياة في موت، أجرة الخطيئة هي موت. الله رحيم، الله غفور، وكلش عدالته. وشوف محبته، محبته الإنسان وعدالته دي ما بتراجع منها، دي طبيعته. والله عادل، أجرة الخطيئة هي موت، خلاص تعمل ده ما في كلام. كل ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، بيرحمك، بيغفر لك، بيسامحك وكل حاجة، لكن عدالته ما في زيه. لما يتم عدالة الله، لما الله يتم عدالته يعني يعلن العدالة بتاعته، ما في قوة تقدر تقف قدامه. بطرق إحنا بنفهمها، بأسلوب ما بنفهمه، يكشف الله حقائق للعدالة لأنه تكون واضحة. عشان كده أرجع تاني وأقول لكم إنه التمن اللي بندفع في السودان نتيجة التغيير قد يكون أنا وإنت ما معروف حنشوفها متين. حرية سلام وعدالة شعار طلع وإحنا ما كنا عارفين إنه هو، لكن في ناس كان مقتنع، في ناس كان عارفة بتنادي بالحرية وسلام وعدالة. وأنا قلت الكلام ده ومسؤول منه قبل سنين وأثناء الثورة، إنه يا إخواننا ده حيدفع السودان تمن، حيدفع السودان تمن، عشان الشعب ده يعيش في حرية، عشان يكون في سلام، عشان تكون في عدالة. ثلاثة حتات كل واحدة أصعب من الثانية. يا أفريقيا، العبودية تاعت البطالة والحقد والكراهية والحسد، في عبوديات تانية، في عبوديات تانية صعبة جدا جدا عشان نقدر نتغير. وعشان كده أقول إنه أي قرار، أي طريق، أي سكة أنت بتسلك فيها عندها تمن، كان داير ولا كان ما داير، ما في مفر. شكرا لك يا أفريقيا، وتحية طيبة، و سعيدين جدا بعودتك، وأشكرك جدا جدا لمشاركتك اليوم. الشفيع العايدي بيقول الحياة محتاجة الصبر واليقين والنفس طيبة، والنفس والنفس والنفس طيبة ما دام الضمير حي والنيات بيضاء. أسعد الله صباحكم بكل خير، التحية لكل المتابعين والقلوب الطيبة المجمعة في هذا البث المبارك. شكرا عزيزي الغالي، تحية طيبة لك. وأفريكا، شكرا لك يا أفريكا، نديك
كل الشكر والاحترام. عبود إدريس صباح الخير عليك، بيقول تحية متابعة متابع موضوع رائع جدا جدا، شكرا يا عبود وتحية طيبة. إذن عزيزي المستمع تعالوا نأخذ النقطة الثانية، إنه إنك تعترف إن الظروف صعبة، نعم، إنك تستخدم الظروف كعذر عشان ما تعمل أي شيء، دي حاجة غلط جدا جدا. لكن السؤال مهم، بعد ما حصلت هتعمل شنو؟ في ظروف، في أوضاع مأساوية، في تحديات كثيرة جدا جدا، هتقعد أفريك عدد لنا كم حاجة، واحدة منها البطالة، هتقعد تلف وتدور في نتيجة. عندك أولاد في البيت، عندك أسرة، عندك عيلة بتعولة، هتقعد تحسد في الناس، هتقعد تكره في الناس، هتقعد تغيره، هتقعد تتعامل مع الناس في نتيجة. كل اللي انت بتعمله لو انت ما رتبت نفسك بتخسر، بتدفع ثمن. معاملتك طيبة مع الناس انت بتكسب الناس، معاملتك كعبة مع الناس هتخسر. بتعلي الناس بكبريائك وبعلوءك وبعنادك، مفزول هيقعد جنبك، مفزول هيحبك، مفزول هيتعامل معك. انت مستعد تقول انا مسؤول عن الجزء اللي بيخصني من الحكاية ولا لا؟ في نقطة ممكن برضو احنا واقعين فيها ومرات كثيرة ما دارين نعترف بها، المسؤولية ولا لوم الظروف؟ اللوم سهل، المسؤولية صعبة. اللوم بريحك لحظة وقت، لكن بنحب نقول هو السبب، هي السبب، الظروف السبب، البلد السبب، الناس ما وقفوا معي. كثير مرات هو السبب، هي السبب، البلد، الظروف، الناس ما وقفوا معي. لكن المسؤولية بتقول طيب بعد كل ده انت هتعمل شنو؟ ده كله عرفناه، بعد ده شنو؟ ما انت قلت الظروف، قلت الناس، قلت البلد، قلت الحرب، قلت هي السبب، قلت هو السبب، اها بعد ده انت هتعمل شنو؟ عايز اقول انه المسؤوليه ما معناه انك تلوم نفسك على كل حاجه، لا، المسؤوليه معناه انه شنو البقدر اغيره، شنو الان اقدر اغيره، شنو البقدر ابدا فيهم، شنو البقدر اوقفه، شنو البقدر اصلحه. اذا في ظروف، اذا هي المشكله، اذا هو المشكله، اذا الناس هم المشكله، اذا كانت الحرب، شنو البقدر اغيره، شنو البقدر ابتدي به، شنو البقدر اصلحه، هل انا عندي ولا لا، في امكاني ولا لا. ما بقدر اغير الماضي، لكن بقدر اغير الطريقه اللي بتعامل بيها مع الحاضر. الظروف ممكن تشرح لك ليه وقعت، الظروف ممكن تحكي لك، ممكن توريك، تشرح لك، لكنها ما مفروض تكون عذر يخليك تفضل واقع. في ناس نهضت مع الحرب، في ناس جات مع الحرب، في ناس مرقت، وفي ناس قعدت في الحرب، وفي ناس استغلت ظروف الحرب، وفي ناس استثمرت في ظروف الحرب، في ناس نجحت في ظروف الحرب، وفي ناس ركنت، وفي ناس يعني خلاص استسلمت، وفي ناس لسه قاعد تبكي الحرب الحرب الحرب. في ناس عدوا السنين اللي فاتت دي، في ناس عدت، في ناس خلاص يعني الصفحة بتاعت الحرب دي طووها، قفلوها خلاص، وماشية وتزوجت وولدت، وفي ناس سافرت، وفي ناس استثمرت، وفي ناس قرت، وفي ناس اتخرجت، وفي وفي وفي كتير جدا جدا. انت عملت شنو؟ قد يكون فعلا الباب ده ذاته نفس الباب ده بتاع الناس اللي عملت كل ده، كان نفس الامكان عندك، لكن انت بتاع الظروف، لكن انت زول بس بتقعد على الحتة دي، بتحب الجنبات، بتحب القعد، بتحب البطالة، بتحب انه تعاين وتنظر وتتكلم لا، ما هو انت هتقعد نفس القصة، هتلوم، هتقعد تلوم تلوم تلوم تلوم تلوم، ده كله عنده نتيجة. هتجي تتحسر زي ما قلت، تجي تحسد الناس، تجي تنظر في الناس، تجي تتكلم في الناس، والناس والناس والناس. عشان كده عزيزي المستمع، النجاح انت مستعد تدفع له شنو؟ النجاح في ناس عرفت تدفع لهم،
دي تجارب واختبارات واقعية لناس كثيرة جدا جدا. خلنا نأخذ رسالة أفريقيا بيبعت لنا رسالة وبرسل لنا رسالة تانية نشوف قال فيها شنو. وبيقول أنت عارف أستاذ هيثم أحيانا الإنسان عدو نفسه. نعم هو نفس الكلام اللي أنا بقول لك يا أفريقيا. الإنسان عدو نفسه ممكن يختار فشله بنفسه أو بلسانه. نعم اللسان عنده قوة، الكلمة عندها قوة، الكلمة نفسها الأنا قاعد أرسم بها مستقبلي هذه كده، الأنا بقراه الأنا بتنبأ به لنفسي، ما تقول لي ما في شيء حيغيره لأنه أنا اللي بقوله في نفسي، لأنه أنا الحاجة دي الأنا قاعد أرسمها في أنه أنا ما بقدر. هتقدر ما قادر، هتفضل أنت ما قادر. الصراحة جبال أنت ذكرت حاجة كويسة، نحن بتبدأ مشروع وأحيانا ممكن بنسأل ربنا لكن ما بننتظر منه الرد. لو رجعنا خطوات ورا وفتشنا دواخلنا بنلقى نحن سبب الفشل اللي بيحصل لنا حقيقة يا أفريقيا. بصراحة جت يعني كثير في حاجات كثيرة جدا جدا. لكن تعال نشوف صديقتنا تريزا موسى. صباح الخير عليك يا تريزا، احنا مبسوطين جدا بوجودك. وبتقول كل شيء احنا بنتمنى نوصل له عنده تمن، بنتمنى نوصل له عنده تمن. من طاقتك وقتك وصحتك وعمرك لازم نكتسب مهارة تمييز الأشياء الصح عشان لما العمر يجري بينا تتنهد وتقول كان الأمر يستحق كل هذا الانتظار. النجاح طعمه جميل حلو رائع جدا جدا، زي ما قالوا الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. نفس الحاجة النجاح ده بيعرفوا تمنوا الناس الناجحين، الناس الكاتحين زي ما قال قبل شوية. صراحة أنا من الناس البحي الدهابة، رغم أنه يعني يا أخوانا الناس دي يعني هو حياة وموت زي الناس السنبك كده، وزي أي زول بيكافح هو مؤمن بالقاعد يكافح لهم، عنده حلم، الزول ده عنده رؤية بعيدة ما في شيء موقفة ما في شيء مخوف. البركب السنبك ده رغم أنه بننتقده، رغم أنه بنقيف ضده، رغم أنه نمنع حبنا له وبنخاف عليه، لكن أنتوا عارفين حلم الزول ده ما بزول بوقفه. الحلم ده يعني في ناس بيقول لك حتى معليش يعني النسوان المرأة بتكافح بأطفالها، ودي ما كتير عندنا كسودانيين لكن دي عند دول أفريقية، بفضل دول أفريقية كتيرة بتجازف. الناس عشنا معهم الأثيوبيين والأريتريين، الناس اللي عاشوا إحنا عشنا معهم في السودان، إحنا بنشوف المعاناة دي، نشوف التمن اللي بتفعون الناس دي لأجل المستقبل بتاعهم وبيعيشوا حياة شكلها كيف. إحنا لما حصلت الحرب إحنا شفنا وتذكرنا الناس اللي كانوا لاجئين عندنا في السودان، السوريين والأثيوبيين والأريتريين. قصة ديك رجعت لنا لما إحنا نزحنا ولما إحنا مرقنا من السودان، ذكريات دي بترجع عليكم ولا لا؟ نصحوا، الحرب دي في زول قال جات بفايدة، غربلتنا رغم إنه مر، رغم إنه بنعترف إنه هو دمار هو وكل شيء، لكن في غربال اشتغل في الحرب، طلعت معادن، طلعت قيم، طلعت شخصيات أنت بتتخيل إنه دي كانت ولا كلام زي ده. شكرا لك يا تريزا. سارة ضفع الله بتقول السلام عليكم. مرحبا بك يا سارة ضفع الله، راديو سمر معاكم صديقتكم سارة ضفع الله من الجزيرة. بتقول يا جماعة كلنا جارين ورا حاجتين، النجاح والعلاقات، بس عمرنا ما سألنا نفسنا التمن شنو. النجاح تمنه سهر وحدة، إنك تبقى الزول القوي حتى وإنت تعبان. ناس كتار حيقولوا غرور بس هم ما شايفين أنت ضحيتي بشنو. الله عليك، خليهم يقولوا مغرور، لكن النجاح بعدين ما يجي يحسدوني، ما يجي يغيروا لما أنا أنجح، ما يجي يغيروا لما أنا يعني خليها. العلاقات تمنى تفهم اعتذار أول، أي علاقة
إنك تسمع للمرة الألف. شوف تفهم اعتذار أول مرة إنك تسمع للزول ده للمرة الألف. يعني المرة الألف دي شكلها كيف؟ وتختار الزول كل يوم حتى في الأيام الشينة. وبتقول شنو؟ وأنا بسأل نفسي دايما أنا دافع الثمن ده عشان أصل لوين؟ تخيل معاي، تخيل معاي إنه أنا يعني بسمع الزول ده قالت لي ألف مرة، والسؤال البعديهم أنا دافع الثمن ده عشان أصل لوين؟ بدفع من راحتي عشان نجاح، هل النجاح ده مريحني؟ بدفع من قلبي عشان علاقات، هل العلاقات دي مقدرة؟ بدفع بقطع أميال، بدفع دم قلبي، هل العلاقات دي أنا مقدرة ولا لا؟ كيف نعيشها؟ نعيشها وإحنا فاهمين الفاتورة، ما ندفع ساكت وندفع في الحاجات اللي بتستاهل. فوروني أنتوا دافعين شنو الليلة عشان نجاحكم وعلاقاتكم. يا أخي أحييك، أحييك يا أخي، أنا برفع عليك القبعة يا بالدفع الله صراحة جد. يعني يعني يعني يعني يعني كلام ده كده أخذه وفكر فيه، أخذه كلام بالدفع الله دي وفكر فيه. أي زول يأخذ الكلام ده ويفكر فيه، وأي زول بيسمعنا شير للزول الثاني، شير الكلام ده شير للزول الثاني. أي

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: مرقس الأصحاح 14. وقبل عيد الفصح والفطير بيومين، كان رؤساء الأحبار والفقهاء يفكرون في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا أنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: وكان عيسى في قرية بيت عنيا، وبينما هو جالس إلى المائدة في دار رجل اسمه سمعان الأبرص، جاءت امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر ناردين نقي غالي الثمن، وكسرت القارورة وسكبت العطر على رأسه. فاستاء بعض الحاضرين وقالوا فيما بينهم:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ يعادل أكثر من مرتب سنة ويعطى الثمن للفقراء.
1: وكانوا غاضبين على المرأة. أما عيسى فقال:
4: اتركوها، لماذا تزعجونها؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، ومتى أردتم تقدرون أن تحسنوا إليهم. أما أنا فلا أبقى عندكم دائما، إنها عملت ما تقدر عليه، دهنت جسمي بالعطر إعدادا للدفن. وأقول لكم الحق، حيثما انتشرت البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم أن يهوذا القريوطي، وهو واحد من الاثنى عشر، ذهب إلى رؤساء الأحبار لكي يسلم عيسى لهم. فلما سمعوا هذا فرحوا ووعدوا أن يعطوه بعض المال، فأخذ يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير، وهو اليوم الذي كان من عادتهم أن يذبحوا فيه خروف الفصح، قال التلاميذ لعيسى:
5: أين تريد أن نذهب ونجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما:
4: اذهبا إلى المدينة، فيقابلكما رجل حامل جرة ماء فاتبعاه، وحيث يدخل تقولان لرب الدار: المعلم يقول: أين غرفتي التي آكل فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما غرفة كبيرة مفروشة ومعدة في الطابق الأعلى، هناك جهزا لنا.
1: فراح التلميذان ودخلا المدينة ووجدا كل شيء كما قال عيسى لهما، وجهزا الفصح. ولما أقبل المساء جاء عيسى مع الاثنى عشر، ولما كانوا جالسين إلى المائدة يأكلون قال عيسى:
4: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني وهو يأكل معي الآن.
1: فحزنوا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا؟
1: فقال لهم:
4: هو واحد من الاثني عشر، وهو يغمس معي في الصحن. الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسم وأعطاهم وقال:
4: خذوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم، فشربوا منها كلهم، وقال لهم:
4: هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين. وأقول لكم الحق، إني لن أشرب من عصير الكرمة مرة أخرى إلى اليوم الذي فيه أشربه جديدا في مملكة الله.
1: ثم غنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون، وقال لهم عيسى:
4: كلكم تتراجعون، لأن الكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت الخراف، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لا أتراجع.
1: أجابه عيسى:
4: أقول لك الحق، اليوم، نعم في هذه الليلة، قبل أن يصيح الديك مرتين: تنكرني ثلاث مرات.
1: لكن بطرس قال بإصرار:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام، وذهبوا إلى مكان اسمه جسيماني. فقال لتلاميذه:
4: انتظروا هنا بينما أصلي.
1: وأخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا، وبدأ يشعر بالخوف والحزن الشديد، وقال لهم:
4: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض، وكان يصلي لكي تعبر عنه تلك الساعة إن أمكن، وقال:
4: يا بابا، يا أبي، أنت على كل شيء قدير، أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
4: يا سمعان، أنت نائم؟ ألم تقدر أن تسهر ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: وذهب وصلى مرة أخرى نفس هذه الصلاة، ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين، لأن عيونهم كانت ثقيلة فلم يعرفوا ماذا يقولون له. ثم رجع مرة ثالثة وقال لهم:
4: ناموا واستريحوا، كفى، جاءت الساعة، انظروا الذي صار بشرا يسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثنى عشر ومعه عصابة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار والفقهاء والشيوخ، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه وخذوه تحت حراسة شديدة.
1: وذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: يا معلم،
1: وقبله. فألقوا القبض على عيسى وأمسكوه، فأخرج واحد من الموجودين سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال لهم عيسى:
4: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت معكم أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن يجب أن يتم كلام الكتاب.
1: فتركه الجميع وهربوا، وتبعه شاب ليس عليه من الملابس غير عباءة من الكتان، فأمسكوه، لكنه ترك العباءة وهرب عريانا. وساقوا عيسى إلى رئيس الأحبار، فاجتمع رؤساء الأحبار والشيوخ والفقهاء كلهم، وكان بطرس قد تبعه من بعيد إلى داخل ساحة دار رئيس الأحبار، وجلس هناك مع الخدم يتدفأ عند النار، وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا. ومع أن كثيرين شهدوا ضده بالزور، لكن لم تتفق شهاداتهم. ثم قام بعضهم وشهدوا ضده بالزور وقالوا:
6: نحن سمعناه يقول: سأهدم بيت الله هذا الذي صنعه الناس، وفي ثلاثة أيام أبني غيره لم يصنعه الناس.
1: وحتى في هذا لم تتفق شهاداتهم. فوقف رئيس الأحبار في وسط المجلس وسأل عيسى:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هؤلاء الشهود؟
1: لكنه سكت ولم يرد. فسأله رئيس الأحبار:
2: هل أنت هو المسيح ابن الله تبارك وتعالى؟
1: أجاب عيسى:
4: نعم أنا هو. وسترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
1: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
1: فحكم عليه الجميع بأنه يستحق الموت، فأخذ بعضهم يبصق عليه، وغطوا وجهه ولكموه وهم يقولون له
7: تنبأ.
1: وأخذ الحرس يلطمونه. ولما كان بطرس تحت في ساحة الدار، جاءت واحدة من خادمات رئيس الأحبار ورأت بطرس يتدفأ، فتطلعت فيه وقالت
8: أنت أيضا كنت مع عيسى الناصري.
1: لكنه أنكر وقال
7: أنا لا أعرف ولا أفهم ما تقولين.
1: ثم خرج إلى مدخل الدار وصاحت ديك، فرأته الخادمة هناك وأخذت تقول للموجودين
8: هذا واحد منهم.
1: لكن بطرس أنكر مرة أخرى، ثم بعد قليل قال بعض الواقفين أيضا له
9: بالتأكيد أنت واحد منهم لأنك جليلي فعلا.
1: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول
7: أنا لا أعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه.
1: وعند ذلك صاح الديك مرة ثانية، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله له عيسى.
4: قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات.
1: فانفجر بالبكاء.

Woo!

أجابني من الرحب. الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان. الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي واكتنفوني، باسم الرب أبيدهم. أحاطوا بي مثل النحل، انطفأوا كنار الشوك، باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني. قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصاً.

0: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر دوت كوم.
1: لوقا الأصحاح السادس. وفي أحد أيام السبت مر عيسى وسط حقول القمح، فأخذ تلاميذه يقطفون السنابل ويفركونها بأيديهم ويأكلون. فقال بعض الفريسيين:
2: لماذا تعملون ما لا يحل عمله في يوم السبت؟
1: فأجابهم عيسى وقال:
3: ألم تقرأوا ما فعله داود لما جاع هو وأصحابه؟ إنه دخل بيت الله وأخذ وأكل من خبز الغربان المقدس الذي لا يحل أكله إلا للأحبار وحدهم، وأعطى منه أيضا لأصحابه.
1: ثم قال لهم:
3: الذي صار بشرا هو رب السبت.
1: وفي سبت آخر ذهب إلى بيت العبادة وأخذ يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى مشلولة، وكان الفقهاء والفريسيون يحاولون أن يجدوا شكوى ضد عيسى، فأخذوا يراقبونه ليروا إن كان يشفي في يوم السبت. لكنه عرف أفكارهم فقال للرجل الذي يده مشلولة:
3: قم وقف أمام الجميع.
1: فقام ووقف أمامهم. فقال لهم عيسى:
3: عندي سؤال لكم، هل يحل في يوم السبت عمل الخير أم عمل الشر؟ إنغاز حياة أم إهلاكها؟
1: وتلفت فيهم جميعا وقال للرجل:
4: مد يدك.
1: فمدها فشفيت يده تماما. فغضبوا جدا وتشاوروا معا ماذا يفعلون بعيسى. وفي يوم من الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وغضى الليل كله في الصلاة لله. ولما طلع الصبح نادى تلاميذه واختار منهم 12 ودعاهم الرسل، وهم سمعان الذي سماه بطرس، وأندراوس أخوهم، يعقوب ويوحنا، فيليب وبرتلمي، متى وتوما، يعقوب ابن حلفي، وسمعان الذي يدعى القيور، يهوذا ابن يعقوب، ويهوذا القريوتي الذي خانه فيما بعد. ثم نزل معهم ووقف في مكان منبسط، وكان هناك جمع كثير من تلاميذه وجمع كبير من الناس من كل منطقة يهوذا والقدس وساحل صور وصيدا، جاءوا ليسمعوا وينالوا الشفاء من أمراضهم، والذين كانوا معذبين بأرواح شريرة نالوا الشفاء. وكان الجمهور كله يحاول أن يلمسه لأن قوة كانت تخرج منه وتشفيهم جميعا. ونظر إلى تلاميذه وقال:
3: هنيئا لكم أيها المساكين، لأن لكم نصيبا في مملكة الله. هنيئا لكم يا من تجوعون الآن، لأنكم ستشبعون. هنيئا لكم يا من تبكون الآن، لأنكم ستضحكون. هنيئا لكم إذا أبغضكم الناس وإذا رفضوكم وشتموكم وأهانوا اسمكم باعتبار أنكم أتباع الذي صار بشرا كأنه عار. افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، لأن أجركم في السماء عظيم، فإن آباءهم عاملوا الأنبياء بنفس الطريقة. لكن الويل لكم أيها الأغنياء، قد نلتم نعيمكم هنا. الويل لكم يا من تشبعون الآن، لأنكم ستجوعون. الويل لكم يا من تضحكون الآن، لأنكم ستحزنون وتبكون. الويل لكم إذا مدحكم كل الناس، فإن آباءهم عاملوا من ادعوا النبوة بنفس الطريقة. ولكني أقول لكم أيها المستمعون، أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى الذين يكرهونكم، باركوا الذين يلعنونكم، وادعوا بالخير للذين يسيئون إليكم. من ضربك على خدك فاعرض له الخد الآخر، ومن أخذ منك رداءك فلا تمنع عنه ثوبك أيضا. أعط كل من يسألك، ومن أخذ ما هو لك فلا تطالبه به. عاملوا الناس بمثل ما تريدون أن يعاملوكم. إن كنتم تحبون من يحبكم فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يحبون من يحبهم، وإن كنتم تحسنون إلى من يحسن إليكم، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يفعلون هذا. وإن كنتم تغرضون من تعرفون أنه سيقوم بالسداد، فهل لكم فضل في هذا؟ حتى الأشرار يقرضون الأشرار ويتوقعون السداد بالكامل. ولكن أحبوا أعداءكم واحسنوا إليهم واقرضوهم بينما ليس هناك أمل في السداد، فيكون أجركم عظيما وتكونوا أبناء العلي، فهو ينعم حتى على غير الشاكرين والأشرار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. لا تحكموا على أحد، وبذلك لا يحكم الله عليكم. لا تحاسبوا أحدا، وبذلك لا يحاسبكم الله. سامحوا الآخرين فيغفر الله لكم. أعطوا تعطوا، في حجركم يصبون لكم كيلا ملآنا ومكبوسا ومهزوزا وفائضا، لأن الكيل الذي تكيلون به للآخرين هو نفسه يكال به لكم.
1: وضرب لهم هذا المثل:
3: هل يغدر أعمى أن يقود أعمى؟ ألا يسقط الاثنان في حفرة؟ ليس التلميذ أعلى من معلمه، بل كل من أكمل تعليمه يكون كمعلمه. لماذا تنظر إلى القشة التي في عين أخيك ولا تلاحظ لوح الخشب الذي في عينك؟ بل كيف تقول لأخيك: يا أخي خلني أخرج القشة من عينك، بينما أنت لا ترى اللوح الذي في عينك؟ يا منافق، أخرج اللوح من عينك أولا، فيمكنك أن ترى لتخرج القشة من عين أخيك. لا يمكن لشجرة طيبة أن تعطي ثمرا رديئا، ولا لشجرة رديئة أن تعطي ثمرا طيبا، لأن كل شجرة تعرف من ثمرها. فنحن لا نجني من الشوكة تينا، ولا من العليق عنبا. الإنسان الصالح يقدم صلاحا من الصلاح المخزون في قلبه، والإنسان الشرير يقدم شرا من الشر المخزون فيه، لأن الفم يتكلم بالأشياء التي تملأ القلب. لماذا تدعونني يا سيد يا سيد ولا تعملون بما أقول؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أشبهه لكم برجل يبني دارا، فحفر عميقا ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث فيضان اندفع النهر على تلك الدار، لكنه لم يقدر أن يزعزعها لأنها كانت مبنية جيدا. أما من يسمع كلامي ولا يعمل به فيشبه رجلا بنى دارا على التراب من غير أساس، فاندفع النهر عليها فانهارت في الحال وتحطمت تماماً.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، نحمي يساعد الفقراء. الأصحاح الخامس بيتكلم في موضوع إنساني مهم جدا جدا، وهل أنت وأنا من الناس اللي بنقوم بالأعمال الإنسانية؟

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية تعليم الكبار. هل في أهمية إن الزول الكبير يتعلم والتعليم عنده عمر معين؟

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كلام الله.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، وحلقتنا دي الليلة مهمة جدا جدا وبتهم كل زول، وبتتكلم عن التذمر. قدر شنو التذمر؟ مرض كعب. التذمر بيعني حاجات خطيرة جدا جدا أمام الله. تعالوا نعرف شنو هو أهمية التذمر.

أهلا وسهلا عزيزي المستمع في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. معاكم القس فيليمون حسن، فخلونا نتكلم عن الخطايا المستترة. الخطايا المستترة وتعب المؤمنين بعضهم لبعض، الرياء والنفاق. الرياء والنفاق من الخطايا المستترة الصعبة جدا. صعبة لأنه من الاسم واضح عليه بأنه ممكن يقود هذه الخطية الإنسان إلى يعني عمق صعب جدا جدا، أنك أنت تكون شخص منافق أو مرائي. الرياء في المصطلح بتاعه قال المقصود به، يعني زول لما يكون مرائي هو الشخص اللي بيعمل أشياء عشان الناس تشوفه أو يتكلموا عنه ويقولوا فلان عمل أو الشخص ده كويس صالح. فكل اهتمام المرائي، كل اهتمامه هو أن يرضي الناس وما بيهمه إرضاء الله. قاعد تتوقع معي أنه كيف ممكن يكون بيعيش في الخفاء أو براهو، لأنه أهم ما الله، أهم الناس، اهتمام الناس، عاوز الناس تمدحه، عاوز الناس تتكلم عليه، عاوز الناس تقول له كذا وكذا وكذا. النفاق معناه تظاهر الشخص بفعل الأشياء وفعل الخيرات والأشياء الحميدة، فبيعمل أشياء متعمد حتى يتظاهر أنه هو شخص كويس، فهو بنافق، فهو يعني بيعمل حاجة خارجية عكس ما هو داخلي. الحاجة الخارجية بس الناس يشوفوا البرة يقول يا سلام، لكن من جواه في نواياه الموضوع مختلف تماما. المرائي نفس الشيء، بيفعل أشياء ما عشان يعني عاوز يعمل الحاجة دي، لكن عشان الناس تتكلم عنه، عشان الناس يقول يا سلام شوف فلان شوف فلان. فالرياء والنفاق مشكلة كبيرة قد تظهر وتكون بين المؤمنين، إنك تعمل أشياء لغرض فقط الناس يشوفوك. فإذا الرياء اسم مشتق من مصدر الرؤية، والرياء هو القيام بالأعمال والأتيان بها في سبيل الحصول على إعجاب الناس، ده هو الرياء. المسيح اتكلم جدا كثير جدا جدا جدا لما الحالة الدينية في اليهودية وفي فلسطين ما عجباه بين رجال الدين اللي هم الفريسيين، الوضع ما كان عاجبه بالطريقة اللي هم كانوا عايشين بها، فعشان كده ضربهم أكثر من مرة في نقاشه معهم، بتتكلموا وبتنهوا عن البعوض وبتكلموا الناس وانتوا بتبلعوا الجمل. يا مرائي عاوز يطلع كذا من عين أخوش صغير مقارنة بالخشب المغطي عينه، مرائي. فيا مرائي، فبقول لهم يا مرائي اخرج أول القزة من عينك ثم تقدر تشوف جيد حتى تخرج الخشبة من عين أخوك. فالمرائي ما قاعد يشوف المصيبة الكبيرة اللي هو موجود فيه، لا، بيشوف هذه المصيبة الكبيرة عند الآخر، لكن هو مهما كان بيعمل في خفاء لكنه بيظهر أنه هو شخص رائع. المسيح ضربه في كذا موقف، قال لهم أنتوا عاملين زي القبور المبيضة ولكن من الداخل عظام، عظام ناس ميتة، عفن من الداخل عفن ولكن من برا منظر جميل، شكل حلو، منظر حلو. فده كان كل موضوع المسيح مع الفريسيين. الفريسيين كانوا بيتعاملوا مع الناس بالطريقة دي، فكانوا مثلا يصلوا قائمين في زوايا الشوارع، أو كانوا يعني يتظاهروا بالنوم من الصوم، فبيخلوا وشهم يكون يعني عابس أو يابس، بيصنعوا صدقات من بين يعني وسط الناس، وربما ما في يعني مشكلة عنده إنه هو يتكلم عن الصدقات دي والحاجة اللي عملها والخيرات اللي هو عملها. يعني كانوا حقيقة عيشة قزز، يعني عيشة ما ممكن تدي نوع من المظهر بتاع التقوى. فالتقوى كانت عندهم هو فقط الأمور الخارجية، وهذه المشكلة لما الكنيسة تحاول تظهر فقط أمور خارجية ولكن الداخلية ما بيعرفها شخص. فالمسيح حذر في كذا موقف
يعني في كل رسائل العهد الجديد بيتكلم عن الموضوع ده. فقال المسيح تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين. شنو الخمير ده؟ بعدين بوضح يقول الذي هو الرياء. انتبهوا، قال لي لهذا النوع، كم من مؤمنين الليلة عايشين الرياء، عايشين النفاق، ومحتاجين فعلا انهم هم ينتبهوا انهم عايشين هذا النفاق وهذا الرياء ليعودوا الى وضعهم الطبيعي. هنجي نكمل في هل الرياء نوع من الكذب وعلاج الرياء، فخليكم معنا.

مرحبا بك مرة تانية عزيزي، ونحن بنشارك وبنتكلم في هذا الموضوع الحيوي الرياء والنفاق، وتكلمنا أنه دي مشكلة حقيقية ممكن تواجهنا كمؤمنين. فأخاف أكون نحن بنعيش في الكنيسة ونحن رافعين أيدينا ونحن بنصلي ولكننا في مخاصمة مع الآخرين، فقط عاوزين نظهر للناس أن نحن مؤمنين، ما قادرين يعني ندي لنفسنا فرصة أنه نعيش حياة إيمان بلا رياء. يعني بولس يتكلم كثير في الموضوع ده. المشكلة بتاعتنا لما ناخذ الدين، يعني ناخذ الحياة الروحية المسيحية كدين، ده بيقودنا إلى الرياء والنفاق. ليه؟ لأنه الدين عنده واجبات، الدين عنده فروض، فلما نحاول نعيش هذه الفروض والواجبات فقط، نقدم واجبات، نقدم صلوات، نقدم ترنيم، نقدم وعظات، نقدم تأملات، لكن من ناحية أخرى ما يعني بنلقى الصعوبة إنه إحنا نعيش حياة سرية برانا، لأنه اللي بيهمنا الناس، اللي بيهمنا إنه الناس تمدحنا، اللي بيهمنا الناس يقولوا عننا كلام كويس. إحنا ما عاوزين كده، إحنا عاوزين نشيل الرياء ده من حياتنا. الرياء نوع من الكذب. من خطورة المرائي إنه يسقط عيوبه على غيره وينتقد الناس ويدينهم بدون رحمة أو يعني رأفة، ويتسبب في العثرات للغير. يعني من ربنا قال لا تدينوا، فإنك تدين ذاته، تدين الناس تانيين وتنتقدهم بدون رحمة، ده دليل على المراءة اللي أنت عايش فيه. ليه؟ لأنه البيدين ما يلاحظ نفسه، ما بيشوف إنه هو إن شنو اللي بيعمله، ما بيشوف عيوبه، دائما يشوف عيوب الآخرين، فتبقى إحنا تبقى أنت عايش في كذب، وكذب كبير جدا جدا. المرائي إذا ما قالوا له كلام كويس، إذا ما شكروا تلقاه زعلان، تلقاه ما مضايق، تلقاه ما مرتاح. ليه؟ لأنه عاوز أكبر في عيون الناس، عاوز أكبر عند الآخرين. يعني نموذج

قال شنو المشكلة لما صموئيل واجهه بيقول لصموئيل طيب معلش بس يعني كرمني قدام الناس، يعني عيب كده ملك وممكن تنتقد وتقول كلام قدام الناس، يعني أكرمني قدام الناس. فكان بكل بيهمه الناس يقول له شنو الملك ما غلط، الملك صح، الملك 100% دار الناس تصفق له، دار الناس تقول صحيح. الموقف ده ما كان ظريف أبدا وما عجب صموئيل وما عجب ربنا، فيعني أظهر عيوبه ومشكلته حقيقة سريع مما جعل الله يرفض من الملك. من أسباب الرياء الشعور بالنقص في الحقيقة أو الكبرياء أو الاهتمام بالمظهر دون الاهتمام بالجوهر. فالمرائي عاوز الناس تهتم به، عاوز الناس تحبه، عاوز الناس تتكلم عليه، عاوز الناس تمدحه. شو عنده؟ ما عنده ثقة في نفسه، عنده نقص، حاسس بنقص، عنده كبرياء إن يقولوا فلان عمل، فلان سوى، فلان مشى، فلان جاء، اسمه يتردد. فهو بيهتم بالمظهر الخارجي وده يسبب له مشاكل في الكنيسة. في الكنيسة دي خطية مستترة عايشة معانا، ماشية معانا، نحن نحتاج نتخلص منها. أحيانا الخوف من انكشاف أمر ما، فخلى مثلا يعني داود عملها مرة، يتظاهر خوف من ملك لخيش وتظاهر بالجنون، تظاهر بالجنون عديل، يعني إنه هو مجنون بيبسك وبيعمل وكده، هو ما قادر يعيش حياته الطبيعية. فإذا ده موضوع مهم وموضوع خطير محتاج نتكلم ونعالج الرياء. كيف نعالج الرياء؟ عيش إيمان بلا رياء. في تمساوس الأولى 1:5 عيش إيمان بلا رياء، عيش المحبة من حوالينك. النقطة الثالثة سيب التمركز حول الذات، سيب التمركز حول نفسك وركز على الله، ركز على الآخرين، ركز إنك تعمل الحاجات اللي أنت بتعملها إذا كانت عبادة أو أعمال رحمة أعملها بقلب الصادق. اعترف بأنك بشر، اعترف بأنك إنسان، اعترف بأنك ممكن تغلط. طبعا مع الرياء النفاق، احنا عرفنا النفاق برضو انه هو ادعاء الايمان يعني بشيء مع التصرف بطريقه تخالفه، يعني بيدعي ايمان لكن بيتصرف بطريقه بيخالف هذا الايمان، فده نفاق. الكلمه المستخدمه في الكتاب المقدس بتاع النفاق يعني مشتق من الكلمه اليونانيه معناه ممثل. المنافق يعني شخص بيعرف يمثل، دي كلمته الحرفية، شخص يرتدي قناع. فالتعريف النفاق والرياء جاء في قول المسيح، يعني ممكن نلخصهم الاثنين في قول المسيح يأتونكم بثياب الحملان، يعني هو ما حمل ولكنه يلبس، يأتيكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، صورة يعني مشوهة، من برا يعني حمل، أفتح من جوا ذئب خاطف. بيسميهم بعد مرات للفريسيين قبور مبيضة، بيسميهم أولاد الأفاعي في متى 23 عدد 33. إذن يجب أن تكون محبتنا بلا رياء، إنه نعيش محبة بلا رياء. يعني أنت محتاج تكون مرائي في الصلاة. الرياء في الصلاة هو إظهار التقوى الزائفة أو إعطاء الصدقة بشكل يعني تخلي الناس يشوفوك. أنت محتاج أنك تكون صادق من نفسك، أقعد من نفسك، خاف الله، اعترف بعيوبك، اعترف أنك بشر وأنك بتمر بالضيقات وبتمر بالمشاكل. صدقني أنت ما محتاج أنك تعيش لا نفاق ولا محتاج أنك تعيش الرياء، عيش الحقيقة والحقيقة بس، وربنا هيحترمك على هذه الحقيقة. ربي باركك، وإن شاء الرب حيقودنا في حلقات تانية لمواضيع تانية، والموضوع ده يكون لمس قلبك وبيقدر يغيرك. أخليك فعلا في رعاية الرب والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده ميل @radio

samar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية. ضالا فوجد دمنه، والقصة بتحكي عن شنو؟

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر، معكم أنا أنتوني دانيال. يسرني ويشرفني لأشارككم وأتطلع وأجيف معكم على حلقة جديدة من وقفة وطلع على الكتاب المقدس. بشوق وبكل احتياج عندنا بنجي قدامه إنه يعلمنا، إنه يفهمنا، وإنه يدربنا. وعندنا موضوع جديد عن ضالا فوجد، أبقوا معنا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو سمر. رجعنا تاني عن موضوعنا ضالا فوجد. هل أنت حصل فقدت حاجة مهم، حاجة غيم وسمين؟ إحساسك كان كيف؟ شعورك كان شنو؟ بيكون مؤلم، بيكون كل شوق قلبك وكل شي فيك إنه تلقى الحاجة دي. موضوعنا عن ضالا فوجد، كم وكم فقدنا حاجات. مرات بنلقاه فبنفرح فرح ما عادي، ومرات بنفقد والحزن بيطول وبيدوم كل ما بنتذكر. موضوعنا عن ضال فوجد، لما تلقى الحاجة الضايعة فرحك وابتهاجك ما بتوصف. ممكن تفقد موبايلك ويجيبه لك زول فما بتعرف تشكره، ما بتعرف تعبر، ما بتعرف تقول أنا عندك. حاجات غيمة في الموبايل بتاعتك، بنفس الكيفية بتفقد حاجات كثيرة بتكون غيمة. احتياجك وكل شوق قلبك إنه ترجع وتلقاه من أول وجديد. وياما في الحياة في ناس ضايعة، وياما في الحياة في ناس ضالة، وربنا بنفس الشوق وأكتر بيفتش عليهم وعايز يرجعهم وعايز يفرح بيهم وعايز يخلصهم. لما نكون عايشين في الخطية، لما نكون عايشين بعيد من ربنا، بنكون في ضلال، بنكون في ضياع، بنكون ماشين للهلاك، والحاجة ده ما بيرضي ربنا أبدا، ما بيكون مبسوط. لكن مسرته وفرحه إنه نرجع وإنه نعرف إنه هو الإله الحي وحده، وإنه هو المخلص وحده، وإنه هو البهم أمرنا وحده. يا ما بنضل، يا ما بنتوه، يا ما بنروح بعيد ونرجع ونتوجع. لما نتوجع نرفع صوتنا ونكوري أنت وين يا ربنا؟ ارحمنا يا ربنا، ساعدنا يا ربنا، اشفينا يا ربنا. حقيقة ربنا ما بعيد من أي واحد مننا، لكن ليل ونهار وفي كل وقت بينتظرنا إنه نرجع له بقلوب مليانة توبة، بقلوب جعانة وعطشانة له ولكلامه. ربنا بينتظرنا بالضبط كده. وفي أمثلة في لوقا الأصحاح 15 بتتكلم عن إنه حاجات كانت ضالة فوجد. لوقا أصحاح 15 من 1-7 بتكلم عن الخروف الضال، إنه في راعي عنده 99 خروف، واحد منه ضاع، فخلى 99 ومشى يفتش على الخروف الضال، ولما لقاه فرح فرحة ما بتوصف. يا البعيد تعبان في حياتك، ربنا بينتظرك وبيفتش عليك بنفس الطريقة، وهو ما بيختحم حياتك، لكن بينتظرك إنه ترجع بتوبة، ترجع بجوعك، ترجع بمرضك، ترجع بانكسارك، حتى ما إنه السماء كله يفرح بك ويفرح برجوعك، لأنك أنت فعلا كنت في ضلال وكنت ضايع، كنت ميت وحتعيش، كنت في ألم وحتكون في شفاء، وحتكون في هناء وحتكون في فرح. ربنا بيقول لك أنا بفتش عليك، وأنا عايزك ترجع، عايزك تتوب، عايزك تسمع الكلام وتقبل العطية والهبة بتاعتي اللي هي موجودة في المسيح يسوع. مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، ما في سكة تاني، ما في طريقة تاني، ما في عشان نوصل لحياة أبدية إلا من خلال المسيح يسوع. والفرصة لك، ما تضيعه حبيبي وعزيزي المستمع. ربنا عارفك وربنا شايفك، بس منتظرك ترجع وتتوب. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض عن موضوعنا ضالا فوجد.

0: مرحب بكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر. نرجع ونواصل موضوعنا. ضالا فوجد. أنا كنت ضال قبل كده وكنت بعيد وكنت تايه وما عارف إنه أنا تايه، لكن ربنا بحبه وربنا بمحبته لمسني. شفت أنا المحبة دي على الصليب، إنه المسيح مادي الدين وهو مصلوب عشاني أنا الإنسان الخاطئ، وقبلته وغيرني وجف حياتي وشال كل خطية وشال كل شر وشال كل وجع، وداني حياة اللي أنا ما بقدر أوصفها والأنا برضو ما بستحقها، لكن دي محبته. نفس الدعوة ليك يا البعيد، يا ما اختبرتها يا ما جربتها محبة المسيح. ربنا بيدعوك إنك تجي وإنك تستمتع بهذه الهبة وهذه العطية المجانية ليك أنت ولكل ناس بيتك ولكل أهلك القريبين والبعيدين. محبة محبة محبة أبدية ما عندها حدود. محبة بتحررك، محبة بتشفيك، محبة بترفعك، محبة بتوديك للسماويات بس في المسيح يسوع. في لوقا 15 بنفس الكيفية بيتكلم عن الدرهم الضائع، لو زول عنده قروش كتير بس دع منه قريشة حاجة صغيرة بيفتش تحت وفوق ويقلب الدنيا، ولما نلقاه فرحه بيكون أكتر من اللي عنده لأنه ذا كان ضائع. بنفس الكيفية ربنا بيعين لك وربنا بيشوف قيمتك يا الإنسان يا البعيد يا التائه وتعبان في الخطية ومتاعب الخطية. المسيح عايز يغسلك من كل غطيات، المسيح عايز يديك حياة أفضل اللي ما في زيه. تعال وأرجع، تعال وتوب، تعال وأقبل نعمته وعطيته. والمثل الأخير عن الإبن الضال، في واحد رجل غني عنده ولدين، واحد كبير والثاني صغير. الصغير ده جاءه فكرة وقال لي يا أبوي أنا داير الميراث حقي. الميراث إحنا بنعرف إنه الزول بياخده بعد ما الأب يتوفى أو الزول اللي بيورث يموت، بس هو جاء وقال لأبوه كذا. أبوه ما قال له لا، أبوه شال نصيبه وداو، وبعد ما أخذ نصيبه مشى لبلد بعيد لكورة بعيدة، مشى وقعد. والكتاب بيقول إنه قعد يصرف هنا وهناك وقروش انتهت وبدأ يحتاج. لما بدأ يحتاج بدأ يفتش الشغل عشان يعرف يأكل وعشان يعرف يشرب وعشان يعرف ينوم. فمشى لواحد عنده مزرعة بتاعت خنازير وقال له أنا هشتغل عندك. قال له خلاص تشتغل وتنوم مع الخنازير. فبدأ يشتغل وبدأت المعاناة. الكتاب بيقول إنه اشتهى، يعني اتمنى بس إنه يأكل من الخرنوب اللي كانت الخنازير بتاكله، بس ما في زول الداو. فبعد ما تعب شديد جدا رجع لنفسه وقال أبوي عنده كم واحد شغال معه بيفضل عنهم أكل، قال أنا أقوم أرجع وأمشي لأبوي وأقول له أنا عملت غلط قدامك وقدام السماء وما مستحق حتى إنه أكون ولد لك، خليني زي واحد من الخدامين بتاعينك. وأخذ الفكرة وقام ورجع، ومن بعيد أبوه شافه. لما شافه بكل حنية بتاعت الأب قام وجرى عليه وحضنه وقام طلع أجمل لبسة عنده ولبسه وشال الخاتم بتاعه وخدته في يده وقال كلام مهم جدا إنه ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. وإنت البعيد من ربنا بنفس المحبة دي ربنا بيعين لك وعايزك ترجع وعايزك تتوب وعايزك تتهنى بكل عطاياه الثمينة والغالية. إنه يحبك بالحقيقة، لازم تعرف إنه الله بيحبك وعايز يخلصك من كل خطاياك ومن كل قيودك ومن كل شرك، وعايز يديك سلامه اللي ما عنده حدود. تعال وأرجع، تعال وتوب واقبل نعمته وحتتمتع وحتستمتع بنعمة ما عندها تمن. تعال يا أخوي، تعال وأقبل في اسم يسوع المسيح، آمين.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب.

مساء الخير، مساء المحبة والونسة والطمأنينة، مساء خير على كل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، وعلى كل قلب اختار يقضي المساء بصحبتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا من جوا السودان ومن برا السودان، للبعيدين وللناس القريبين، للناس القاعدين في بيوتهم والماشين في مشاويرهم، وللناس اللي بتشتغل لحد الليل، ولكل زول لقى يعني لحظة بتاعت هدوء وقال خلينا نفتح راديو سمر ونسمع شوية. أهلا ومرحبا بيك، وأجمل مسا عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تحية كبيرة لأمهاتنا ولآبانا، وكمان لأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولبناتنا طبعا، ولكل الأحباب وين ما كنتوا. نتمنى المسا ده يعني يكون عليكم خفيف كده ومليان سلام ومحبة وفرحة، وربنا يدي كل زول على قدر تعبه، وكمان يعوض كل قلب صابر بالخير. سلامات وتحايا طبعا لبلدنا الحبيبة الغالية السودان، يا بلد النيل والخير والطيبة. سلام على يعني عليك يا كل شبر، سلام على مدنك وكمان قراك، سلام على الخرطوم وعلى مدرمان، على بحري وعلى الجزيرة وعلى سنار، وعلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان، وشرقنا وشمالنا وجنوبنا وكل بلا يعني مدننا الحبيبة الغالية في أرضنا الحبيبة السودان. سلام على أهلنا البعيدين من ديارهم، وعلى الناس يعني المشتتين في البلاد. لكل السودان الساكن جوا يعني قلوبهم بنقول لكم أجمل مسا عليكم، مساء الحنية والشوق لبلدنا الغالية، إنه يعم فيها الخير والسلام والطمأنينة. يا رب يعني دي أدعيتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنرفعها في كل يوم، وخاصة في أمسيات جميلة زي كده، إنه ربنا يفتقد بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار. حبابكم مستمعين وإنتوا بتسمعونا فاتحين الراديو هسع، بنوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. نتمنى إنكم تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات. أكيد أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وما أنسى أنقول لكم تحيات طبعا الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة مع باقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. إذن دعوة من القلب لكل زول حاب يسمعنا إنك تتابعنا وإنك تكون معنا لنهاية حلقتنا. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نفتتح أولى يعني برنامجنا بترنيمة جميلة كده ورائعة. إذا كنت بتبحث وتفتش عن السلام الحقيقي، بقول لك تعال اسمع الكلمات دي من المرنم عبدالله كوش، وأكيد حتعرف معنى وطعم السلام وين ممكن تلقاه. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمع مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا وحبابكم وحباب جياتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. بنقول لك أهلا ومرحب بك, وإحنا يا داء في البداية وكويس إنك أنت جيت, وأكيد لسه في باقة من الترانيم الروحية هنسمعها مع بعض في الأمسية دي. لكن تعالوا برضو كده كدين أشوف الترانيم أو الأبيات اللي اتكتبت في ترنيمة ده سلامنا سلام عجيب. وأجمل يعني الأبيات اللي أنا بحبها في يعني في الترنيمة دي, ده سلامنا سلام حقيقي, انت لو ذقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر إيمانا بيسوعنا. ده سلامنا سلام عجيب, اكيد سلامنا سلام عجيب. واحنا في الايامات دي وبنشوف العالم بقدر شنو هو مضطرب, بنسأل عن السلام, عايزين سلام. كثير من المشاورات وكثير من التوقيعات, اوراق يعني للسلام, مباحثات, حاجات كثير احنا بنشوفها, دي كلها بحث عن السلام. لكن عايز اقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الامسية دي, السلام الحقيقي حتلقاه في الرب يسوع. تعال بس وانت اعلن في محضر الرب انك محتاج للسلام ده. تعالوا مع بعض برضو اعزائنا المستمعين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ايوب الفياض. تعالوا مع بعض نشوف ايوب الفياض عايز يقول لنا شنو في الامسية دي. خليكم معانا, واذا حابين تسمعوا اي ترنيمة بس انتوا خليكم قريبين وراسلوني وقولوا لي عايزين تسمعوا اي ترنيمة, واكيد انا معاكم على رقم الواتساب 0035 79 76 55 35 9. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى خير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة دي. أنا داير أقعد معك إلهي وأحكي ليك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس إنك تسمعني. يا سلام، يا بخت الزول اللي بيكون عنده وقت يقعد قدام ربنا يحكي عن كل مشاكله عن كل أحواله. حتى ما بس قعدنا قدام ربنا عشان نقعد نحكي ونشكي ونبكي، لكن كمان محتاجين نقعد قدام ربنا ونديه قلوبنا إنه يغيره، نقدم له شكر وامتنان على كل شيء عمله معانا من بداية اليوم لنهايته. أهم شيء إننا نشكر، نشكر في كل حين، لأنه مكتوب كده شاكرين في كل حين على كل شيء. شكرا أيوب الفياض، ربنا يباركك ويوسع تخومك. إذن مستمعينا، حبابكم وحبابكم مرة تانية في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية وكمان نتونس مع بعض في موضوع يمكن دايما بيكون مختلف من اليوم اللي قبله. ومستنية كمان تفاعلكم، مستنية إنكم تشاركوني ويعني توريوني ترانيمكم عايزين تسمعوها أي ترنيمة، وإن شاء الله يا رب كده أقدر أسمعكم لها في ساعة سمر. وإذا كمان حابي تسمع واحدة من الترانيم اللي إحنا بننزلها دائما، ياريت برضو تراسلني وتقول لي إنه الترنيمة دي عجبتني وأنا عايز أسمعها مرة تانية. راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل ساد والتردد 11354. مستنية برضو مشاركاتكم ومراسلاتكم، والناس اللي بتسمعنا على الستلايت حبابكم واهلا ومرحب بكم. إذا مستمعينا الأعزاء، حابين الليلة نتكلم مع الشباب في موضوع كده جميل ورائع. هل الاستقلالية عند الشباب بقت أنانية؟ في زمننا ده كلمة استقلالية بقت من أكثر الكلمات اللي بتتقال وسط الشباب. الواحد يقول لك عايز أكون يعني مستقل، عايز تكون مستقل يعني معناته أنا أسكن براي، عايز تختار شغلك بنفسك دي حياتي وأنا حر فيها، عايز تختار الشخص اللي بترتبط به دي حاجة بتخصني، عايز تسافر تغير تخصصك تبدأ مشروع أو حتى تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة يعني الأهل متعودين عليها، برضو بنسمع أنا عايز يعني أقرر بنفسي. بقد دي طريقة الشباب دايما في الكلام، يعني بقدر ما تسأل عايز تسكن براك، أيوة لأنه أنا عايز أستقيل وعايز أبقى حر وعايز أفتش شنو، وده قراري وأنا مسؤول من كلامي، وكلام بالشكل ده طبعا. وأكيد يعني لقينا في وسطنا مجموعة من الشباب اللي ممكن يكون تفكيره بقى متطلع ومتوسع أكتر أكتر، ودي في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما غلط، بالعكس إنك تكون قادر تفكر لنفسك تاخد قراراتك وتتحمل نتائجها، دي واحدة من يعني أهم علامات النضج. لكن هنا بيجي السؤال المربك شوية، متين بيكون الاستقلال حق طبيعي للشباب ومتين ممكن تتحول لأنانية؟ لأنه مرات بنلقى يعني مثلا شاب عايز كل حقوق الاستقلالية لكن ما عايز يتحمل المسؤولية، يبقى دي كيف يا شاب كده؟ اشرحوا لي وقولوا لي انت اذا بتسمعني ومثلا قبل كده راودتك افكار بالطريقة دي كده، قول لي تعاملت معاها كيف. وكمان عايز يعني يقول مثلا واحدة من العبارات الشائعة دي حياتي وانا حر، لكن لما القرار يترتب عليه مسؤولية تجاه اهله ممكن يقول هم ما يعني بيفهموني او ما متفهميني. فيعني عايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي كده يعني كيف ممكن الموضوع دي يكون. ومن الناحية الثانية برضو لازم نكون منصفين، مرات الأسرة نفسها يعني ما بتدي الشباب مساحة يكون مستقل، كل قرار لازم يكون بموافقة الأهل، وكل اختلاف في الرأي ممكن يتفسر كمان من إنه قلة احترام أو يعني الولد ده ما بيسمع الكلام أو الشاب ده هو يعني ما بيدي للأهل مساحة في إنه ينصحوا أو يعني يدوا الإرشاد الصح. اختار تخصص يعني ما عاجبهم تبقى دي مشكلة، تختار شغل مختلف برضو تبقى دي مشكلة، رفضت زواج ما مقتنع به أو اختيار زوجة أنت ما مقتنع بها برضو دي مشكلة، والعكس طبعا برضو ممكن يكون صحيح.
مثلا قرار يسكن برا البيت، يعني انت تغيرت علينا وانت عشان اشتغلت وبقيت عندك قروش خلاص عايز تستغل وتسكن براك، وانت اصلا نسيت انه احنا اهلك وعندك يعني مسؤوليات علينا، فبتلقي انه فعلا بتحصل مشاكل كده ومناكفات بتكون بين الشاب والاهل. فهل المشكلة فعلا في الشاب يعني البيقى عايز يستقل، ولا في مفهومنا نحن الأهل عن الاستقلالية والمسؤولية؟ يمكن الفرق الحقيقي ما بين أنا حر ولا أنا لازم أسمع كلام أهلي، يمكن الفرق الحقيقي هو هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس يعني الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي. شوفوا هنا ممكن دي نعمل لها 10 خطوط تحت أتحمل نتيجة قراراتي، ودي أنا الحاجة ممكن أخليها معاك أتفكر فيها في الدقائق الجاية دي، لأنه حطلعك فاصل نستمع فيه لترنيمة، ولما أرجع أكون لقيت منكم كم تعليق وكم مشاركة عن الموضوع ده، خاصة إذا أنت مريت بمشكلة زي كده. إذن حبابكم مستمعينا وحباب جايتكم وطلت كل الأحباب اللي دايما بتابعونا على رحاب أسير راديو سمر وكمان برنامج ساعة سمر، إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد خليكم قريب. عبارة دايما بقول عليكم عشان أذكركم بأنكم ما تمشوا بعيدين. إذن فاصل ونرجع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية في ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مسائية بتخصنا كأسرة وكمجتمع سوداني. وحب أشكر جدا جدا المرنم ماركو على الترنيمة الجميلة دي وأنا بحبها جدا جدا. قلبك عنيد يا أخي ليه؟ يعني شايف حياتك سعيدة، قرب تعال وابقى ليه حتلقى حياة أبدية. يلا تعال، يلا تعال. دي دعوة من المرنم ماركو كوش بحسب اختباره هو وكتابته للكلمات الجميلة دي. خلونا نشيلها مع بعض على محمل الجد في الأمسية دي ونشوف، لأن احنا دايما بنكون بعيدين. خلينا نقرب للرب وهو أكيد إذا بوصلتنا ما مضبوطة هو حيعدل علينا. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية ونرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. وقبل الفاصل كنا سألنا كم أسئلة كده، هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي؟ لأن الاستقلالية من غير مسؤولية ممكن تكون أنانية، وبرضو المسؤولية من غير مساحة شخصية ممكن تتحكم، يعني تتحول يعني لتحكم. وهنا الموضوع بيفتح لنا باب كبير للنقاش، هل من حق الشباب يختار حياته حتى ولو أهله ما مقتنعين؟ ولو اختار يعني لو اختار حياته يعني بنفسه، ويعني توقعات الأسرة بالنسبة للخيارات بتاعت الشاب ده هي شنو؟ هل بنعتبر ده استقلالية ونضج ولا بنعتبره أنانية من الشاب ده؟ هل نحن كشباب عايزين فعلا نكون مستقلين ولا عايزين بس الحرية من غير ما يكون عندنا مسؤولية؟ إذن أعزائنا عايز أشوف رأيكم في الموضوع ده وكمان نتشارك مع بعض ونتفاعل مع بعض في حلقة الليلة. إذا جينا سألنا سؤال بعد المقدمة الجميلة والطويلة دي كلها، يعني الاستقلالية بنقصد بها شنو؟ أكيد لما نقول أنا عايز أكون مستقل، غالبا أول حاجة بتجي في بالنا إن الشخص داير يكون حر، حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في شغله، في دراسته، في علاقاته وطريقة حياته. لكن هل الاستقلالية فعلا معناها الحرية وبس؟ يعني أنا شايفة إنه هنا في نقطة مهمة جدا جدا محتاجين كشباب نخلي بالنا منها شوية. الحرية من غير مسؤولية ممكن تكون مجرد رغبة في إنك تعمل العايزه، لأنه سهل جدا أقول دي حياتي وأنا حر، لكن الأصعب هو يعني إن أقول دي حياتي وأنا حر أقرر، لكن برضو مستعد أتحمل نتيجة قراراتي. وده الحاجة الجبالة أنا قلت لكم فيها النقطة دي بالذات، خدت تحتها كم خد كده كما يحلو لكم. وكمان عايزة أشوف إنه الاستقلالية ما معناها إنك ما تسمع كلام زول، وما معناها إنك ترفض رأي أهلك لمجرد إنه يعني رأيهم مختلف، وما معناها كمان تعمل العايزه من غير ما تفكر في تأثير قرارات يعني قرارك على الناس الحولك. الاستقلالية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناها إنك تكون قادر تفكر تختار وتقرر، والأهم من ده كله تتحمل مسؤولية اختيارك. يعني لو اخترت تخصص معين لازم أكون مستعد أتحمل تعب الدراسة ونتيجة اختياري، وكمان لو اخترت شغل معين أتحمل مسؤولياته. لو قررت عيش بعيد من أهلي أكون مستعد للمسؤولية المادية والنفسية المترتبة على القرار اللي أنا أخذته. ولو اخترت كمان أرتبط بشخص معين أفهم إنه القرار ده ما مجرد أنا بحب الشخص ده، لكن فيه مسؤولية والتزام وتأثير على حياتي وحياة الطرف الثاني. عشان كده سؤالي لك، هل أنت حر تعمل اللي أنت عايزه؟ مستنية مشاركتك ومستنية كمان تفاعلك معي في موضوعنا الليلة، وخاصة يعني إذا في شباب موجودين يعني موجودين حولك وحابيهم يسمعوا الحلقة دي ياريت تتاقيهم ولا ترسل لهم لينك الحلقة ولا تقول لهم نزل الابليكيشن وتعالوا أسمعوا معي موضوع الليلة. مستنية تفاعلكم يا شباب، لكن تعالوا كده في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا في ساعة سمر، ساعتنا اللي بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية ومواضيع مختلفة. وسعيدة جدا جدا بوجود كل الأصدقاء وبوجود كل الأحباب وبوجود كل الأسرة في رحاب أمسية جميلة وسعيدة ومباركة. كل الشكر والتقدير للمرنم إيزبون صامويل شيخ الترنيمة السودانية، وفعلا يستحق اللقب بجدارة لأنه كتابات ممكن تكون مختلفة، ألحان مختلفة، أداء ممكن يكون رائع وجميل جدا جدا. شكرا يا شيخ إيزبون، ربنا يباركك، ولسه استمر يديك كلمات ممكن تدندن بيها وتسبح وترنم بيها، ونحن أكيد من وراك بنتعلم منك الكثير. حبابكم مستمعينا وسعيدة جدا جدا في اللحظة دي بما إننا بنتكلم للشباب وعن الشباب في موضوع جميل جدا جدا اللي هو الاستقلالية والمسؤولية. هل فعلا الشباب في الأيام دي بحس إنه هو فعلا

0: معي داخل الاستوديو واحدة من الشابات الجميلات جدا جدا. أول حاجة خليني كده أتعرف عليها. أهلا ومرحب بك، وخلينا نتعرف عليك في الأول.
1: أهلا ومرحب بك أستاذ إيناس. أنا جويس، من متابعي ومحبي برنامج راديو سمر، بالأخص ساعة سمر، من أكثر البرامج فعلا جميلة وفيها مواضيع بتخصني نحن كشباب.
0: يا سلام يا جويس، أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معايا الليلة. وبما إنه نحن بنتكلم في موضوع بخص الشباب عن الاستقلالية وكده، عايزة أعرف، طبعا إحنا الأهل والناس الكبار ديل عندنا مفهوم مختلف عن الاستقلالية. مرات بنشوفها أنانية من الشاب، يعني أنا ما ممكن أكون عندي ولد ربيته لحد 20-30 سنة وفجأة كده يقوم يمشي يخليني. فأنا عايزاك الليلة كده تديني شنو هو مفهوم الاستقلالية من منظور أو مفهوم الشباب.
1: الاستقلالية موضوع كبير جدا، وفعلا كل الشباب في مرحلتنا دي بيكونوا بيفكروا في الاستقلالية، لكن أول حاجة بتخطر في بالنا إنه لما أكون عايز أكون مستقل، عايز أكون مسؤول من نفسي، من قراراتي، وأعيش بالطريقة اللي أنا بحبها أو بالطريقة اللي بتناسبني. لكن بننسى إنه رأي الأهل أو أولياء الأمور كمان له دور مهم، حتى لو إحنا ما حنمشي بالكلام ده، لكن نعرف نستفيد منه ونشيل اللي بينفع معانا.
0: طبعا أكيد. وهل بتحسي يعني يا جويس إنه الظروف مرات ممكن تفرض على الشاب إنه يكون مستقل حتى لو هو مرات ما مقرر الحاجة دي؟
1: أيوة، في عوامل كتير بتخلينا فعلا نمشي في الطريق ده، دراسة وشغل، وكمان نغير البيئة والمحل اللي احنا عايشين فيه، فبيحتاج إحنا نستقل أو نتحرك من الحتة اللي احنا قاعدين فيها.
0: طيب هل يعني الظرف المرينا به في السودان، يعني هو ظرف معروف، فترة استثنائية جدا جدا مروا بها الشباب بفترة صعبة شديد، يعني في شباب يعني فرضت عليهم الحرب إنهم يسافروا، يمكن الأهل في الوقت داك ما يكونوا موافقين على الحاجة دي، لكن زي ما أنت قلتي العوامل، فدي واحدة من العوامل. هل حسيتي يمكن تكون تجربة ناجحة لبعض الشباب، ولا يعني ممكن يكون بين؟
1: طبعا it depends على الزول، فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. أنا بشوف إنه الواحد لما يكون مستقل بيعرف هو عايش شنو، بيحب شنو، بيقدر يعمل شنو، وهو شنو وهوين. لكن الجانب السلبي لما تكون أنت في حتة تانية وتنسى أنت جاي من أي مجتمع، أو تنسى الثقافة والعادات والفكرة اللي انت جيت منه، هنا ده بكون الجانب السلبي بالنسبة للاستقلالية.
0: يا سلام، يعني تستقل لكن بفايدة، وتكون عارف نفسك بالضبط عايز شنو.
1: بالضبط كده.
0: طيب يا جويس، يعني عايز أشوف برضو هل الاستقلالية دي يعني مرات الشباب بيفهموها من الأهل إنهم هو يعني ده ضغط عليهم، وإنهم ما بيدوهم مساحتهم من الحرية، وإنهم يعني يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. هل ده غلط؟ يعني أنتوا كشباب يعني شايفين إنه ده غلط من الأهل إنهم يضغطوا على الشاب ولا على ولدهم ولا على بيتهم بحاجة زي كده؟ يعني بتفكر شلون من يكون في حاجة زي كده؟
1: أول حاجة إحنا بنحترم الجانب ده شديد، لأنه إحنا كشباب بنشوف بالمنظور اللي بيريحنا اللي احنا عايزينه، وبننسى انه اولياء الامور بيشوفونا بطريقة تانية خالص، فهم لما يرفضوا او يكون عندهم رأي خلاف حقنا، فاحنا بنشوف ان هم بس يعني ما عايزين نعمل الحاجة دي، وبنتمرد للنقطة دي
0: بس
1: بالذات.
0: انا عجبتني حكاية نتمرد دي بجد،
1: وبننسى دايما نحترم رأيهم، وبنشوف بس هم ده هجوم على طول من غير ما نفهم ونعرف ليه وكيف ومتين.
0: يا سلام يا جويس، أنا بحب الصراحة بصراحة فعبرت عن الشباب فعلا بطريقة جميلة. جويس، أنا عايزاكي كده رسالة للشباب، يعني بالذات في الموضوع ده.
1: ما في استقلالية من غير مسؤولية، وما بينفع أقول أنا حر أو أنا عايز أعمل الحاجة اللي أنا عايزة، وفي النهاية أرمي اللوم على أهلي أو الناس المسؤولين مني عشان هم سمحوا لي أعمل كده. لازم أعرف مع المسؤولية والاستقلالية، بتعلم بتطور، بدرس وبتعلم من الحاجات اللي أنا بعرف. المسؤولية فيها أخطاء، لازم نعترف بده ونتعلم منه.

0: شكرا يا جويس بصراحة على وجودك وعلى مشاركتك في ساعة سمر، ونشجع الشباب بأنهم فعلا يعرفوا يحترموا القرارات، وإذا أنت أخذت قرار بأنك تكون مستقيل وأنك تكون حر خليك قدر
1: قرارك.
0: أنا حبيت أنك تقولي عشان لما قالوا الغنى سمح الغنى من خشم سيد.
1: صح.
0: طيب جويس، وإحنا حنطلع فاصل عايزاكي يعني في مجموعة بتاعت مرنمين حابة تسمعي لأي مرنم، وأنا مستعدة أشوف لك ترنيمة له وطوالي ممكن تسمعيها.
1: أنا بصراحة حابة أسمع للمرنم المحبوب باب الكوش.
0: يا سلام على طول. شكرا مرة تانية يا جويس، وسعدت جدا جدا بالدقائق اللي إحنا قضيناها مع بعض، وأكيد ساعة سمر مساحة مفتوحة لكل الفئات، للشباب، لكل الأعمار، وكمان للأسر، محتاجين نتحاور ونتناقش في مواضيع مختلفة تخص مجتمعنا السوداني. حبابكم مستمعينا وحباب كل زول متابعنا وبسمعنا، وتعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه فعلا للمرنم باب الكوش زي ما طلبت جويس، وأنتوا كمان أنا بشجعكم إذا حابين تسمعوا لأي مرنم أو حابين تسمعوا ترنيمة معينة بس راسلوني على رقم الواتساب 0535 76 56 35 9، ده رقمنا اللي احنا بنستقبل فيه كل يعني رسائلكم ومشاركاتكم. تعالوا نستمع للمرنم باب الكوش ونرجع نواصل.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد دقائق تفصلنا من نهاية حلقتنا الليلة، ولكن عايز أقول برضو إن الكتاب المقدس ما بيقول إن الإنسان ما يهتم بنفسه أو ما يكون يعني عنده طموح، لكن المشكلة بتكون وين؟ لما مصلحتي تبقى هي المعيار الوحيد، ولما يكون يعني عندي اعتبار، يكون قصدي ما عندي اعتبار للناس. يعني الكتاب المقدس بيقول إنه في فيليبي، لو قرينا الإصحاح 3، بيقول بولس إنه المؤمن ما يعيش بدافع الأنانية أو حب الذات، لكن يهتم كمان لمصلحة الآخرين، وده مهم جدا جدا، وخاصة إحنا بنتكلم في موضوعنا ده، إنه إحنا ما نهتم بمصلحتنا بس، لكن نشوف كمان الآخرين ممكن حوجتهم بتكون شنو. وكمان في صورة جميلة برضو بنقولها لنا الكتاب المقدس في عن المحبة، وده بنلقاه في كورنثوس الأولى، بيقول إنه المحبة ما بس بتطلب لنفسها، يعني المحبة الحقيقية ما بتقوم على فكرة إنه أنا أول، أنا داير، أنا حر، لكن تقول أنه أنا كمان أهتم للزول الثاني، وده بيدينا يعني حاجة جميلة جدا جدا، ففرق بين عن الأنانية والاستقلالية. يعني أكيد كلنا عندنا حق الاختيار، وإننا نقرر، وإننا نعمل كل ده، لكن أنت حتختار على أساس شنو؟ لازم تكون عندك معايير روحية أساسية ومبادئ تربت بيها داخل الأسرة، وكمان نحن ما نهمش رأي الأسرة، نكون نحن ماشيين معاهم جنب لجنب، حتى إذا كان القرار ده صحيح الأسرة أكيد حتكون بتدعمك فيه ده. إذا مستمعينا سعدنا جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل المتابعين، وكمان كل الشكر للشابة جويس كانت موجودة معنا في الاستديو، وإضافتها كانت جميلة جدا جدا. بشجعكم الشباب بأنكم دائما تكونوا قريبين من راديو سمر عشان نتناقش ونتحاور في مواضيع بتخص الشباب والأسرة ومجتمع السوداني. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم خالص الشكر والتقدير، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وإلى جديد اللقاء.

0: راديو سمر، نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أر في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح الثامن عشر. بعد هذا رأيت ملاكا آخر نازلا من السماء، له سلطة عظيمة، وأضاء بهاؤه الأرض، وصرخ بصوت عال:
1: سقطت بابل العظيمة، وأصبحت وكرا للشياطين، ومأوى لكل روح شرير، ولكل طائر نجس مكروه، لأن الأمم كلها شربت من خمر فسقها وشرها، ملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض اغتنوا من كثرة نعيمها.
0: ثم سمعت صوتا آخر من السماء يقول:
2: اخرجوا منها يا شعبي، لئلا تشتركوا في ذنوبها، وتأتي عليكم مصائبها، فقد تراكمت ذنوبها حتى وصلت إلى السماء، ولم ينس الله جرائمها. افعلوا بها كما فعلت بكم، بل ضاعفوا لها جزاء ما فعلت، والكأس التي مزجتها اسقوها منها نصيب اثنين، عذبوها واحزنوها بقدر ما عظمت نفسها وتنعمت، لأنها تقول في نفسها:
3: أنا جالسة ملكة ولست أرملة، ولن أذوق الحزن أبدا.
2: لذلك تأتي عليها المصائب في يوم واحد، الموت والحزن والجوع، وتحترق بالنار، لأن الله الذي حكم عليها هو المولى القدير.
4: سيبكي عليها ويندبها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها، حين يشاهدون دخان حريقها، ويقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويقولون:
5: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، يا بابل القوية، في ساعة واحدة حل بك العقاب.
4: وسيبكي عليها ويندبها تجار الأرض، لأن بضاعتهم لن يشتريها أحد.
2: بضاعة من ذهب وفضة وحجر كريم ولؤلؤ وكتان وأرجوان وحرير وغرمز وعطور متنوعة، ومصنوعات من العاج والخشب السمين، ونحاس وحديد ورخام، وغرفة وتوابل، وبخور ومر ولبان، وخمر وزيت، ودقيق وقمح، وبهائم وغنم، وخيل وعربات، وناس بأجسامهم ونفوسهم.
4: ويقولون:
6: ضاع منك الثمر الذي اجتهته نفسك، كل الغنى والنعيم راح عنك ولن تجديه.
4: والتجار الذين كانوا يبيعون هذه الأشياء واغتنوا من هذه المدينة سيقفون بعيدا خوفا من عذابها، ويبكون ويندبون ويقولون:
6: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي كانت تلبس الكتان والأرجوان والقرمزة، وتتحلى بالذهب والحجر الكريم واللؤلؤ، في ساعة واحدة ضاع كل هذا الغنى.
4: وكل قادة السفن والركاب والبحارة وجميع الذين يرتزقون من البحر سيقفون بعيدا، يشاهدون دخان حريقها ويصيحون:
7: أي مدينة كهذه المدينة العظيمة؟
4: ويرمون التراب على رؤوسهم، ويبكون وينوحون ويصرخون:
7: الويل الويل لك أيتها المدينة العظيمة، هي التي من ثروتها اقتنى أصحاب سفن البحر جميعا، في ساعة واحدة خربت.
6: اشمتي بها أيتها السماء، وافرحوا أيها الصالحون والرسل والأنبياء، لأن الله عاقبها على ما فعلت بكم.
4: وتناول ملاك قوي حجرا كحجر طاحونة ضخمة، ورماه في البحر وقال:
8: بهذا العنف ترمى مدينة بابل العظيمة، ولن توجد فيما بعد، لن يسمع فيك قناء ولا موسيقى، لا قيصارة ولا مزمار ولا بوق، ولن يوجد فيك صانع أيا كانت حرفته، ولن يسمع فيك صوت الطاحونة، ولن يضيء فيك نور مصباح، ولن يسمع فيك صوت عريس أو عروس. كان تجارك هم عظماء الدنيا، وسحرك قاد كل الأمم إلى الضلال. في هذه المدينة
9: يوجد دم الأنبياء والصالحين وكل من قتل على الأرض.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح الرابع عشر آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرز وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا

يسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي، فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: الرؤيا الأصحاح 13. ورأيت وحشا طالعا من البحر، له 10 قرون و7 رؤوس، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء كفر. وهذا الوحش الذي رأيته يشبه النمر، لكن له أرجل كأرجل الدب، وفم كفم الأسد. وأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطة عظيمة. وظهر أحد رؤوس الوحش كأن بها جرحا قاتلا، لكن الجرح القاتل شفي. فتعجب العالم كله وتبع الوحش، وتعبد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطة. وتعبدوا أيضا للوحش وقالوا:
2: من مثل الوحش؟ من يقدر أن يحاربه؟
1: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والكفر، وأن يمارس سلطته مدة 42 شهرا. فأخذ يكفر بالله ويسب اسمه وبيته وأهل السماء. وأعطي القوة أن يحارب الصالحين ويغلبهم، كما أعطي السلطة على كل قبيلة وشعب ولغة وأمة. فيتعبد له كل أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماؤهم في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء المذبوح منذ خلق العالمين.
3: اسمعوني يا من لكم آذان، من مصيره السجن فإلى السجن يذهب، ومن مصيره الموت بالسيف فبالسيف يقتل. وفي هذه الحالة يحتاج الصالحون إلى الصبر والإيمان.
1: ثم رأيت وحشا آخر طالعا من الأرض، له قرنان مثل قرني حمل، لكنه تكلم مثل تنين، ومارس كل سلطة الوحش الأول، وذلك في وجوده. وجعل الأرض وسكانها يتعبدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت. وعمل آيات خارقة، حتى إنه جعل نارا تنزل من السماء إلى الأرض قدام عيون الناس. وخدع أهل الأرض بهذه الآيات التي أمكنه أن يعملها في وجود الوحش الأول. فأمرهم أن يقيموا تمثالا لتكريم الوحش الذي جرح بالسيف، ومع ذلك بقي حيا. وأعطي القوة أن يجعل الحياة تدب في تمثال الوحش الأول فيتكلم التمثال، وأن يقتل كل من رفض أن يتعبد للتمثال. وأجبر الكل صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، أحرارا وعبيدا، أن يعملوا علامة على يدهم اليمنى أو على جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كانت عليه العلامة التي هي اسم الوحش أو رغم اسمه. وهنا لا بد من الحكمة، فمن كان فهيما يحسب رقم الوحش لأنه رقم إنسان،
4: وهو 666.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يغيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به، وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا غربانا يحرق ولا غربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه، وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا غيمة وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي قال:
3: أنا أنتقم أنا أجازي.
1: وقال أيضا: ربنا سيحاكم شعبه. فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.

0: العبرانيين الأصحاح الثالث عشر. داوموا على محبة بعضكم البعض كإخوة، لا تنسوا أن تضيفوا الغرباء، فبعض الناس عملوا هذا وأضافوا ملائكة وهم لا يعلمون أنهم ملائكة. تذكروا المسجونين كما لو كنتم مسجونين معهم، وتذكروا المتألمين كما لو كنتم أنتم أنفسكم تتألمون. ليكن الزواج مكرما عند الجميع، والعلاقة الزوجية طاهرة، لأن الله يصب عقابه على الفاسقين والزنا. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، وكونوا غانعين بما عندكم، لأن الله قال:
1: لن أتركك ولن أتخلى عنك أبدا.
0: لهذا نقول بصيغة:
2: الله معيني فلا أخاف، ماذا يمكن للإنسان أن يصنع بي؟
0: تذكروا غادتكم الذين حدثوكم بكلام الله، وتأملوا نتيجة حياتهم، واقتدوا بإيمانهم. عيسى المسيح هو نفسه الأمس واليوم وإلى الأبد. لا تنغادوا إلى الضلال بمختلف أنواع العقائد الغريبة. حسن أن تتغوى قلوبنا بالنعمة، لا بفرائض الطعام التي لم تنفع الذين اتكلوا عليها. لنا مكان لتقديم الغربان، لا يحق للذين يخدمون في خيمة العبادة الأرضية أن يأكلوا من غربانه. أنتم تعلمون أن الحبر الأعلى يدخل إلى المقدس الداخلي، ومعه دم حيوانات يقدمه غربانا للتكفير عن الخطيئة. أما أجسام تلك الحيوانات فتحرق خارج المخيم. لهذا السبب تألم عيسى خارج بوابة المدينة لكي يطهر الشعب بدمه. لنخرج إذن إليه خارج المخيم ونحمل العار معه، لأنه ليست لنا هنا في هذه الدنيا مدينة باغية، بل نسعى إلى مدينة المستقبل. إذن بواسطة عيسى يجب أن نقدم لله غرابين تسبيح مستمرة يصدر من شفاه تشهد لاسمه. لا تنسوا عمل الخير وتقديم الإحسان، لأن هذه الضحايا ترضي الله. غادتكم يسهرون عليكم لأنهم مسؤولون عنكم، فأطيعوهم وأخضعوا لهم لكي يقوموا بخدمتهم بفرح لا بحزن، وإلا كنتم أنتم الخاسرين. صلوا من أجلنا، نحن متأكدون أن ضميرنا نغي، ونرغب في أن نحيا حياة شريفة بكل وسيلة. كما أرجوكم أن تصلوا من أجلي لكي أرجع إليكم بسرعة. الله هو الذي يعطي السلام، وبواسطة دم العهد الأبدي أغام من الموت سيدنا عيسى راعي الخراف العظيم. فأسأله أن يؤهلكم بكل ما هو صالح لتعملوا مشيئته، وأن يعمل فينا ما يرضيه بواسطة عيسى المسيح الذي له الجلال إلى أبد الآبدين. آمين. أرجوكم يا إخوتي أن تحتملوا كلمات التشجيع هذه بصبر. أنا كتبت لكم رسالة مختصرة. اعلموا أن أخانا تيموتاوس أطلق سراحه من السجن، فإن جاء بسرعة سأحضر معه لزيارتكم. سلموا على كل غادتكم وعلى جميع المؤمنين. يسلم عليكم الإخوة الذين من إيطاليا. النعمة معكم جميعاً.

0: شنو رأيكم في الفسحة دي؟
1: فعلا فسحة رائعة.
2: أنا من زمان كان نفسي نطلع مع بعض ونتفسح.
0: قلل نفسي نقضي مع بعض وقت رائع، وكمان نتعود على بعض أكتر ونتقرب من بعض أكتر.
3: بس إحنا كده ما حنعمل الكنيسة الليلة.
0: منو قال لك كده يا ناصر؟ فاكر أول ما تعلمنا عن الكنيسة اتعلمنا عنها شنو؟ قلنا إنها مجموعة من الأفراد المجتمعين مع بعض باسم المسيح يسوع، وكمان قلنا ما في مكان معين نقدر نعمل فيه الكنيسة، ممكن نعملها في أي مكان، حتى هنا في الجنينة الجميلة دي.
2: على فكرة الرب يسوع ليه كل الميت زمان كان بياخد تلاميذه لمواضع خلاء عشان يصلي معهم ويعلمهم، وكمان التلاميذ بعد صعود السيد المسيح ما كان لهم مكان معين، فمرة بيجتمعوا في العلية، ومرة بيجتمعوا بيت أم بطرس، ومرة في الهيكل، يعني كانوا بيقدروا يجتمعوا ويعملوا كنيسة في أي مكان.
4: أنا نفسي أقول لكم إنه فكرة نعمل كنيسة هنا في الجنينة فكرة رائعة، لأنها بتخلينا أركز في قدرة الله وروعة صنايعه وأعمال يدينه.
0: فعلا يا رانيا، منظر الزرع هنا جميل جدا، وكمان صوت العصافير جميل، كل ده مخليني مجد الرب أكتر وأكتر على أعمال الديو.
1: يا جماعة واضح إنه الكلام حياخدنا وحننسى الفطور.
2: ما تخاف يا مجدي، أنا جبت السندويتشات والشاي، تعال يا رانيا ساعدني.
4: حاضر يا منال.
3: وأنا كمان جبت معي شريط الكاسيت بتاعي عشان نسمع جزء من الترانيم أثناء لكده.

0: الليلة حنعمل حاجات مختلفة عن كل مرة. نحن هسا ما حناخد وقت تعليم عن موضوع معين، لكن الليلة حنتكلم مع بعض عن أخبارنا. كل واحد حيشاركنا بأخباره، سواء كانت مشاكل بيمر بيها عشان نقيف جنبه ونساعده على حلها، أو أمور مفرحة حصلت معاه يفرحنا بيها، أو واحد يشاركنا بطلبة عشان نصلي معاه من أجله. ونحن حنعمل كل ده لأننا جسد واحد ولازم نكون مع بعض في كل ظروف حياتنا، وكل ده في الآخر بيقربنا من بعض أكتر ويخلينا نعيش حياة الكنيسة. منو عايز يبتدي ويشاركنا في الأول؟
1: أنا نفسي أشارككم بحاجة مضايقاني.
0: اتفضل يا منال.
1: من كم يوم حصل في الشغل حاجة ضايقتني جدا.
0: شنو اللي حصل بالضبط؟
1: القسم اللي أنا بشتغل فيه الرئيس بتاعي مشى الأسبوع الفات ومشى شغل تاني، والأصول إنه أنا أحل مكانه لأني أقدم واحدة في الشغل، لكن فوجئت إنه عين واحدة أصغر مني واحدث مني في المكان ده، وبقت هي الرئيسة علي. وللأسف الشديد لما اشتكيت وطلبت حقي ما في زول سمع لي، وهي كمان بدأت تعاملني معاملة جافة جدا وتحاول إنها تغيزني بكل شكل. أنا نفسي تصلوا معاي لأني ما قادرة أستحمل الوضع ده وعايزة أتنقل لقسم تاني، يا إما حاسيب الشغل.
0: نحن أكيد حنصلي لك يا منال، بس أنا ما معك في اتجاه الصلاة. يعني أنا ما معك إننا نطلب من ربنا إنه ينقلنا من القسم ده لقسم تاني أو نسيب الشغل.
1: ليه؟ هما من حق يعني؟
0: حقك يا منال، بس الله لما بخطنا في مكان بيقبل له قصد من ورا كده. خطط الله لحياتنا عبارة عن مراحل متتالية كلها مبنية على بعضها، وعشان كده لما الله بيخطني في مكان بيقبل عاوز مني حاجة يستخدمني فيها في نشر محبته للناس الحوالي.
2: في آية بتكمل كلامك يا سمير، بتقول إنه كل الأشياء تعمل معا للخير الذين يحبون الله. يعني أي حاجة في حياتي بتحصل هي دائما لخيري، حتى لو شكلها الخارجي ما كويس.
1: بس أنا مضغوطة يا جماعة وتعبانة جدا في الشغل ده، كل يوم بمشي بتعب أكتر من اليوم اللي قبله.
0: أنا معاكي إنه أنتي بتتعبي يا منال، بس ده لأنك ما قادرة تفهمي قصد ربنا من ورا ده. لو فهمت ربنا عاوز من ورا الموضوع ده شنو، أكيد حترتاحي ونفسك تتفتح للشغل، لأنك في الوقت ده هتكوني بتطيعي الله وبتنفذي في مشيته.
3: بس هو ما ممكن يا أبوي إنه الرب يكون قاصد بالظروف دي إنه أمي تخلي الشغل وتتنقل لقسم تاني؟
0: ما بتهيالي يا ناصر. الله لو عاوز أمك تسيب الشغل كان أكيد حيفهمها كده بدون ما يعمل ليها مشاكل في الشغل.
1: بس بفترض إنه ربنا قال لي أقعد في الشغل وأنا ما مرتاحة، هقعد وأنا تعبانة؟
0: يوم ما ربنا هيقول كده يا منال أكيد أكيد وكده هيخليكي تشعري بالراحة، لأنه في الوقت داك راحتك هتكون نابعة من إنك بتنفذي مشيئة الله ومن قصده في وجودك في الشغل.
2: وإنت بتحكي يا منال رجعتني سنتين لورا، لما كنت في الجامعة في لندن كانت معي واحدة في مكان إقامتي بيت كانت بتغير مني جدا لأني كنت متقدم عليها في الدراسة، فكانت دائما بتعطلني وبتغيزني. فمثلا أوقات كانت بتشغل الكاسيت بأعلى صوت عشان تشوشر علي، وأحيانا تاني بتجيب أصحابها يسهروا مع بعض لحد الصباح، كل ده عشان تعطلني. وكان كل البنات اللي في البيت متضايقين منها زيي، عشان كده طلبت من الرب إنه يخليها تمشي من البيت أو أسيب أنا البيت. لكن حسيت إنه الرب عايزني أفضل في البيت وإني أنقل للبيت دي محبة الله، لأنها محتاجة لكده فعلا. وبديت أصير لها محبتي رغم عداوة المستمرة لي، وكنت الوحيدة في البيت اللي أخذت خطوات عملية ناحيتها بإني أذاكر معها مثلا وآكل معها، وفي يوم امتحاناتها سهرت معها لتاني يوم الصباح. ونتيجة لكده بدأت البيت دي تتغير، وقالت لي أنت كنت آخر واحدة أتوقع منها إنك تعمل كده معي. عارفين يا جماعة دي كانت فرصة كويسة جدا إني أكلمها عن محبة السيد المسيح وغفرانه لينا، مع إننا بنخطي كتير في حقه. بدأ كلامي يلمس قلبها شديد وقعدت تسألني أكتر وأكتر عن السيد المسيح، ومن اليوم ده غرض إنه السيد المسيح يبقى الملك على حياته.
0: مجدا للرب يا رانيا. شفتي يا منال، الرب كان عايز البيت دي تآمن به وتختاره عشان يقبل ملك على حياتها. فخلى رانيا تستمر في نفس المكان والبيت اللي هي موجودة فيه بالرغم من مضايقة صعبتها ليها. ولما رانيا فيه متقصد الرب ارتاحت وقدرت تحقق الهدف من وجوده هناك.
1: وأنا فعلا بديت أحس إن ربنا عايز يقول لي حاجة.
0: آمين يا منال. وأنا كمان عايز أصلي معاك حسا. رانيا ممكن تصلي لنا؟
2: آمين. يا رب إحنا بنشكرك من أجل كل الظروف اللي بتحيط بمنال حتى لو كانت كعبة من وجهة نظرنا، وبنشكرك لأن كل الأشياء تعمل معنا الخير. يا رب إحنا بنصلي إنك تعرف إرادتك من وراء الأمر ده وتساعد إنه تنفذه في اسم الرب يسوع المسيح. يا رب أنا كمان بصلي إن السعيدة إنها هي تفرح رغم الصعاب وتديها غفران لرئيستها في الشغل على كل إساءة واجهتها بها، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
0: آمين آمين. أها منوت أنا عايز يشاركني بحاجة.
3: أنا عايز أشارك.
0: اتفضل يا مجدي.
3: أنتوا عارفين إنه ليلى مرتي ما مؤمنة؟ أنا نفسي إنها تقرب من الرب يسوع المسيح ويغمرها بحبه زي ما غمرني أنا قبل كده. عشان كده أنا نفسي إنكم تصلوا معي إنها تؤمن بالرب يسوع المسيح.
0: ماشي يا مجدي. أنحنا صلينا ليها قبل كده وحنفضل نصلي تاني، لكن نحن علينا دور وإنت كمان عليك دور يا مجدي.
3: كيف؟ ممكن توضح لي؟
0: يعني نحن من ناحيتنا حنصلي لها وإن شاء الله كمان منال تزورها وتقعد معاه، لكن انت لازم تتكلم معاه باستمرار.
3: صدقني انا بحاول اني اتكلم معاه، لكن في كثير من الاوقات بتصدني وما بترضى انها تسمعني.
1: انا فاكرة اني لما مشيت ازوره من حوالي شهر ونص كده يعني وقعدت معاه شعرت انه الكلام عن ربنا بدأ يلمس قلبه.
3: فعلا فعلا يا منال، هي فرحت جدا بالقعدة دي.
1: انا عايزة اقول لك اني صليت ليها قبل ما امشي وربنا حسسني بالكلام اللي أقوله ليها، عشان كده الكلام كان بيلمس احتياج الحقيقي.
3: يا سلام، فعلا فعلا عندك حق. أنا الكلام اللي بيقوله ليها هو نفس الكلام اللي بيقوله ليها كل مرة.
0: يا هو ده يا مجدي اللي مخليها تسمع لك. الناس يا مجدي محتاجة لشخص يلمس احتياجاتها الحقيقية. يعني ما معقولة شخص محتاج لمحبة أكلمه عن العطاء، أو شخص محتاج للسلام أكلمه عن الشفاء. لازم أتكلم في الاحتياج الحقيقي للشخص، والوحيد اللي بيقدر يوصلني لاحتياجات الناس الحقيقية هو الله، لأنه هو الوحيد اللي بيعرف كل الاحتياجات.
4: أنا تذكرت يا أبوي جملة سمعتها من واحد من الوعاظ بيقول فيها: قبال ما تكلم الناس عن ربنا كلم ربنا عن الناس. وده نفس المعنى اللي انت بتقوله، اني لازم اقعد مع ربنا اتكلم معاه عن الناس واعرف احتياجاتهم الحقيقية وامشي اتكلم معهم بالكلام اللي ربنا قاله لي من ناحيتهم، وبالتالي الكلام ده حيلمس قلوبهم وحيأثر فيهم.
3: انا بشكركم كلكم يا جماعة انكم فتحتوا عيوني على الامر ده. انا الليلة حصلي من اجله عشان اعرف الكلام اللي لازم اقوله ليه.
0: ونحن كمان يا مجدي حنصلي معاك عشان ربنا يديك نعمة في الكلام معاها.
3: آمين. وأنا واثق إني حسمعكم الأيام الجاية أخبار جميلة جدا.
0: ربنا حيحقق الكلام ده أكيد يا مجدي. تعالوا هسا كلنا نصلي من أجل ليلى لأن الموضوع ده مهم جدا.
1: يا رب يسوع إحنا بنخوض قدامك هسي أخونا مجدي وشوق قلبه إنه ليلى مرته تعرفك. يا رب إحنا بنصلي من أجل إنك تملأه بالكلام الليلى محتاجة له فعلا ويلمس احتياج الحقيقي لأنك الوحيد اللي بتعرفه. يا رب أدي أخونا مجدي إنه يتكلم بسلطان وأفتح عيون ليلى عشان تشوفك وتعرفك وتعيش معاك كل عمره. في اسم المسيح وليك كل إكرام ومجد من الآن وإلى الأبد. آمين.
0: تعالوا يا جماعة قبل ما نكمل المشاركة في أخبارنا نرني مع بعض الترنيمة اللي بتقول: أيها السيد أنت غصنات السماوات والأرض لا يعسر عليك أمرٌ.

0: منو عايز كمان يشاركنا بأخباره؟
1: أنا يا أبوي.
0: اتفضل اتفضل يا ناصر.
1: أنا من أول ما بدينا الكنيسة عندنا في البيت وكل أصحابي في الكلية حاسين إني تغيرت جدا، ونتيجة لكده بدوا يسألوني عن سر التغيير ده، فبدأت أتكلم معهم عن الإيمان بالرب يسوع المسيح. لكن أنا بفكر إنه أنا صغير عن إني أكلم الناس عن الرب يسوع، بتخلي الأمر ده محتاج خبرة كبيرة، وأنا ما عندي الخبرة دي وما عارف أعمل شنو.
0: أنا عايز أقول لك حاجة يا ناصر، في شخصين ممكن يتكلموا عن الرب يسوع المسيح، واحد بيتكلم عن الرب يسوع من خبرته ومن دراسته، وواحد تاني بيتكلم بقوة الروح القدس وإرشاده. ولو لاحظت هتلاقي إنه التاني كلامه بيجيب ثمار في الناس أكتر من الأولاني. عشان كده أنا نفسي وإنت بتتكلم عن الرب يسوع ما دعاين لضعفك أو صغر سنك ولا حاجة معرفتك، لكن عاين للرب يسوع المسيح وهو يقدر يتكلم على لسانك.
2: أنا فاكرة يا ناصر إنه تيموثاوس كان بيمر في نفس الحالة اللي أنت بتمر فيها دي، عشان كده رسول بولس قال له لا يستهين أحد بحداثتك، ونتيجة لكده أول ما تيموثاوس غير فكرته عن نفسه قدر إنه يكون واعظ ومعلم حتى للشيوخ.
3: بس أنا عايز أقول لك يا ناصر إنك فعلا بتعرف تتكلم عن الرب يسوع.
1: أنا؟ كيف؟
3: الكلام عن الرب يسوع والشهادة عنه ما بس بكلام الخشم، ممكن تكون حياتي بتتكلم عنه، ونتيجة لكده الناس بتعرف الله وتمجده. الكتاب المقدس بيقول يروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. كثير من الناس يا ناصر حياته ما بتقدر تشهد عن عمل الله، وبيكون كلامهم غير اللي بيعيشوه، لكن واضح إنك بتعرف تشهد للمسيح من خلال حياتك.
0: فعلا يا ناصر، من أهم الطرق التقدر تتكلم بها عن المسيح هي حياتك، وده واضح من خلال نظرة أصدقائك لك. وعلى العموم أنت محتاج تثق إنه الله هو اللي حيتكلم على لسانك، ما أنت اللي حتتكلم. ونحن كمان هنصلي ليك هسا، ممكن يا مجدي تصلي معنا للناصر؟
3: آمين يا رب. أنا بعظمك الليلة لأنك بتدينا الامتياز إن نتكلم عنك. بنشكرك من أجل حياة ناصر، حياته الواضحة لكل الناس. نحن بنصلي إنك تملاه بصيغة في نفسه وتشيل منه كل إحساس بالصغر إبليس بيحاربه بيه، في اسم يسوع المسيح. آمين
0: آمين آمين. رانيا، أنت ما كنت عاوزة تكلمينا في موضوع الليلة؟
4: أنا أصله أنا يا جماعة متقدم لي عريس.
5: يا سلام،
0: دي مفاجأة.
4: ألف مبروك يا رانيا. طيب احكي لنا بسرعة، منه بيشتغل شنو؟
1: اها بنعرفه ولا لا؟
3: يلا يا راني احكي لنا بسرعة.
0: يا جماعة بالراحة بالراحة، شوية شوية، هي حتحكي لنا كل حاجة. اتفضل يا رانيا.
4: هو اصله
3: شنو؟ انت نسيت اسمه ولا شنو؟
4: اصله انا تعرفت عليه في الجامعة لما كنت في انجلترا، وكان معي في نفس الكلية. من كم يوم اتصل بي وقال لي انه عاوز يرتبط بي.
0: طيب وانتي انتي رديتي له؟
4: لا لسه، يعني انا طلبت انه وقت افكر وبعد كده حرد عليه.
2: تمام تمام يا رانيا، ما تستعجلي في الرد، لكن انا نفسي ما بس تفكري، تصلي كمان وتعرفي راي ربنا في الموضوع ده، لانه ممكن تقتنعي به من عقلك وربنا يكون مدبر لك زول تاني.
0: فعلا يا رانيا كلام منال ده صحيح، أنا شخصيا حصل معي كده. في وقت من الأوقات فكرت أني أرتبط بزميلة لي في الكلية، وفعلا مشيت أني أتقدم لها، وكل ده بنيته على اقتناعي في عقلي. لكن حصل أنه الرب نباني أنه ما هي دي الزوجة اللي هو عاوزها لي. الحقيقة أنا ضايقت في الأول، لكن بعد سنة ونص لما تعرفت على منال حسيت أنها هي دي الزوجة اللي ربنا عايزها لي، ارتحت جدا في ارتباطي. ولا شنو يا منال؟
2: أنا أكتر يا سمير.
4: آمين، وأنا حصل الأيام الجاية لارتباطي
0: كمان. يا ريت تدعيه عندنا هنا في البيت، نشرب الشاي مع بعض ونتعرف عليه عن قرب.
4: حاضر، أنا حقول له.
0: أنا برضو يا جماعة بفكر تعالوا مع بعض نصلي من أجل رانيا ومن أجل ارتباطها.
5: يا رب أنا برفع قدامك أخوتنا رانيا، أنت بتقدر توفقها في ارتباطها بالشخص اللي أنت عاوزه، في اسم الرب يسوع المسيح، آمين.
0: فاضل إنه أنا أشارككم بأخباري. أنا الأسبوع ده اتفتح قدامي شغل في شركة تانية بمرتب أعلى من اللي أنا باخده، لكن المشكلة إنه الشغل الجديد ده هيتطلب مني إن أنا أسافر في أوقات كثيرة، ويمكن أضطر للبيتان في مكان بعيد عن بيتي.
5: يعني ممكن السفر ده يجي في يوم الكنيسة؟ يعني نقعد من غيرك؟
0: هو ده أكتر حاجة مضايقاني، لأني ما حقدر أتخيل إني مرة ممكن أسيب الكنيسة. عشان كده الحقيقة أنا قررت إن أنا أرفض الشغل الجديد ده، لأنه كمان حيأثر علي وعلى أوقات قعدتي قدام ربنا في الصلاة، لأن أنا حرجع تعبان وبنوم طوالي.
4: وأنا كمان يا سمير مرتاح للغرار ده، واثق إنه الرب حيعوضك عنه.
0: وأنا كمان واثق إنه الله أبونا بيهتم بكل ظروفنا. عشان كده عايز أقول لك يا منال إنه ربنا حيهتم بموضوع شغلك، وإنت كمان يا مجدي ربنا حيديك نعمة في كلامك مع ليلى مرتك، وإنت كمان يا ناصر في خدمتك ربنا حيهتم بك. وأنا واثق إنه ربنا حيعلن لك يا رانيا ويغودك في موضوع ارتباطك.
4: آمين
0: آمين. يلا نرني مع بعض.

0: شيء. فعلا ربنا هو أبونا اللي ما ممكن إنسانا. أن إحنا الليلة خلصنا الاجتماع بتاع كنيستنا اللي في الجنينة، وحنتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في البيت عندنا، لكن عايزين الأسبوع ده نعمل حاجة جديدة، نبتدي ندرس مع بعض شخصية من شخصيات الكتاب المقدس، نتأمل فيها وحنكتب الحاجات اللي تعلمناها، وبعد كده نجي مع بعض المرة الجاية نتكلم عن جوانب الشخصية دي ونتعلم منها دروس لحياتنا. تحبوا ندرس شخصيات منه؟
1: أنا بفتكر إنه ندرس شخصية إبراهيم.
2: وأنا كمان.
3: وأنا نفسي ندرس شخصية داود.
4: أنا مع أمي ورانيا إنه ندرس شخصية إبراهيم.
0: واضح الكلام إنه الرأي استقر على دراسة شخصية إبراهيم الأسبوع ده، وندرس بكده شخصية داود. عشان كده ياريت كلنا ندرس، وما في واحد يكسل ويقول ما لقيت وقت. ويلا قبل ما نمشي من الجنينة نرنم مع بعض الترنيمة الجميلة اللي بتقول أن احنا في سترك محميين.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الثلاث. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفايدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة البدويت، نحمي يساعد الفقراء. الأصحاح الخامس بيتكلم في موضوع إنساني مهم جدا جدا، وهل أنت وأنا من الناس اللي بنقوم بالأعمال الإنسانية؟

0: Henin tona toha dida neyadet nehem yay. En bel ibdi ya neyad. Henin amzio adida neyadet tuna talaga tayyati. İsraili idanubhana ifdadnet tunati uwa hadida neyad. Uday vaggit kalma imasivno kassa vaviyan. Maliya nehemiya vakimuwa isra ufagiriwa. Ukananiga uwa ilawi oday soyanuwa. Bare kasseo dhai un umbi onkwana ukwasanayokna dhai mugaddasu. Hoy ba gadabana tari ba wawana idin. Nehemiya difnat tari unet arika tamana. Nafirnaka guana nat ba barib odhay are nat adidna. Un umbi onkwanayon dhai mugaddasu ba gadabana. Onkwana ittifirha barekna isakirna idi. Ilawi odhay kasse tim ikwasna. Bara tim akena. Un umbi mugaddasu it baga dabana idin. Maliya kassa udhay tamini jillaywa. Kuhini jillaywa gigiyan. Tim are tibrinet era wi adidna. Are onta bara ibhali idhay agrimamiyan. Afamiyani sabbi. Wind aduma idani jillay gigiyan. Toyin tumaliya odhay indiway surkinawwa. Ifagiriyawwa ilawiwwa israb ukananigay odar immararayna. Bara waggit kalma dayi bafamini jillay eyan. Bara ben wankwana musay yafi waseab iktiyet tiwasi. Otrik asaramay uyidib israeli makwatib ikwernet tona waggib katab akay imrin. En ibhali are soyetit bara timadinatehna teknatebua algudisebua ibarirnet tonate bara. Irbae hash benat saytuni idua malali saytuni hindiwa. Sanobari hindiwa, abanosi hindiwa, akai birwa, landasen hindi lihidwa, hai maana maliya timakwa tina, tuntuna are bakkataptu idin. Aflai udhay idifna, hindi lid hae anit are galka hoshiuna gaw idirna, bara ukwasanay gaw idarwa. Iyami defay dangalti buwa, Afraimit dangalti buwa idirna. Uday mitlali yagar kassa makwat idinit hoy ikurin. Jeshiwab nuni orib udamani bet toin oki. Israeli ontanit masi afirhab kiken. Tifratahna winnet wawin iktin. Ombi wawalinay. Wagia okik, isra ukwasanay uhaggi kitabi dima bagiri. Bara uid asaramat yina idiyan. Uhaggib katab tonatit are toin asimha majlis dami.
1: Ufasil washadga.
0: On otrik okna tutagufadiktib israeli hiddab immararayna. Baskitiana, shiwali halaka ikwenit gurmaihna ki hash idin. Balin israeli taskasso odhay igribanay igaroihna wasiyan. Bara iminanihna ingadnit idunubihna yobetuhna tomagwa ifidadna. Bara omin ho ifineb ingadnit onkwana ukwasanayuhna waggi kitab. Mayit saat agriyan. Mayit saat warit are onkwana ukwasanayuhna yabidna. Are idanubihna ifidadna. Maliya idaraji ki ingad ilawi are jeshiwawwa baniwwa gadmielwa iktin. Bara winisi onkwana ukwasanayuhna walikiyan. Ilawi surkina are jeshiwawwa gadmielwa. Bani uwa, Hashabni uwa, Sharabi uwa, Hudi uwa, Shabani uwa, Fatahi uwa, Hadidiana, Yakana, ونقنا وقاسنا يوكنا أمسيني ديما بوكي حمدنا إدين مليا برا وسموك وطاقيقة باركاماب بايكتي وسموك تباركاوة همادوة كسيو مهكول بايكتي باروك ودوك ونقنا تكاتية باروك تبري تكواسة تبري تتاقيقة تكواسة كسي تبريتي هايوك تكواسة توبوتوا تينا تو إيفنتوا كستي تكواسة إبهراوا تينا تو إيفنتوا كستي تكواسة باروك ناتكا مدهن تنيوا تبريتي ديش باروك يابدنا باروك وانقوانا وقواسانا تكاتيا أبرام أور إكالداني هاي إيتايت إبراهيم تسيم باروك بريو أغني دوك نس أكاي تمريا بريو غيب غلط تديت وطاسو إيه نهاش تنيويت تونا صوتا كان آني هاشوا هيت هاشوا يا أموراي هاشوا فرساي هاشوا يا بوساي هاشوا جرجيشاي هاشوا تنيويت تونا غلط غيب تديا باروك ستكي بوا أكاي وادياوك تتكوكو باروك هوبيون إغيرها مصر إبريتا باريتو تواو أوبر وداروي تماسيو باروك فارونو كسي إدابتايهو كسو بريو واشد هاي كيو موجزاتو علاماتو رستا إمصري كاك أماك إويرني باروك تيكان باروك أكنايوك داي اون امسي اوكي داين اسم دوك تدية باروك باريو سوري اوبر تاديد افلاي برا بلامي هاشي بيتك سكيان لكن باروك باري اسي كويند وين اوي ايامي تكويني تيتين باري ايدوم تيجيد امبي اري باري الوكي دبامتا وهوا داري برا سكيني وسلل بلولتي تنيتي إيراستا أوربا سيناي باروك ناتي تكتايت باري تبريتي بلي سمتا باروك قانونوا حق عادلوا تقواقوا باري تيا داي فرداوا وسيتوا أري باري تيا تسبتوك تمقدس باري تسوكينا وسيت تهيه فرداوة هقوة أري وكشيايوك موساي يفي صوتا برا هرقنوب باروك تبريتي هديب تهيه يوينو باري وليلاوي يم دهاي ها ايتا باري تنيويت تونا دهاي هلفوتانيب وهاش اوكي جيجيتيت يينيت تونا باري صوتا لكن هوبان أتوربي إكينيت كبير إدينا تواسيتك سناكراف كيكين تسناكروي إربنا باريو بيتك تديه تموجزة هن شاف كيكين برا إم أكارنهو أم غشوشاب أكي أري سوركيناب واسيانيت مصر بيت إكشيامتي بيأغرنا لكن باروك أفويانا قواسناوا رهيموا هنينوا شالك غدا بيبوا قدر ريبوا تكاتيا شاوتي باري غدا دياف كتا برا لغاي تمثال سنم ادينيت امبرو وقاسانا يوكنا بيم باريكنا مصري ها ايابو ادين برا وين كفور اكفرنا برو قدات رماتي بوا اكي باري ومنغايب غدا دياف كتا أمبي وسلالي باري دبامي إبالو كوي مياب كيك وهوا داري توني توبالولتيت سكيني بسلال داي إيراستيت هوي ميات كت باروك شوكيك داي باري سويني جلاي تهي باري هنا يفا أري مناب حبياب كتا برا إيوينو أري يم تهي فدكتمون هولا أري ومنغايب برا هيريونيت تينا تهيه برا نات نواب كيكين هلكايا هنا شتتم اب كيكين ارغدايا هنا هن آم اب كيكين باري هدايتوا دهيوا تهيه تسبوت سلل دهاي تسومير وهذا سيهوني وشابوني هاشوا وهذا اوج وباشاني هاشوا تسابيكا يارهنا تبريتي هيكويت غودستا وهاش باروك يوبهنا دهاي شومانات ابكنا ديابتي كتيب بيتي باريها ايتا
1: شالله تتماسوني داي نهيتميرنا شبو نهيتميرنا آنينين تنبتو دايب داينا نساريوه توقنا ناتو أكوبتو ناتي داي أري سؤالوا آن سكناوا ناتراتاو نندي تاكي هايك ونواسا يدني نايب أمبريو إمبالي بمسيو دينو

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-976-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنذكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة البدوية تعليم الكبار. هل في أهمية إن الزول الكبير يتعلم والتعليم عنده عمر معين؟

المستمعين الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة البدويات. نتمنى أن تكون نالت رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0539-76-56-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة البدويات كل يوم الاثنين والثلاث والأربعاء من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسنخليكم مع برنامج بلغة الفور، والحلقة دي بتتكلم عن كلام الله.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-539. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30. وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، وحلقتنا دي الليلة مهمة جدا جدا وبتهم كل زول، وبتتكلم عن التذمر. قدر شنو التذمر؟ مرض كعب. التذمر بيعني حاجات خطيرة جدا جدا أمام الله. تعالوا نعرف شنو هو أهمية التذمر.

أهلا وسهلا عزيزي المستمع في حلقة جديدة من حلقات الخطايا المستترة. معاكم القس فيلمون حسن، فخلونا نتكلم عن الخطايا المستترة. الخطايا المستترة وتعب المؤمنين بعضهم لبعض، الرياء والنفاق. الرياء والنفاق من الخطايا المستترة الصعبة جدا. صعبة لأنه من الاسم واضح عليه بأنه ممكن يقود هذه الخطية الإنسان إلى يعني عمق صعب جدا جدا، أنك أنت تكون شخص منافق أو مرائي. الرياء في المصطلح بتاعه قال المقصود به، يعني زول لما يكون مرائي هو الشخص اللي بيعمل أشياء عشان الناس تشوفه أو يتكلموا عنه ويقولوا فلان عمل أو الشخص ده كويس صالح. فكل اهتمام المرائي، كل اهتمامه هو أن يرضي الناس وما بيهمه إرضاء الله. قاعد تتوقع معي أنه كيف ممكن يكون بيعيش في الخفاء أو براهو، لأنه أهم ما الله، أهم الناس، اهتمام الناس، عاوز الناس تمدحه، عاوز الناس تتكلم عليه، وعاوز الناس تقول له كذا وكذا وكذا. النفاق معناه تظاهر الشخص بفعل الأشياء وفعل الخيرات والأشياء الحميدة، فبيعمل أشياء متعمد حتى يتظاهر أنه هو شخص كويس، فهو بنافق، فهو يعني بيعمل حاجة خارجية عكس ما هو داخلي. الحاجة الخارجية بس الناس يشوفوا البرة يقول يا سلام، لكن من جواه في نواياه الموضوع مختلف تماما. المرائي نفس الشيء، بيفعل أشياء ما عشان يعني عاوز يعمل الحاجة دي، لكن عشان الناس تتكلم عنه، عشان الناس يقول يا سلام شوف فلان شوف فلان. فالرياء والنفاق مشكلة كبيرة قد تظهر وتكون بين المؤمنين، إنك تعمل أشياء لغرض فقط الناس يشوفوك. فإذا الرياء اسم مشتق من مصدر الرؤية، والرياء هو القيام بالأعمال والأتيان بها في سبيل الحصول على إعجاب الناس، ده هو الرياء. المسيح اتكلم جدا كثير جدا جدا جدا لما الحالة الدينية في اليهودية وفي فلسطين ما عجباه بين رجال الدين اللي هم الفريسيين، الوضع ما كان عاجبه بالطريقة اللي هم كانوا عايشين بها، فعشان كده ضربهم أكثر من مرة في نقاشه معهم، بتتكلموا وبتنهوا عن البعوض وبتكلموا الناس وانتوا بتبلعوا الجمل. يا مرائي عاوز يطلع كذا من عين أخوش صغير مقارنة بالخشبة المغطي عينه، مرائي. فيا مرائي، فبقول لهم يا مرائي اخرج أول القزة من عينك ثم تقدر تشوف جيد حتى تخرج الخشبة من عين أخوك. فالمرائي ما قاعد يشوف المصيبة الكبيرة اللي هو موجود فيه، لا، بيشوف هذه المصيبة الكبيرة عند الآخر، لكن هو مهما كان بيعمل في خفاء لكنه بيظهر أنه هو شخص رائع. المسيح ضربه في كذا موقف، قال لهم أنتوا عاملين زي القبور المبيضة ولكن من الداخل عظام، عظام ناس ميتة، عفن من الداخل عفن، ولكن من برا منظر جميل، شكل حلو، منظر حلو. فده كان كل موضوع المسيح مع الفريسيين. الفريسيين كانوا بيتعاملوا مع الناس بالطريقة دي، فكانوا مثلا يصلوا قائمين في زوايا الشوارع، أو كانوا يعني يتظاهروا بالنوم من الصوم فبيخلوا وشهم يكون يعني عابس أو يابس، بيصنعوا صدقات من بين يعني وسط الناس، وربما ما في يعني مشكلة عنده إنه هو يتكلم عن الصدقات دي والحاجة اللي عمله والخيرات اللي هو عملها. يعني كانوا حقيقة عيشة قزز، يعني عيشة ما ممكن تدي نوع من المظهر بتاع التقوى. فالتقوى كانت عندهم هو فقط الأمور الخارجية، وهذه المشكلة لما الكنيسة تحاول تظهر فقط أمور خارجية ولكن الداخلية ما بيعرفها شخص. فالمسيح حذر في كذا موقف
يعني في كل رسائل العهد الجديد بيتكلم عن الموضوع ده. فقال المسيح تحرزوا لأنفسكم من خمير الفريسيين. شنو الخمير ده؟ بعدين بوضح يقول الذي هو الرياء. انتبهوا، قال لي لهذا النوع. كم من المؤمنين اللي عايشين الرياء، عايشين النفاق، ومحتاجين فعلا انهم هم ينتبهوا انهم عايشين هذا النفاق وهذا الرياء ليعودوا الى وضعهم الطبيعي. هنجي نكمل في هل الرياء نوع من الكذب وعلاج الرياء، فخليكم معنا.

مرحبا بك مرة ثانية عزيزي، ونحن بنشارك وبنتكلم في هذا الموضوع الحيوي الرياء والنفاق، وتكلمنا أنه دي مشكلة حقيقية ممكن تواجهنا كمؤمنين. فأخاف أكون نحن بنعيش في الكنيسة ونحن رافعين أيدينا ونحن بنصلي ولكننا في مخاصرة مع الآخرين، فقط عاوزين نظهر للناس أن نحن مؤمنين، ما قادرين يعني ندي لنفسنا فرصة أنه نعيش حياة إيمان بلا رياء. يعني بولس يتكلم كثير في الموضوع ده. المشكلة بتاعتنا لما ناخد الدين، يعني ناخد الحياة الروحية المسيحية كدين، ده بيقودنا إلى الرياء والنفاق. ليه؟ لأنه الدين عنده واجبات، الدين عنده فروض، فلما نحاول نعيش هذه الفروض والواجبات فقط، نقدم واجبات، نقدم صلوات، نقدم ترانيم، نقدم وعظات، نقدم تأملات، لكن من ناحية أخرى ما يعني بنلقى الصعوبة إنه إحنا نعيش حياة سرية برانا، لأنه اللي بيهمنا الناس، اللي بيهمنا إنه الناس تمدحنا، اللي بيهمنا الناس يقولوا عننا كلام كويس. إحنا ما عاوزين كده، إحنا عاوزين نشيل الرياء ده من حياتنا. الرياء نوع من الكذب. من خطورة المرائي إنه يسقط عيوبه على غيره وينتقد الناس ويدينه بدون رحمة أو يعني رأفة، ويتسبب في العثرات للغير. يعني من ربنا قال لا تدينه، فإنك تدين ذاته، تدين الناس تانيين وتنتقدهم بدون رحمة، ده دليل على المراءة اللي انت عايش فيه. ليه؟ لأنه البيدين ما يلاحظ نفسه، ما بيشوف إنه هو إن شنو بيعمله، ما بيشوف عيوبه، دائما يشوف عيوب الآخرين. فتبقى احنا تبقى انت عايش في كذب، وكذب كبير جدا جدا. المرائي اذا ما قالوا له كلام كويس، اذا ما شكروا تلقاه زعلان، تلقاه ما مضايق، تلقاه ما مرتاح. ليه؟ لانه عاوز اكبر في عيون الناس، عاوز اكبر عند الاخرين. يعني نموذج كتابي في الحقيقه كان شاول مشى الحرب، وبعدين شمول قال له حرم كل اللي انت بتلقاه، حرمه، قتله. فمشى يعني عزل له والتعبان والأعرج، قتلهم لك والسمان والسمح، خطاهم في الزريبة أو بمحل البهائم. يعني فصمويل بيقول له دش يعني هل أنت قمت بكلام الرب؟ طبعا مبارك أنت من الله، أنا قمت بكل مطلوب مني. فصمويل بيقول له طيب أنا سامع أصوات غنم جوا، وين ده؟ قالوا لا لا لا ما تشيلها في الموضوع ده، ديل بس يعني احنا من خيرات الغنم وكده، نحن جينا بيه حتى نقدمه كالذبيحة لربنا. يا صمويل أنت سمعت ربنا قال شنو؟ المشكلة لما صموئيل واجهه بيقول صموئيل طيب معلش بس يعني كرمني قدام الناس، يعني عيب كده ملك وممكن تنتقده وتقول كلام قدام الناس، يعني أكرمني قدام الناس. فكان بكل بيهمه الناس يقول له شنو، الملك ما غلط، الملك صح، الملك 100% دار الناس تصفق له، دار الناس تقول صحيح. الموقف ده ما كان ظريف أبدا، وما عجب صمويل وما عجب ربنا، فيعني أظهر عيوبه ومشكلته حقيقة سريع مما جعل الله يرفضه من الملك. من أسباب الرياء الشعور بالنقص في الحقيقة، أو الكبرياء، أو الاهتمام بالمظهر دون الاهتمام بالجوهر. فالمرائي عاوز الناس تهتم به، عاوز الناس تحبه، عاوز الناس تتكلم عليه، عاوز الناس تمدحه. شو عنده؟ ما عنده ثقة في نفسه، عنده نقص، حاسس بنقص، عنده كبرياء انه يقولوا فلان عمل، فلان سوى، فلان مشى، فلان جاء، اسمه يتردد. فهو بيهتم بالمظهر الخارجي، وده يسبب له مشاكل في الكنيسة. في الكنيسة دي خطية مستترة عايشة معانا، ماشية معانا، نحن نحتاج نتخلص منها. احيانا الخوف من انكشاف امر ما، فخلي مثلا يعني داود عمل مرة، يتظاهر خوف من ملك لخيش، وتظاهر بالجنون، تظاهر بالجنون عديل، يعني إنه هو مجنون بيبسك وبيعمل وكده، هو ما قادر يعيش حياته الطبيعية. فإذا ده موضوع مهم وموضوع خطير، نحتاج نتكلم ونعالج الرياء. كيف نعالج الرياء؟ عيش إيمان بلا رياء. في تمساوس الأولى 1:5 عيش إيمان بلا رياء، عيش المحبة من حوالينك،
النقطة الثالثة، سيب التمركز حول الذات، سيب التمركز حول نفسك وركز على الله، ركز على الآخرين، ركز أنك تعمل الحاجات أنت بتعملها إذا كانت عبادة أو أعمال رحمة، أعملها بقلب صادق، اعترف بأنك بشر، اعترف بأنك إنسان، اعترف بأنك ممكن تغلط. طبعا مع الرياء النفاق، إحنا عرفنا النفاق برضو أنه هو ادعاء الإيمان يعني بشيء مع يعني بشيء مع التصرف بطريقة تخالفه، يعني بيدعي إيمان لكن بيتصرف بطريقة بيخالف هذا الإيمان، فده نفاق. الكلمة المستخدمة في الكتاب المقدس بتاع النفاق يعني مشتق من الكلمة اليونانية معناه ممثل. المنافق يعني شخص بيعرف يمثل، دي كلمة حرفية، شخص يرتدي قناع. فالتعريف النفاق والرياء جاء في قول المسيح، يعني ممكن نلخصهم الاثنين في قول المسيح، يأتونكم بثياب الحملان، يعني هو ما حمل ولكنه يلبس، يأتيكم بثياب الحملان ولكنه من داخل ذئاب خاطفة، صورة يعني مشوهة، من برا يعني حمل، أفتح من جوا ذئب خاطف. بيسميهم بعد مرات للفريسيين قبور مبيض.

ما محتاج أن تعيش لا نفاق ولا محتاج أن تعيش الرياء. عيش الحقيقة والحقيقة بس، وربنا حيحترمك على هذه الحقيقة. رب يباركك، وإن شاء الرب حيقودنا في حلقات تانية لمواضيع تانية، والموضوع ده يكون لمس قلبك وبيقدر يغيرك. أخليك فعلا في رعاية الرب والرب معك.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9 وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم باللغة العربية ضالا فوجد دمنه. والقصة بتحكي عن شنو؟

أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو سمر، معكم أنا أنتوني دانيال. يسرني ويشرفني لأشارككم وأتطلع وأجيف معكم على حلقة جديدة من وقفة وطلع على الكتاب المقدس. بشوق وبكل احتياج عندنا بنجي قدامه إنه يعلمنا، إنه يفهمنا، وإنه يدربنا. وعندنا موضوع جديد عن ضالا فوجد. أبقوا معنا.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو سمر. رجعنا تاني عن موضوعنا ضالا فوجد. هل أنت حصل فقدت حاجة مهم، حاجة غيم وسمين؟ إحساسك كان كيف؟ شعورك كان شنو؟ بيكون مؤلم، بيكون كل شوق قلبك وكل شي فيك إنه تلقى الحاجة دي. موضوعنا عن ضالا فوجد، كم وكم فقدنا حاجات. مرات بنلقاه فبنفرح فرح ما عادي، ومرات بنفقد والحزن بيطول وبيدوم كل ما بنتذكر. موضوعنا عن ضال فوجد. لما تلقى الحاجة الضايعة فرحك وابتهاجك ما بتوصف. ممكن تفقد موبايلك ويجيبه لك زول فما بتعرف تشكره، ما بتعرف تعبر، ما بتعرف تقول. أنا عندك حاجات غيمة في الموبايل بتاعتك، بنفس الكيفية بتفقد حاجات كثيرة بتكون غيمة. احتياجك وكل شوق قلبك إنه ترجع وتلقاه من أول وجديد. وياما في الحياة في ناس ضايعة، وياما في الحياة في ناس ضالة، وربنا بنفس الشوق وأكتر بيفتش عليهم وعايز يرجعهم وعايز يفرح بيهم وعايز يخلصهم. لما نكون عايشين في الخطية، لما نكون عايشين بعيد من ربنا، بنكون في ضلال، بنكون في ضياع، بنكون ماشيين للهلاك، والحاجة ده ما بيرضي ربنا أبدا، ما بيكون مبسوط. لكن مسرته وفرحه إنه نرجع وإنه نعرف إنه هو الإله الحي وحده، وإنه هو المخلص وحده، وإنه هو البهم أمرنا وحده. يا ما بنضل، يا ما بنتوه، يا ما بنروح بعيد ونرجع ونتوجع. لما نتوجع نرفع صوتنا ونكوري، أنت وين يا ربنا؟ ارحمنا يا ربنا، ساعدنا يا ربنا، اشفينا يا ربنا. حقيقة ربنا ما بعيد من أي واحد مننا، لكن ليل ونهار وفي كل وقت بينتظرنا إنه نرجع له بقلوب مليانة توبة، بقلوب جعانة وعطشانة له ولكلامه. ربنا بينتظرنا بالضبط كده. وفي أمثلة في لوقا الأصحاح 15 بتتكلم عن إنه حاجات كانت ضالة فوجد. لوقا أصحاح 15 من 1-7 بتكلم عن الخروف الضال، إنه في راعي عنده 99 خروف، واحد منه ضاع، فخلى 99 ومشى يفتش على الخروف الضال، ولما لقاه فرح فرحة ما بتوصف. يا البعيد تعبان في حياتك، ربنا بينتظرك وبيفتش عليك بنفس الطريقة، وهو ما بيقتحم حياتك، لكن بينتظرك إنه ترجع بتوبة، ترجع بجوعك، ترجع بمرضك، ترجع بانكسارك، حتى ما إنه السماء كله يفرح بيك.

ويفرح برجوعك، لأنك أنت فعلا كنت في ضلال وكنت ضايع، كنت ميت وحتعيش، كنت في ألم وحتكون في شفاء، وحتكون في هنا وحتكون في فرح. ربنا بيقول لك أنا بفتش عليك، وأنا عايزك ترجع، عايزك تتوب، عايزك تسمع الكلام وتقبل العطية والهيبة بتاعتي اللي هي موجودة في المسيح يسوع. مكتوب عنه ليس بأحد غيره الخلاص، ما في سكة تاني، ما في طريقة تاني، ما في عشان نوصل لحياة أبدية إلا من خلال المسيح يسوع. والفرصة لك، ما تضيعه حبيبي وعزيزي المستمع. ربنا عارفك وربنا شايفك، بس منتظرك ترجع وتتوب. نطلع فاصل ونرجع نكمل مع بعض عن موضوعنا ضالا فوجد.

0: مرحب بكم مرة تانية أعزائي مستمعي راديو سمر. نرجع ونواصل موضوعنا. ضالا فوجد. أنا كنت ضال قبل كده وكنت بعيد وكنت تايه وما عارف إنه أنا تايه، لكن ربنا بحبه وربنا بمحبته لمسني. شفت أنا المحبة دي على الصليب، إنه المسيح مادي الدين وهو مصلوب عشاني أنا الإنسان الخاطئ، وقبلته وغيرني وجف حياتي وشال كل خطية وشال كل شر وشال كل وجع، اداني حياة اللي أنا ما بقدر أوصفها والأنا برضو ما بستحقها، لكن دي محبته. نفس الدعوة ليك يا البعيد يا ما اختبرتها يا ما جربتها محبة المسيح. ربنا بيدعوك إنك تجي وإنك تستمتع بهذه الهبة وهذه العطية المجانية ليك أنت ولكل ناس بيتك ولكل أهلك القريبين والبعيدين. محبة محبة محبة أبدية ما عندها حدود. محبة بتحررك، محبة بتشفيك، محبة بترفعك، محبة بتوديك للسماويات بس في المسيح يسوع. في لوقا 15 بنفس الكيفية بيتكلم عن الدرهم الضائع، لو زول عنده قروش كتير بس دعا منه قريشة حاجة صغيرة بيقبل يفتش تحت وفوق ويقلب الدنيا، ولما نلقاه فرحه بيكون أكتر من اللي عنده لأنه ذا كان ضائع. بنفس الكيفية ربنا بيعين لك وربنا بيشوف قيمتك يا الإنسان يا البعيد يا التائه وتعبان في الخطية ومتاعب الخطية. المسيح عايز يغسلك من كل غطيات، المسيح عايز يديك حياة أفضل اللي ما في زيه. تعال وأرجع، تعال وتوب، تعال وأقبل نعمته وعطيته. والمثل الأخير عن الإبن الضال، في واحد رجل غني عنده ولدين، واحد كبير والتاني صغير. الصغير ده جاءه فكرة وقال لي يا أبوي أنا داير الميراث حقي. الميراث إحنا بنعرف إنه الزول بياخده بعد ما الأب يتوفى أو الزول اللي بيورث يموت، بس هو جاء وقال لأبوه كذا. أبوه ما قال له لا، أبوه شال نصيبه وداه، وبعد ما أخذ نصيبه مشى لبلد بعيد لكورة بعيدة، مشى وقعد. والكتاب بيقول إنه قعد يصرف هنا وهناك وقروش انتهت وبدأ يحتاج. لما بدأ يحتاج بدأ يفتش الشغل عشان يعرف يأكل وعشان يعرف يشرب وعشان يعرف ينوم. فمشى لواحد عنده مزرعة بتاعت خنازير وقال له أنا هشتغل عندك. قال له خلاص تشتغل وتنوم مع الخنازير. فبدأ يشتغل وبدأت المعاناة. الكتاب بيقول إنه اشتهى، يعني يتمنى بس إنه يأكل من الخرنوب اللي كانت الخنازير بتاكله، بس ما في زول اداه. فبعد ما تعب شديد جدا رجع لنفسه وقال أبوي عنده كم واحد شغال معه بيفضل عنهم أكل، قال أنا أقوم أرجع وأمشي لأبوي وأقول له أنا عملت غلط قدامك وقدام السماء وما مستحق حتى أنه أكون ولد لك، خليني زي واحد من الخدامين بتاعينك. وأخذ الفكرة وقام ورجع، ومن بعيد أبوه شافه. لما شافه بكل حنية بتاعت الأب قام وجرى عليه وحضنه وقام طلع أجمل لبسة عنده ولبسه وشال الخاتم بتاعه وخدته في يده وقال كلام مهم جدا، إنه ابني هذا كان ضالا فوجد وكان ميتا فعاش. وإنت البعيد من ربنا بنفس المحبة دي ربنا بيعين لك وعايزك ترجع وعايزك تتوب وعايزك تتهنى بكل عطاياه الثمينة والغالية. إنه يحبك بالحقيقة، لازم تعرف إنه الله بيحبك وعايز يخلصك من كل خطاياك ومن كل قيودك ومن كل شرك، وعايز يديك سلامه اللي ما عنده حدود. تعال وأرجع، تعال وتوب واقبل نعمته وحتتمتع وحتستمتع بنعمة ما عندها تمن. تعال يا أخوي، تعال وأقبل في اسم يسوع المسيح، آمين.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com radiosummer.com، وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. مساء الخير، مساء المحبة والونسة والطمأنينة، مساء خير على كل زول فتح الراديو هسع بيسمعنا، وعلى كل قلب اختار يقضي المساء بصحبتنا. مساء الخير للناس اللي بتسمعنا من جوا السودان ومن برا السودان، للبعيدين وللناس القريبين، للناس القاعدين في بيوتهم والماشيين في مشاويرهم، وللناس اللي بتشتغل لحد الليل، ولكل زول اللي يعني لحظة بتاعت هدوء وقال خلينا نفتح راديو سمر ونسمع شوية. أهلا ومرحبا بيك، وأجمل مسا عليك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة. تحية كبيرة لأمهاتنا ولآبائنا، وكمان لأخواننا ولأخواتنا ولأولادنا ولبناتنا طبعا، ولكل الأحباب وين ما كنتوا. نتمنى المسا ده يعني يكون عليكم خفيف كده ومليان سلام ومحبة وفرحة، وربنا يدي كل زول على قدر تعبه، وكمان يعود كل قلب صابر بالخير. سلامات وتحايا طبعا لبلدنا الحبيبة الغالية السودان، يا بلد النيل والخير والطيبة. سلام يعني عليك يا كل شبر، سلام على مدنك وكمان قراك، سلام على الخرطوم، على مدرمان، على بحري وعلى الجزيرة وعلى سنار، وعلى النيل الأبيض والنيل الأزرق وكردفان، وشرقنا وشمالنا وجنوبنا وكل بلا يعني مدننا الحبيبة الغالية في أرضنا الحبيبة السودان. سلام على أهلنا البعيدين من ديارهم، وعلى الناس يعني المشتتين في البلاد، لكل السودان الساكن جوا يعني قلوبهم بنقول لكم أجمل مساء عليكم، مساء الحنية والشوق لبلدنا الغالية إنه يعم فيها الخير والسلام والطمأنينة. يا رب يعني دي أدعيتنا عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، بنرفعها في كل يوم وخاصة في أمسيات جميلة زي كده، إنه ربنا يفتقد بلدنا بالأمن والسلام والاستقرار. حبابكم مستمعين وإنتوا بتسمعونا فاتحين الراديو هسع، بنوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية، نتمنى إنكم تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات. أكيد أنا معاكم عبر الميكروفون إيناس إسماعيل، وما أنسى أنقول لكم تحيات طبعا الفريق العامل، بتمنى لكم أمسية جميلة ومباركة مع باقة جميلة من الترانيم الروحية مع مختلف المرنمين السودانيين. إذن دعوة من القلب لكل زول حب يسمعنا إنك تتابعنا وإنك تكون معنا لنهاية حلقتنا. تعالوا مع بعض أعزائنا المستمعين نفتتح أولى يعني برنامجنا بترنيمة جميلة كده ورائعة. إذا كنت بتبحث وتفتش عن السلام الحقيقي، بقول لك تعال اسمع الكلمات دي من المرنم عبدالله كوش، وأكيد حتعرف معنى وطعم السلام وين ممكن تلقاه. إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع فيه للترنيمة ونرجع نواصل، خليك قريب ما تمشي بعيد.

في الشارع، في البيت أو في الشغل، أسمعنا طول اليوم على راديو سمر على الأبليكيشن والويب سايت www.radiosamar.com والإنستغرام واليوتيوب. ولو عجبتك الحلقة تقدر تسمعها مرة تانية على الساوند كلاود.

رجعنا مستمعينا وحبابكم وحباب جياتكم وحباب كل زول انضم لنا في اللحظة دي. نقول لك أهلا ومرحب بك, وإحنا يا دا في البداية وكويس إنك انت جيت, وأكيد لسه في باقة من الترانيم الروحية هنسمعها مع بعض في الأمسية دي. لكن تعالوا برضو كده كدينا نشوف الترانيم أو الأبيات اللي اتكتبت في ترنيمة ده سلامنا سلام عجيب. وأجمل يعني الأبيات اللي أنا بحبها في يعني في الترنيمة دي, ده سلامنا سلام حقيقي, انت لو ذقت سلامنا بلسانك انت تعلن سر إيمانا بيسوعنا. ده سلامنا سلام عجيب, اكيد سلامنا سلام عجيب. واحنا في الايامات دي وبنشوف العالم بقدر شنو هو مضطرب, بنسأل عن السلام, عايزين سلام. كثير من المشاورات وكثير من التوقيعات, اوراق يعني للسلام, مباحثات, حاجات كثير احنا بنشوفها دي كلها بحث عن السلام. لكن عايز اقول لك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة في الامسية دي, السلام الحقيقي حتلقاه في الرب يسوع. تعال بس وانت اعلن في محضر الرب انك محتاج للسلام ده. تعالوا مع بعض برضو اعزائنا المستمعين نطلع برضو في فاصل نستمع فيه لترنيمة مع المرنم ايوب الفياض. تعالوا مع بعض نشوف ايوب الفياض عايز يقول لنا شنو في الامسية دي. خليكم معانا, واذا حابين تسمعوا اي ترنيمة بس انتوا خليكم قريبين وراسلوني وقولوا لي عايزين تسمعوا اي ترنيمة, واكيد انا معاكم على رقم الواتساب 0035 79 76 56 35 9. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نستمع للترنيمة ونرجع نواصل.

بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء. عيش بالأمل لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل. فكر، قرر، خطط، نفذ وثابر بدون ملل، وكن متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.

رجعنا مستمعينا الأعزاء، وكل الشكر والتقدير للمرنم أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة دي. أنا داير أقعد معاك إلهي وأحكي ليك في بالي، ما أصلك عارف بأحوالي، مستني بس إنك تسمعني. يا سلام يا بخت الزول اللي بيكون عنده وقت يقعد قدام ربنا يحكي عن كل مشاكله عن كل أحواله، حتى ما بس قعدنا قدام ربنا عشان نقعد نحكي ونشكي ونبكي، لكن كمان محتاجين نقعد قدام ربنا ونديه قلوبنا إنه يغيره، نقدم له شكر وامتنان على كل شيء عمله معانا من بداية اليوم لنهايته. أهم شيء إننا نشكر، نشكر في كل حين، لأنه مكتوب كده شاكرين في كل حين على كل شيء. شكرا أيوب الفياض، ربنا يباركك ويوسع تخومك. إذن مستمعينا حبابكم وحبابكم مرة تانية في ساعة سمر، ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية وكمان نتونس مع بعض في موضوع يمكن دايما بيكون مختلف من اليوم اللي قبله، ومستنية كمان تفاعلكم، مستنية إنكم تشاركوني ويعني توريوني ترانيمكم عايزين تسمعوها أي ترنيمة، وإن شاء الله يا رب كده أقدر أسمعكم لها في ساعة سمر. وإذا كمان حابي تسمع واحدة من الترانيم اللي إحنا بننزلها دائما، ياريت برضو تراسلني وتقول لي إنه الترنيمة دي عجبتني وأنا عايز أسمعها مرة تانية. راسلني على رقم الواتساب 0-35-79-76-55-35-9. بقول لك الرقم تاني 0-35-79-76-55-35-9. وانت اذا بتسمعنا على الابليكيشن وعايز تنزل قناتنا، فتشنا باسم راديو سمر سودان، واكيد حتلقانا على النايل ساد والتردد 11354. مستنية برضو مشاركاتكم ومراسلاتكم، والناس اللي بتسمعنا على الستلايت حبابكم واهلا ومرحب بكم. إذا مستمعينا الأعزاء حابين الليلة نتكلم مع الشباب في موضوع كده جميل ورائع، هل الاستقلالية عند الشباب بقت أنانية؟ في زمننا ده كلمة استقلالية بقت من أكثر الكلمات اللي بتتقال وسط الشباب. الواحد يقول لك عايز أكون يعني مستقل، عايز تكون مستقل يعني معناته أنا أسكن براي، عايز تختار شغلك بنفسك دي حياتي وأنا حر فيها، عايز تختار الشخص اللي بترتبط به دي حاجة بتخصني، عايز تسافر تغير تخصصك تبدأ مشروع أو حتى تعيش بطريقة مختلفة عن الطريقة يعني الأهل متعودين عليها، برضو بنسمع أنا عايز يعني أقرر بنفسي. بقد دي طريقة الشباب دايما في الكلام، يعني بقدر ما تسأل عايز تسكن براك، أيوة لأنه أنا عايز أستقيل وعايز أبقى حر وعايز أفتش شنو، وده قراري وأنا مسؤول من كلامي، وكلام بالشكل ده طبعا. وأكيد يعني لقينا في وسطنا مجموعة من الشباب اللي ممكن يكون تفكيره بقى متطلع ومتوسع أكتر أكتر، ودي في حد ذاتها يعني ممكن تكون ما غلط، بالعكس إنك تكون قادر تفكر لنفسك تاخد قراراتك وتتحمل نتائجها، دي واحدة من يعني أهم علامات النضج. لكن هنا بيجي السؤال المربك شوية، متين بيكون الاستقلال حق طبيعي للشباب ومتين ممكن تتحول لأنانية؟ لأنه مرات بنلقى يعني مثلا شاب عايز كل حقوق الاستقلالية لكن ما عايز يتحمل المسؤولية، يبقى دي كيف يا شاب كده؟ اشرحوا لي وقولوا لي انت اذا بتسمعني ومثلا قبل كده راودتك افكار بالطريقة دي كده، قول لي تعاملت معاها كيف. وكمان عايز يعني يقول مثلا واحدة من العبارات الشائعة دي حياتي وانا حر، لكن لما القرار يترتب عليه مسؤولية تجاه اهله ممكن يقول هم ما يعني بيفهموني أو ما متفهميني. فيعني عايزين نشوف الليلة في أمسيتنا دي كده يعني كيف ممكن الموضوع دي يكون. ومن الناحية الثانية برضو لازم نكون منصفين، مرات الأسرة نفسها يعني ما بتدي الشباب مساحة يكون مستقل، كل قرار لازم يكون بموافقة الأهل، وكل اختلاف في الرأي ممكن يتفسر كمان من إنه قلة احترام أو يعني الولد ده ما بيسمع الكلام، أو الشاب ده هو يعني ما بيدي للأهل مساحة في إنه ينصحوا أو يعني يدوا الإرشاد الصح. اختار تخصص يعني ما عاجبهم تبقى دي مشكلة، تختار شغل مختلف برضو تبقى دي مشكلة، رفضت زواج ما مقتنع بيه أو اختيار زوجة أنت ما مقتنع بيها برضو دي مشكلة، والعكس طبعا برضو ممكن يكون صحيح.
مثلا قرار يسكن برا البيت، يعني انت تغيرت علينا وانت عشان اشتغلت وبقيت عندك قروش خلاص عايز تستغل وتسكن براك، وانت اصلا نسيت انه احنا اهلك وعندك يعني مسؤوليات علينا، فبتلقي انه فعلا بتحصل مشاكل كده ومناكفات بتكون بين الشاب والاهل. فهل المشكلة فعلا في الشاب يعني البيقى عايز يستقل، ولا في مفهومنا نحن الاهل عن الاستقلالية والمسؤولية؟ يمكن الفرق الحقيقي ما بين أنا حر ولا أنا لازم أسمع كلام أهلي، يمكن الفرق الحقيقي هو هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس يعني الحولي وتحمل نتيجة قراراتي. شوفوا هنا ممكن دي نعمل لها 10 خطوط تحت، أتحمل نتيجة قراراتي، ودي أنا الحاجة ممكن أخليها معاك أتفكر فيها في الدقائق الجاية دي، لأنه حطلعك فاصل نستمع فيه لترنيمة، ولما أرجع أكون لقيت منكم كم تعليق وكم مشاركة عن الموضوع ده، خاصة إذا أنت مريت بمشكلة زي كده. إذن حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وطلت كل الأحباب اللي دايما بتابعونا على رحاب أسير راديو سمر وكمان برنامج ساعة سمر، إذن تعالوا مع بعض في فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، وأكيد خليكم قريب. عبارة دايما بقول عليكم عشان أذكركم بأنكم ما تمشوا بعيدين. إذن فاصل ونرجع.

حنتكلم ونتعلم، نتناقش ونتصالح، نفضفض لبعض، نشيل هم بعض، نسمع بعض بكل محبة واحترام، نصل لإنه يعم بلدنا خير وسلام. خليك معانا على مدى الأيام في راديو سمر.

رجعنا مستمعينا الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم مرة تانية في ساعة سمر. ساعتنا بنقضيها ما بين استماعنا للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين وكمان مواضيع مسائية بتخصنا كأسرة وكمجتمع سوداني. وحب أشكر جدا جدا المرنم ماركو على الترنيمة الجميلة دي وأنا بحبها جدا جدا. قلبك عنيد يا أخي ليه؟ يعني شايف حياتك سعيدة، قرب تعال وابقى ليه حتلقى حياة أبدية. يلا تعال، يلا تعال. دي دعوة من المرنم ماركو كوش بحسب اختباره هو وكتابته للكلمات الجميلة دي. خلونا نشيلها مع بعض على محمل الجد في الأمسية دي ونشوف، لأن احنا دايما بنكون بعيدين. خلينا نقرب للرب، وهو أكيد إذا بوصلتنا ما مزبوطة هو حيعدل علينا. إذا مستمعينا برحب بكم مرة تانية ونرجع لموضوع حلقتنا اللي احنا قاعدين نتكلم فيها. وقبل الفاصل كنا سألنا كم أسئلة كده، هل أنا قادر أقرر حياتي بنفسي وفي نفس الوقت أحترم الناس الحولي وأتحمل نتيجة قراراتي؟ لأن الاستقلالية من غير مسؤولية ممكن تكون أنانية، وبرضو المسؤولية من غير مساحة شخصية ممكن تتحكم، يعني تتحول يعني لتحكم. وهنا الموضوع بيفتح لنا باب كبير للنقاش، هل من حق الشباب يختار حياته حتى ولو أهله ما مقتنعين؟ ولو اختار يعني لو اختار حياته يعني بنفسه، ويعني توقعات الأسرة بالنسبة للخيارات بتاعت الشاب ده هي شنو؟ هل بنعتبر ده استقلالية ونضج، ولا بنعتبره أنانية من الشاب ده؟ هل نحن كشباب عايزين فعلا نكون مستقلين، ولا عايزين بس الحرية من غير ما يكون عندنا مسؤولية؟ إذن أعزائنا عايز أشوف رأيكم في الموضوع ده، وكمان نتشارك مع بعض ونتفاعل مع بعض في حلقة الليلة. إذا جينا سألنا سؤال بعد المقدمة الجميلة والطويلة دي كلها، يعني الاستقلالية بنقصد بها شنو؟ أكيد لما نقول أنا عايز أكون مستقل، غالبا أول حاجة بتجي في بالنا إنه الشخص داير يكون حر، حر في قراراته، حر في اختياراته، حر في شغله، في دراسته، في علاقاته وطريقة حياته. لكن هل الاستقلالية فعلا معناها الحرية وبس؟ يعني أنا شايفة إنه هنا في نقطة مهمة جدا جدا محتاجين كشباب نخلي بالنا منها شوية. الحرية من غير مسؤولية ممكن تكون مجرد رغبة في إنك تعمل العايزه، لأنه سهل جدا أقول دي حياتي وأنا حر، لكن الأصعب هو يعني إن أقول دي حياتي وأنا حر أقرر، لكن برضو مستعد أتحمل نتيجة قراراتي. وده الحاجة اللي قبلها أنا قلت لكم فيها النقطة دي بالذات، خدت تحتها كم خد كده كما يحلو لكم. وكمان عايزة أشوف إنه الاستقلالية ما معناها إنك ما تسمع كلام زول، وما معناها إنك ترفض رأي أهلك لمجرد إنه يعني رأيهم مختلف، وما معناها كمان تعمل العايزه من غير ما تفكر في تأثير قرارات يعني قرارك على الناس الحولك. الاستقلالية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة معناها إنك تكون قادر تفكر، تختار وتقرر، والأهم من ده كله تتحمل مسؤولية اختيارك. يعني لو اخترت تخصص معين لازم أكون مستعد أتحمل تعب الدراسة ونتيجة اختياري، وكمان لو اخترت شغل معين أتحمل مسؤولياته. لو قررت أعيش بعيد من أهلي أكون مستعد للمسؤولية المادية والنفسية المترتبة على القرار اللي أنا أخذته. ولو اخترت كمان أرتبط بشخص معين أفهم إنه القرار ده ما مجرد أنا بحب الشخص ده، لكن فيه مسؤولية والتزام وتأثير على حياتي وحياة الطرف الثاني. عشان كده سؤالي لك، هل أنت حر تعمل اللي أنت عايزه؟ مستنية مشاركتك ومستنية كمان تفاعلك معي في موضوعنا الليلة، وخاصة يعني إذا في شباب موجودين يعني موجودين حولك وحابيهم يسمعوا الحلقة دي، ياريت تتاقيهم ولا ترسل لهم لينك الحلقة ولا تقول لهم نزل الابليكيشن وتعالوا أسمعوا معي موضوع الليلة. مستنية تفاعلكم يا شباب، لكن تعالوا كده في فاصل قصير نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليك قريب ما تمشي بعيد.

0: حبابكم مستمعينا وحباب جيتكم وحباب كل زول فتح الراديو هسه وبيسمعنا في ساعة سمر. ساعتنا اللي بنقضيها ونحن بنستمع للترانيم الروحية ومواضيع مختلفة. وسعيدة جدا جدا بوجود كل الأصدقاء وبوجود كل الأحباب وبوجود كل الأسرة في رحاب أمسية جميلة وسعيدة ومباركة. كل الشكر والتقدير للمرنم إيزبون صامويل شيخ الترنيمة السودانية، وفعلا يستحق اللقب بجدارة لأنه كتابات ممكن تكون مختلفة، ألحان مختلفة، أداء ممكن يكون رائع وجميل جدا جدا. شكرا يا شيخ إيزبون، ربنا يباركك. ولسه يستمر يديك كلمات ممكن تدندن بيها وتسبح وترنم بيها، ونحن أكيد من وراك بنتعلم منك الكثير. حبابكم مستمعينا، وسعيدة جدا جدا في اللحظة دي بما إننا بنتكلم للشباب وعن الشباب في موضوع جميل جدا جدا اللي هو الاستقلالية والمسؤولية. هل فعلا الشباب في الأيام دي بحس إنه هو فعلا مستقل، شباب قادر يتحمل المسؤولية، ولا بس هو يعني مجرد كلام وساي؟ يمكن قلنا الاستقلالية ما مرتبطة بالعمر ولا بالسكن ولا يعني بالبيت ولا بالأملاك اللي ممكن تكون عندي. الاستقلالية الحقيقية أعزائنا المستمعين مرتبطة بمدى قراراتي إنك تكون صاحب قرار في حياتك من غير ما تهرب من المسؤولية. يجي السؤال هنا أعزائنا المستمعين، شنو هو يعني الاستقلالية في منظور الشباب؟ وفي السؤال ده يسعدني جدا جدا يكون معاي داخل الاستوديو واحدة من الشابات الجميلات جدا جدا. أول حاجة خليني كده أتعرف عليها، أهلا ومرحب بيكي، وخلينا أتعرف عليك في الأول.
1: أهلا ومرحب بيك أستاذ إيناس، أنا جويس من متابعي ومحبي برنامج راديو سمر، بالأخص ساعة سمر، من أكثر البرامج فعلا جميلة وفيها مواضيع بتخصني نحن كشباب.
0: يا سلام يا جويس، أنا سعيدة جدا جدا بوجودك معايا الليلة. وبما إن نحن بنتكلم في موضوع بخص الشباب عن الاستقلالية وكده، عايزة أعرف طبعا إحنا الأهل والناس الكبار ديل عندنا مفهوم مختلف عن الاستقلالية. مرات بنشوفها أنانية من الشاب، يعني أنا ما ممكن أكون عندي ولد ربيته لحد 20-30 سنة وفجأة كده يقوم يمشي يخليني. فأنا عايزاك الليلة كده تديني شنو هو مفهوم الاستقلالية من منظور أو مفهوم الشباب.
1: الاستقلالية موضوع كبير جدا، وفعلا كل الشباب في مرحلتنا دي بيكونوا بيفكروا في الاستقلالية، لكن أول حاجة بتخطر في بالنا إنه لما أكون عايز أكون مستقل، عايز أكون مسؤول من نفسي، من قراراتي، وأعيش بالطريقة اللي أنا بحبها أو بالطريقة اللي بتناسبني. لكن بننسى إنه رأي الأهل أو أولياء الأمور كمان له دور مهم، حتى لو إحنا ما حنمشي بالكلام ده، لكن نعرف نستفيد منه ونشيل اللي بينفع معانا.
0: طبعا أكيد. وهل بتحسي يعني يا جويس إنه الظروف مرات ممكن تفرض على الشاب إنه يكون مستقل حتى لو هو مرات ما مقرر الحاجة دي؟
1: أيوة، في عوامل كتير بتخلينا فعلا نمشي في الطريق ده، دراسة وشغل، وكمان نغير البيئة والمحل اللي احنا عايشين فيه، فبيحتاج إن احنا نستقل أو نتحرك من الحتة اللي احنا قاعدين فيها.
0: طيب هل يعني الظرف المرينا به في السودان، يعني هو ظرف معروف، فترة استثنائية جدا جدا مروا بها الشباب بفترة صعبة شديد، يعني في شباب يعني فرضت عليهم الحرب انهم يسافروا، يمكن الاهل في الوقت داك ما يكونوا موافقين على الحاجة دي، لكن زي ما انت قلتي العوامل، فدي واحدة من العوامل. هل حسيتي يمكن تكون تجربة ناجحة لبعض الشباب، ولا يعني ممكن يكون بين
1: طبعا it depends على الزول، فيها جانب إيجابي وجانب سلبي. أنا بشوف إنه الواحد لما يكون مستقل بيعرف هو عايش شنو، بيحب شنو، بيقدر يعمل شنو، وهو شنو وهوين. لكن الجانب السلبي لما تكون أنت في حتة تانية وتنسى أنت جاي من أي مجتمع، أو تنسى الثقافة والعادات والفكرة اللي انت جيت منه، هنا ده بكون الجانب السلبي بالنسبة للاستقلالية.
0: يا سلام، يعني تستقل لكن بفايدة، وتكون عارف نفسك بالضبط عايز شنو.
1: بالضبط كده.
0: طيب يا جويس، يعني عايز أشوف برضو هل الاستقلالية دي يعني مرات الشباب بيفهموها من الأهل، إنهم هو يعني ضغط عليهم وإنهم ما بيدوهم مساحتهم من الحرية وإنهم يعني يعملوا الحاجة اللي هم عايزينها. هل ده غلط؟ يعني أنتوا كشباب يعني شايفين إنه ده غلط من الأهل إنهم يضغطوا على الشاب ولا على ولدهم ولا على بنتهم بحاجة زي كده؟ يعني بتفكر شلون من يكون في حاجة زي كده؟
1: أول حاجة إحنا بنحترم الجانب ده شديد، لأنه إحنا كشباب بنشوف بالمنظور اللي بيريحنا اللي إحنا عايزينه، وبننسى إنه أولياء الأمور بيشوفونا بطريقة تانية خالص. فهم لما يرفضوا أو يكون عندهم رأي خلاف حقنا، فإحنا بنشوف إن هم بس يعني ما عايزين نعمل الحاجة دي، وبنتمرد للنقطة دي
0: بس
1: بالذات.
0: أنا عجبتني حكاية نتمرد دي بجد.
1: وبننسى دائما نحترم رأيهم، وبنشوف بس هم ده هجوم على طول من غير ما نفهم ونعرف ليه وكيف ومتين.
0: يا سلام يا جوز، أنا بحب الصراحة بصراحة فعبرت عن الشباب فعلا بطريقة جميلة. جويس، أنا عايزاكي كده رسالة للشباب يعني بالذات في الموضوع ده.
1: ما في استقلالية من غير مسؤولية، وما بينفع أقول أنا حر أو أنا عايز أعمل الحاجة اللي أنا عايزة وفي النهاية أرمي اللوم على أهلي أو الناس المسؤولين مني عشان هم سمحوا لي أعمل كده. لازم أعرف مع المسؤولية والاستقلالية، بتعلم بتطور، بدرس وبتعلم من الحاجات اللي أنا بعرف. المسؤولية فيها أخطاء، لازم نعترف بده ونتعلم منه.
0: شكرا يا جويس بصراحة على وجودك وعلى مشاركتك في ساعة سمر، ونشجع الشباب بأنهم فعلا يعرفوا يحترموا القرارات، وإذا أنت أخذت قرار بأنك تكون مستقيل وأنك تكون حر خليك قدر
1: قرارك
0: أنا حبيت أنك تقولي عشان لما قالوا الغنى سمح الغنى من خشم سيد.
1: صح.
0: طيب جويس، وإحنا حنطلع فاصل عايزاكي يعني في مجموعة بتاعت مرنمين حابة تسمعي لأي مرنم، وأنا مستعدة أشوف لك

إذا حابين تسمعوا لأي مرنم أو حابين تسمعوا ترنيمة معينة بس راسلوني على رقم الواتساب 0535976559. ده رقمنا اللي احنا بنستقبل فيه كل يعني رسائلكم ومشاركاتكم. تعالوا نستمع للمرنم باب الكوش ونرجع نواصل.

الجاي أجمل. خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح.

0: رجعنا مستمعينا الأعزاء، وأكيد دقائق تفصلنا من نهاية حلقتنا الليلة، ولكن عايز أقول برضو إنه الكتاب المقدس ما بيقول إنه الإنسان ما يهتم بنفسه أو ما يكون يعني عنده طموح، لكن المشكلة بتكون وين؟ لما مصلحتي تبقى هي المعيار الوحيد، ولما يكون يعني عندي اعتبار، يكون قصدي ما عندي اعتبار للناس. يعني الكتاب المقدس بيقول إنه في فيليبي، لو قرينا الإصحاح 3، بيقول بولس إنه المؤمن ما يعيش بدافع الأنانية أو حب الذات، لكن يهتم كمان لمصلحة الآخرين، وده مهم جدا جدا، وخاصة إحنا بنتكلم في موضوعنا ده، إنه إحنا ما نهتم بمصلحتنا بس، لكن نشوف كمان الآخرين ممكن حوجتهم بتكون شنو. وكمان في صورة جميلة برضو بنقولها لنا الكتاب المقدس في عن المحبة، وده بنلقاه في كورنثوس الأولى، بيقول إنه المحبة ما بس بتطلب لنفسها، يعني المحبة الحقيقية ما بتقوم على فكرة إنه أنا أول، أنا داير، أنا حر، لكن تقول أنه أنا كمان أهتم للزول الثاني، وده بيدينا يعني حاجة جميلة جدا جدا في فرق بين يعني الأنانية والاستقلالية. يعني أكيد كلنا عندنا حق الاختيار، وإننا نقرر، وإننا نعمل كل ده، لكن أنت حتختار على أساس شنو؟ لازم تكون عندك معايير روحية أساسية ومبادئ تربت بيها داخل الأسرة، وكمان نحن ما نهمش رأي الأسرة، نكون نحن ماشيين معاهم جنب لجنب، حتى إذا كان القرار ده صحيح الأسرة أكيد حتكون بتدعمك فيه ده. إذا مستمعينا سعدنا جدا جدا بوجود كل الأحباب وكل المتابعين، وكمان كل الشكر للشابة جويس كانت موجودة معنا في الاستديو، وإضافتها كانت جميلة جدا جدا. بشجعكم الشباب بأنكم دايما تكونوا قريبين من راديو سمر عشان نتناقش ونتحاور في مواضيع بتخص الشباب والأسرة ومجتمعنا السوداني. والحد ما نتلاقى أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر، بقول لكم خالص الشكر والتقدير، أتمنى لكم أمسية سعيدة ومباركة، وإلى جديد اللقاء.
1: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر، ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي، في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة، سياحة، صلاة، معاكم هسه.

سلام سلام لكل متابعين راديو سمر وللناس اللي بتتابع برنامج الحل في إيدك. بنقول لكم كل التحايا وكل الحب. في الحلقة الفاتت تكلمنا عن الصداقة وعن معنى الصديق الحقيقي وكيف نحن نلقى الصديق الحقيقي. أن نخده رقم واحد اللي هو ربنا زي ما نحن قلنا. نخد كل أمورنا في يده. فالليلة أنا كنت بفكر في سؤال وسؤال صعب جدا لقيته بالنسبة لي فكنت أشارككم فيه ونخليه محور لحلقتنا الليلة. السؤال صعب وما جميل حقيقة هو صعب وما جميل والمعنى بتاعه يعني ما بقدر أنا أربطه بالحب لأنه بينه وبين الفرح فيه مسافات بعيدة ولأنه محل ما تكون الكلمة دي لازم تحس إنه في وجع كده جوا قلبك وتحسي انه انت ما مرتاح. سؤالي عن معنى كلمة الظلم. اكيد سمحت بي كلمة الظلم واكيد يا ما استخدمتها ويا ما مرض عليك لو ما مكتوبة سمحتها اتقالت حوالينك. لكن انا واثقة انه لو الكلام ده جاك في نفسك لو انا سألتك حصل في يوم انت ظلمت حصل حقيقي ضقطة طعم الظلم ومرارته وخلى جواك إحساس صعب وما بتقدر تنساه خلاك حاسي بالمرارة خلاك حاسي إنك أنت مقهور والأصعب من كده إنه ده كله لما يحصل لك أنت بتتعامل مع إحساسك ده كيف. أصعب إحساس لما تحس إنك أنت عاجز عن إنك تدافع عن حقك عاجز عن إنك أنت قلبك توقف النزيف الفيه. وكلمة ظلم نحن بنقول عادي لكن حقيقي لما الكلمة دي تتحول تبقى لكلمة ظلموني واتظلمت وأنا مظلوم بجد طعمها بتغير وحتى لونه وشكلها بتغير كل المحيط الحوالينك وحتى لو كنت أنا أبكي مع نفسي بتلقى دمعتك دي نازلة بشكل مختلف عن أي دمعة تانية. حتى لو ما تلاقي زول دمعته ما زي دمعة الظلم. دمعة الظلم مرة زي ما نحن بنقول يعني بيقول عليها مالحة. في اللحظة دي انت حتعمل شنو؟ في اللحظة دي لو ده كله حصل عليك انت شفت حقك تشال منك وانت بتعاين والأصعب انك شفت الزول الظلمك وشفته هو مبسوط وفرحان بحقك وأصعب من ده كله انه الدنيا جبرتك انك تتعامل معاه لازم يكون بينك وبينه في علاقة. انت هتعمل شنو؟ فكرت في الإحساس ده؟ أكيد هو إحساس ما كويس وحتى الظلم ما حاجة ما جميلة لدرجة إنه الناس عشان يخففوه أنا بقول كده قسموه يعني حاولوا يقسموا لنا الظلم ده شوفوا دايما يعطوا نوع ظلم عدم مساواة وظلم تميز وظلم تنمر وظلم اقتصادي وظلم اجتماعي لكنه في الآخر كله ظلم. انت لما يصيبك اي واحد من ديل انت هتعمل شنو؟ هتقدر تمسك نفسك وتزرع صيغة في تعاملك مع الناس تاني ولا انت هتشوف كله الحصل لك ده خسارة وخلاص كفاية كده وانا ما هتعامل مع اي زول تاني في الدنيا دي ولا قعدت وصرخت لي يا الله قلت له يا الله انت وين انت ما شايفني ولا انت ما هميك الحاصل لي ده. في ناس كتير لما يحصل ليها الظلم بيحصل ليها زعزعة من جواها بيحصل ليها هزة من جواها في علاقتها بالناس وفي علاقتها بالله. لكن لو جينا رجعنا لله معقول نحن ما حنلقى إنه ربنا يتكلم معانا عن الظلم ما حاول يغير لنا الميزان اللي نحن بنخطه ما نحن لما نظلم ما قدامنا إلا إن نحن نفكر ناخد حقنا بيدنا ولا نسكت ونقول الدنيا صدايا ورضايا وبكرة حتجيب لي حقي ولا أنتظر لما تحصل للزول ده مصيبة وأشمت فيه وأقول ده حقي. أنا حأعمل شنو؟ معقول ربنا حيخليني إنه أنا تايهة في الأفكار دي؟ لا لا لا لا ما نحن في حلقتنا الفاتت قلنا الله الصديق خلونا نشوف صديقنا هنا حيقول لنا شنو مش قال هو برشدنا خلونا نتأكد خلونا نعرف عشان نثق في ربنا عشان نسق عشان نعرف نطيعه. نشوف في تثنية الإصحاح 25 والآية 16
الآية قالت شنو؟ لأن كل من عمل ذلك، كل من عمل قشا مكروه لدى الرب إلها. يعني لو فهمت الآية دي حتفهم إنه ظلم كره ربنا. ظلم يعني كره ربنا. نحن ربنا ما بكرهنا نحن في شخصنا، لكن ربنا بكره التصرفات اللي بتجي مننا، بكره الغلط اللي احنا بنعمله. فنحن تصرفاتنا هي اللي بتخلي في علاقة بيننا وبين ربنا، فربنا بكره الظلم اللي بيطلع منك. فكون انه ربنا بكره التصرفات اللي بتطلع منك معناها انك انت ما بتسمع كلامه، معناها انه انت بوظت العلاقة اللي بينك وبينه. وعشان نتأكد اكتر من انه ربنا قال لنا بكره الظلم، نجي في روميا الإصحاح الأول والآية 18. الآية بتتكلم عن غضب الله المعلن من السماء. أي زول يرجع للآية دي بنلقى إنه ربنا غضبه بيعلن من السماء على الظلم، لأنه بأثر فينا. وليه؟ الله قال من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. الآية دي أنا شخصيا لما شفت يعني مرت علي هزتني. دي في أمثال الإصحاح 8 والآية 36، الله قال فيها من أخطأ إلى الله ظلم نفسه. ليه ظلم نفسه؟ دخل الظلم بالخطأ في لله. ليه؟ لأنه نحن الظلم، الكذب، القش تعدي على الله، الخطيئة تعدي على الله، لكن الظلم بالذات الله خدت فيه رد صعب جدا. في كورنثوس الأولى الإصحاح السادس والآية 9 بتقول أم لستم تعلمون إن الظالمين لا يرثون ملكوت الله. عرفت إنه الظالم ما بيرث الملكوت، ما بيدخل الملكوت؟ عرفت إنه ربنا ليه في البداية في تثنية قال أنا بكره الظلم؟ فإنت لو عرفت إنه الظلم اللي إنت بتعمله بيوصلك في الآخر إنك بتبقى من الناس اللي ما بتدخل الملكوت، عرفنا الظلم وعرفنا الظالم، كل واحد حيمشي لوين. طيب في طريقة ربنا اداني لنا حل في يدنا إنه نحن ما نقع في شرك الظلم؟ أيوة، في روميا الإصحاح 8 والآية 13 ربنا قال ما تخلوا أعضاءكم سلاح للظلم، خلوها سلاح للبر. وكمان في بطرس الثانية الإصحاح 2 والآية 13 ربنا قال أما الظالم فسوف يناء جزاء ظلمه ولا يحابي أحد. ففي الآخر لو حتى نحن ظلمنا نعمل شنو؟ ما نحن ممكن الغلط يحصل مننا، خلونا نتوب وخلونا نكفر عن غلطنا زي ما زكى عمل. انت عشان تحس بالإحساس ده، عشان ربنا يعمل لك كل الكلام ده، ما هو الكلام ده ما لأي زول اتظلم، ده للزول اللي اتظلم وما أخذ حقه بيده، ده للزول اللي اتظلم وما مشى أذى، ما عمل مكايد، ده للزول اللي اتظلم ورفع أمره لربنا. لأنه ربنا نهانا إنه نحن ناخد حقنا بيدنا، نهانا إنه ننتقم. الكلام ده بنلقاه في روميا الإصحاح 12 والآية 19، ربنا قال لي النقمة وأنا أجازي. يعني هو اللي بيجيب لك حقك. ده ما معناه إنه أي زول يظلمك أو أنت حقك يتشال ما ترجعه. لو بطريقة قانونية تقدر ترجعه رجعه، لكن لو بطريقة فيها تعدي، طريقة بتدخلك في إنك تخطي، لا أجيف، رجع الأمور لربنا، خلي ربنا هو اللي يجيب لك حقك. وفي مزمور 37 والآية 38 بتقول شنو؟ لأن الرب يحب الحق ولا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. دي النتيجة اللي انت حتصليها. ما دي الآية دي بترد على السؤال إنك خلي حقك يجيبه لك ربنا. فزول يقول لي يعني أنا أقعد أصبر وعاين، أنا أجيب من وين، أنا أضمن شنو، أنا أعرف كيف. أقول لك لا، ربنا أداك حاجة تثبتك، لأنه قال لك لا يتخلى عن أتقيائه إلى الأبد يحفظون. يعني ربنا أداك إنه وعدك إنه يحفظك. أتغي منه؟ أتغي هو اللي بخاف ربنا، هو اللي بيعمل مشيئة ربنا، هو اللي بيعرف ربنا هيعمل شنو. لكن برضو هنا الآية عندها باقي، قال شنو؟ قال أما نسل الأشرار فيقطع. فإنت لو أخذت الآية دي وقسمتها على نصين ظالم ومظلوم، حتلقى تعرف أنت من نفسك عايز تكون في أي ناحية. أنا شخصيا لما بديت الكلام بديته بأنه كلمة مرة، كلمة ما بتفرح، كلمة ما بتزعد، كلمة ما فيها محل ما تكون لازم يكون في ظلام،
لكن مع ربنا ومع الرحلة مع ربنا حسيت انه حتى انت هو ربنا اداك انك ممكن تستحمل الظلم، ممكن تستحمل انه حقك تشعل، لكن ربنا وعدك انه حيحفظك وادى وعد للاشرار انه النسل يقطع ما حيكون فيه بركة. طيب بعد الكلام ده كله ممكن زول يجي يقول لي ربنا خلاني مداني طريقة انا امنع بيها نفسي من الظلم انه انا ما اكون ظالم. ايوة ربنا قال لنا ما تخلوا اعضاءكم تكون سلاح للظلم لكن سلاح للبر في سبيل الله، والكلام ده بنلقاه في رومية الإصحاح 8 والآية 13. يعني عشان نحن ما نقع في الظلم وما نفتح له باب وعشان ما نتحارب من الملكوت ما نستخدم أعضاءنا سلاح للظلم. أعضاءنا اللي هي فكرنا، نظرنا، كل الأعضاء اللي عندنا، كل الإمكانيات اللي عندنا. وكمان ربنا قال لنا لازم يكون عندنا قناعة، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 3 والآية 14. وفي حاجة ربنا طالبة مننا إنه نحنا نتحمل المشقة، المشقة دي هو إحساسنا بالظلم لو وقع علينا، والكلام ده بنلقاه في بطرس الأولى الإصحاح 2 والآية 14. وزي ما قلنا هنعيد تاني، لو نحنا وقعنا في الظلم وعايزين نطلع منه نعمل شنو؟ نتوب ونكفر. نتوب معناها نوقف وما نعمل اللي احنا عملناه، ونكفر معناها لو في طريقة أو في يدنا أو قادرين إنه نرجع لكل زول حقه ونرد المظالم لأصحابه، زي ما زكى عمل، والكلام ده بنلقاه في لوقا الإصحاح 19 والآية 8. وفي الآخر خلونا نقدم الشكر لربنا ونقول له شكرا يا رب لأنك أنت الإله العادل الما بترضى بالظلم. بنشكرك يا رب لأنك أنت بتورينا الطريق الصح عشان ما نكون ظالمين، وبنشكرك يا رب لأنك بتخفف علينا وجعنا وبتحمينا حتى من نفوسنا، لكل الشكر يا رب. وفي الآخر بقول لكم لكم كل السلام، وانتظروني في حلقة جديدة من برنامج الحل في إيدك.

أهلا وسهلا بكم كل اللي بتسمعون على أثير راديو سمر وخاصة الذهبايات السمحات. تحية خاصة لكم بكل الود والاحترام. معاكم إيفا صالح في برنامجكم الذهبايات. الليلة يا ذهبايات حنتكلم عن حاجة تخص الذهبايات جدا،

الفكرة الثانية الأعمام والخيلان وأولادهم وأولاد العمومة. والدهباية السودانية بتمتاز بأنها شجرة الضل اللي بتجمع كل الأسرة في الدائرة الأولى ولا في الدائرة الأخيرة. الدهباية بطبعها حنونة بتلم كل الناس في الأفراح وفي الأتراح، وبتحب الأهل شديد وبتحب تتبسط وسطهم وتشرق في نصهم. بس يا دهبايات، في دهبايات كتير مشغولات، هالدهبايات المشغولات ديل دايما بيقعن في اللوم ودايما بيكون متضايقات من العلاقات الأسرية دي. يعني في دهباية صحبتي كده شغالة طبيبة، انت عارفات طبعا شغلت الطب دي دايرة، لازم متفرق شنطته فوق ظهره وجاهز أول ما يتصلوا عليه وطوال يجري، ويمكن تجي عليها حالة طارئة تصل نص الليل. هالدهباية الدكتورة دي كانت شغالة في طوارئ الجراحة، وطوالي مرات بتبيت في المستشفى ومرات تجي البيت يقوموا يضربوا لها التلفون، تقوم تجري وتخلي نص حاجاتها. وعندها بيت وحيدة، البيت الوحيدة دي بتقعد في معظم الأوقات مع أبوها، وهي ذات البيت دي جابتها في الإجازة. المشكلة إنه الدهباية دي عندها حماتة بتجي ساعات تسلم عليهم وتطمن وتقعد معاهم شوية. الدهباية دي لما تكون في المستشفى الحماة بتكون قاعدة في البيت، طبعا حماتها جاية من مكان بعيد، فكانت بتتمنى وفي نفسها إنه مرت ولدها الدهباية تكون قاعدة فوق البيت وتتدلح شوية، تتدل عليها كم يوم هاكي المحمر والمشمر والمجمر والجبنة بالفول والفشار. بس الدهباية للأسف كتير مشغولة، وكمان راجل الدهباية متفهم خالص، ولأنه زول كاتب وشاعر كان متفهم موقف أم بيته الوحيدة ريم، ومتفهم طبيعة شغلها، وكان ما بينقنق كتير وما قال لها لازم تقعدي مع البيت في البيت، لأنه عارف طبعة شغلها الإنساني وهم موافق على كده، ولأنه بيحب كل حاجة فيها وكل تفصيل حتى شغلها ده. وكل الصور اللي عنده في تلفونه للدهباية دي كانت وهي لابسة المرية البيضة. هالحكاية دي يا دهبايات مضايقة أمه شديد، مضايقاها لدرجة إنها بدت تنقنق فيه، ولدرجة إنها كانت بتقول له خلي الشخبة اللي بتشخبت فيها دي وأمرك شوف لك شغل زي الرجال عيش منه بيتك، وخلي المرة دي تترزح في بطن البيت ده تعوز عواستها وتفرق فريكة. انت هسع راجل مع الرجال؟ اجي يا حبوبة ريم عاد، لكن ما اتلومتي. اجي عاد يا حبوبة ريم اتلومتي. ده ابو ريم ذاته موافق انها تشتغل، واقف وراها عشان تنجح في مهنة الانسانية، وفرحان بزوجته وام بيته ومريا البيضة كأنها ملاك. انتي جاية تعملي مشاكل يا حبوبة ريم؟ يعني دايرة تخربي عليه ولدك؟ ولدك هو مبسوط بحياته كده، تقول لكم ده ولدي انا ربيته وانا تعبت عليه وانا كبرته. قلنا ليها ايوه ولدك كبر، بس ولدك ده عنده حاجات تخصه هو لازم يقرر فيها. قالت لا لا لا لا، اصل ما في حاجة بتخص ولدي ما بتخصني انا، اللي بيخصني انا بيخص ولدي، واللي بيخص ولدي هو ذاته بيخصني انا، وبيته وتربية بيته دي الحاجات اللي بتخصني واللي بتهمني، وانا اصل ما بخليه المرة دي تضحك عليه وتمش تبيت كل يوم والتاني برا، والولد قاعد في البيت يشد لها في الملاح ويغسل لها في الهدوم ويمسك في البيت. أصو كدي نحنا ما عندنا كلام زي كدي، نحنا المرة عندنا بتقعد في بطن البيت تستقبل الضيفان وتشوف النصيح والعيان. طيب يا حبوبة ريم، مع مرت ولدك دي بتشوف النصيح والعيان بمهنتها؟ قالت لا، تشوف النصيح والعيان في بطن بيتها اللي يجيبوا لها الناس العيانين ديل هنا، بس نحنا مرة بتبيت برا ما عندنا كله. المرة دي تقعد في بطن بيتها تعوز عواستها وتفرك ملاحة. نطلع فاصل قصير يا دهبايات، ونجي راجعين تاني نكمل باقي القصة ونشوف المعالجات ليها.

ازيكم يا دهبايات، جينا لكم راجعين تاني ان شاء الله انتوا قريبين. لسه قاعدين نتونس في برنامجنا العلاقات، وزي ما قلت لكم حبوبة ريم دي بدت تنقنق وقالت قصوا ما داير الشغل البيبيتو له برا. انت مالكم على الشغل يا حبوبة ريم؟ انت ما داير الشغل، ولدك عايز يا حبوبة ريم، ودي حياته. وبعد كده هو بقى كبير، خليه يقرر عن نفسه. قالت لا لا لا، اصله ما دايرة تسمع مننا ولا كلمة، وقالت قصه دايرة مرت ولدها تقعد في جنبها تربي البيت وتسوي لها القهوة. يعني يا حبوبة ريم، مرت ولدك دي تخلي الناس العيانين في المستشفى، وهي طبيبة جراحة شاطرة جدا، تخلي العمليات والناس تموت بسبب انه ما تكون في جراحة، عشان تجي تسوي لك كوباية قهوة؟ قالت لا، المرأة اصله مكان البيت، والمرأة اصلها لبيتها، والمهنة دي حقت رجال، المفروض يشوفوا لها زور راجل عشان يقدر يبيت هناك. قلنا لها الزمن اللي احنا فيه ده يا حبوبة ريم زمن مختلف، وبيقى المرأة والراجل فيه واحد، وما تخلي ارتباطك بولدك يأثر في علاقته بزوجته. علاقتك بولدك علاقة جميلة، مفروض تدعميه عشان ينجح، ما مفروض تكوني واحد من أسباب فشله. نجاح مرته يا هو نجاحه بيعني له. انت هسي يا حبوبة ريم مش بيتك برضو قاعدة تسافر من بلد لبلد وشغالة تجارة؟ قالت ما لي بيها، ما لي دعوة بيها، ما هي نسيبتها راضية. طيب انت ما برضو نسيبت أم ريم، ما برضو خليكي راضية عشان أم ريم تنجح في مهنتها، ويقولوا مرت ولدك دكتورة شاطرة، ويكون عندنا دكتورات شاطرات في السودان يسوون العمليات ويعالجن العيانين، والجبنة دي ولدك بيسويها لك، وانت جايبة معاك الفول وجايبة معاك السمسم. كبي لك شوية فول في صحنك وشوية سمسم، وخلي ولدك يعمل لك كوباية الجبنة، ولا يوم الإجازة بتاعت أم ريم تشرب معاك الجبنة. قالت لا، أصو ما بينفح كده. المرة دي مشت جابت شنطتها وجات، قالت بتقعد مع ولدها في بطن البيت عشان تربي ريم. اتلومتي يا حبوبة ريم، ريم دي أمها حية، وهي متفقة مع أبوها على أسلوب معين في التربية. قالت لا، دي بتولدي، وعلى حسب ما أنا ربيت ولدي برضو حاربيها. أنا بعرف التربية أكتر من أمها، خلنك دي من أساليب كان في التربية دي. قالوا أصو ما يضربوا ريم. ما يضربوها ليه؟ أنا ما كنت بضرب أبوها ده صباح ومساء لما بيجي راجل هو شاعر. أنا بربي البيت دي زي ما ربيت أبوها. أنت يا حبوبة ريم كده بتتدخلي في حياة ناس تانين، حياة ناس تانين، حتى لو كان ولدك، وحتى لو كانت بتحتبري أم ريم بيتك، وحتى لو كانت ريم بيت ولدك، بس دي أسرة قايمة بذاتها. أنت مفروض تديهم فرصة وتخليهم هم يعيشوا حياتهم ويتأغلموا فيها على بعض ويكملوا فيها بعض، بعيد منك، بعيد من النقة والمشاكل. ولو عايزة تساعدي في البيت أو عايزة تمسكي ريم بالمحبة، ما في زول بيقول لك لا. انت ياكي حبوبتها، بس انت كمان ما تخطي يدك فيهم خالص وتضايقي ولدك لحد ما تخليه لو الباب دقة يفتكرك دي انت جيتي، ويخاف انك تقومي تعملي له مشاكل مع مرته ولا تنقنقي فوقه. لا يا حبوبة ريم، الكلام ده يا حبوبة ريم بدمر ولدك وبدمر أسرته، وبخلي بيته مجهجها، وحبك لبيته الشديد بيبقى لها مشكلة بدل ما يبقى لها سعادة. عشان كده يا حبوبة ريم حقه ترفع يدك شوية من أسرة ولدك، وتخليه يرتب حياته مع مرته ويرتب حياته مع بنيته، وهم الاثنين بيكملوا بعض، لأنه ربنا قال له يلتصق بيها، وربنا بيقول هما الاثنين شخص واحد. فيا حبوبة ريم، علاقتك مع ولدك حاجة، وعلاقة ولدك بزوجته حاجة تانية. يعني انت علاقتك بولدك ما في زول قال لك اقطعيها، بس علاقتك بولدك ما بتديك الحق في انك تتدخلي في حياته الشخصية. أيوة حياته الشخصية، لأنك زمان تتذكري لما كانت نسيبتك تجي توعد معاكم وتقيف لك على كل صغيرة وكبيرة، كنت بتكوني مضايقة وزعلانة وبتقولي بتين تمشي مننا. شفتي نفس الحاجة دي انت هسي قاعدة تعمليها اليوم ريم. انت هسي قاعدة تضايقيها رغم انه هي ما اتكلمت، بس قاعدة تتدخل في علاقة بتخص شخصين وبتهم. زي ما انت زمان ما بتحبي زول يدخل لك في حياتك، انت هسي برضو خليكي بعيد شوية كده من حياة ولدك ومرته. يا دهبايات، وصلنا لنهاية الحلقة، أشوفكم الحلقة الثانية، والقاكم بخير وعافية، تامات لامات، في سلام وأمان.

فكرة، كل يوم سؤال للتفكير، فكر فيه بس، فتش إجابة ليك، اتأمل براك، كرر السؤال جواك مرة واثنين وثلاثة، ناقش نفسك، حاور ذاتك بدون اسم ولا عنوان. شاركنا الأفكار والموضوعات، شاركنا الفكرة مع تحيات راديو سمر.

0: العبرانيين الأصحاح الثاني عشر. أما نحن بما أن كل هؤلاء الشهود يحيطون بنا كأنهم سحابة عظيمة، فيجب أن نتخلص من كل معطل ومن كل خطيئة عالقة بنا، وأن نجري بعزم في السباق الذي أمامنا. يجب أن نركز أنظارنا على عيسى، مصدر وهدف إيماننا، فإنه من أجل الفرح الذي ينتظره احتمل الصليب ولم يهمه عاره، فجلس عن يمين عرش الله. تأملوا فيه، هو الذي احتمل هذه العداوة من الأشرار لكي لا تفشلوا ولا تيأسوا. أنتم تجاهدون ضد الخطيئة، لكن لحد الآن لم تقاوموا لدرجة أن تبذلوا الدم. هل نسيتم الكلمات المشجعة التي يخاطبكم الله بها باعتبار أنكم أبناؤه؟ إنه يقول:
1: يا ابني لا تستخف بتأديب الله ولا تيأس إذا وبخك، لأن الذي يحبه الله يؤدبه ويجلد كل ابن له.
0: احتملوا التأديب، إن الله يعاملكم كبنين. وهل هناك ابن لا يؤدبه أبوه؟ فإن كان الله لا يؤدبكم كما يؤدب باغي أبنائه، فمعنى ذلك أنكم لستم أبناء بل أولاد غير شرعيين. كان لنا آباء بشريون يؤدبوننا وكنا نحترمهم، إذن يجب أن نخضع أكثر إلى الأب الروحي لكي نحيا. وهؤلاء الآباء البشريون أدبونا أياما غليلة، وذلك حسب استحسانهم. أما الله فيؤدبنا لخيرنا لنكون كاملين مثله. ومن الطبيعي أن كل تأديب يبدو في وقته أنه مؤلم وغير سار، لكنه بعد ذلك ينتج سلاما وصلاحا في الذين تعلموا منه. إذن شددوا عزيمتكم التي ضعفت وقوتكم التي وهنت. سيروا في الصراط المستقيم لكي لا يسقط التعبان بل يتقوى. حاولوا أن تكونوا في سلام مع جميع الناس، وأن تعيشوا حياة صالحة، لأنه بغير الصلاح لا يقدر أحدا أن يرى المسيح. احذروا لئلا يخسر أحدكم نعمة الله، ولئلا تنمو بينكم المرارة فتزعجكم وتفسدوا كثيرين منكم. لا يكن زان بينكم ولا مستهتر مثل العيص الذي باع حقه بوصفه الابن البكر في مقابل أكلة واحدة. أنتم تعلمون أنه بعد ذلك لما أراد أن يكون له نصيب في هذه البركة رفض، مع أنه طلبها بدموع، لأنه لم تكن هناك طريقة يصلح بها ما عمله. أنتم لم تأتوا إلى جبل يلمس، حيث نار مشتعلة وظلام وغتام وزوبعة وهتاف بوق وصوت يتكلم، حتى إن الذين سمعوه طلبوا أن يتوقف عن الكلام لأنهم لم يحتملوا الأمر الذي قال لهم.
2: حتى ولو مس الجبل حيوان يجب أن يقتل رجما بالحجارة.
0: وكان المنظر رهيبا جدا لدرجة أن موسى قال:
1: أنا أرتعش من الخوف.
0: بل أتيتم إلى جبل صيون، إلى مدينة الله الحي القدس السمائية، وإلى ألوف مؤلفة من الملائكة في احتفال بهيج، وإلى جماعة الأبناء الأبكار الذين أسماءهم مكتوبة في السماء. أتيتم إلى الله ديان كل البشر، وإلى أرواح الصالحين الذين بلغوا الكمال، وإلى عيسى وسيط العهد الجديد، وإلى الدم المرشوش الذي يتكلم برسالة أفضل من رسالة دم هابيل. فاحذروا ولا ترفضوا الاستماع إلى الله الذي يكلمكم. إن الذين رفضوا الاستماع إليه لما أنذرهم هنا على الأرض لم يفلتوا من العقاب. فهل نفلت نحن إن كنا نرتد عنه وهو ينذرنا من السماء؟ في ذلك الوقت صوته زلزل الأرض، أما الآن فقد وعد وقال:
2: مرة أخرى أزلزل لا الأرض وحدها بل السماء أيضا.
0: وقوله مرة أخرى يشير إلى أنه سيزيل كل الأشياء المخلوقة غير الثابتة، فيبقى فقط ما هو ثابت. وبما أننا أصبحنا ننتمي إلى مملكة ثابتة لا تتزلزل، فيجب أن نشكر الله ونعبده بالطريقة التي يرضاها وباحترام وخشوع، لأن إلهنا هو نار آكلة.

0: العبرانيين الأصحاح السادس. إذن يجب أن نتقدم إلى النضج ونترك ورائنا الدروس الأولية التي تعلمناها عن المسيح، فلا نعود إلى الكلام عن التوبة من الأعمال التي تؤدي إلى الموت والإيمان بالله وشعائر التقطيس ووضع الأيدي وقيامة الموتى وعقاب الآخرة. لا، بل نتقدم إلى النضج، وذلك بإذن الله. أما الذين جاءوا إلى النور وذاقوا عطية السماء ونالوا نصيبا من الروح القدوس وذاقوا حلاوة كلمة الله ومعجزات الحياة الجديدة ثم ارتدوا، لا يمكن إرجاعهم إلى التوبة مرة أخرى، لأنهم هم أنفسهم يصلبون ابن الله مرة ثانية ويهزؤون به علنا. فالأرض التي تشرب المطر الذي ينزل عليها من وقت لآخر وتنتج محصولا نافعا لمن يفلحها يباركها الله. أما إن كانت تنبت شوكا وعليقا فهي عديمة القيمة وتستحق اللعنة ويكون مصيرها الحرقى. ومع أننا نقول هذا أيها الأحباء، لكننا متأكدون أنكم في حالة أفضل وأنكم سائرون في طريق النجاة، لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم ولا محبتكم له التي ظهرت في أنكم خدمتم المؤمنين ولا تزالون تخدمونهم. ورغبتنا الشديدة هي أن كل واحد منكم يصهر نفس الحماس ويتمسك بالرجاء إلى النهاية. لا تكونوا كسالى، بل اغتدوا بالذين يحصلون على مواعيد الله بالإيمان والصبر. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأنه لا يوجد أعظم منه يقسم به، فقال لإبراهيم:
1: سأباركك وأعطيك نسلا كثيرا.
0: لذلك انتظر إبراهيم بصبر حتى نال الوعد. فالواقع أن الناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والغسم يؤكد كلامهم لإنهاء الخلاف بينهم. وكذلك لما أراد الله أن يؤكد للذين ينالون الوعد أن قراره لن يتغير أبدا، أثبته لهم بغسم. فعن طريق أمرين لا يتغيران ولا يمكن لله أن يكذب فيهما، أي الوعد والقسم، أراد أن نتشجع جدا نحن الذين لجأنا إليه لنتمسك بالرجاء المقدم لنا. هذا الرجاء هو مرساة ثابتة ومأمونة تستقر عليها نفوسنا، وهو يدخل وراء الستارة إلى المقدس الداخلي، حيث دخل عيسى قبلنا نيابة عنا وصار الحبر الأعلى للأبد مثل الملك الصادق.